والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة المفسدين وإقامة الحدود. لما صحة كلمنا قال أصلا ما قلت كلام زي ده، غمران يعمل خطبة الجمعة وخطبة مفيدة، والله ما كلام ملتك، يعني الكلام ده كان عملته في شريط وسمعته الناس يقتنعوا طوالي، كلام مركز بآياته وبأحاديثه. الاتصال ما الدعاء بس، الناس بيفهموا فهم الاتصال، تقول لي اتصل بالله ارفع يدينه لله، لا، هذا جزء من الاتصال. ومن الاتصال اتصال الروح الدائم بالله والتفكير الدائم في الله واتصال القلب وشهود القلب الدائم لنعم وعظمة الله. طيب هنا هذا الاتصال عنده صولة، وده كلام غريب، صولة الاتصال على لطف العطية لله على العباد عطايا. ربنا بيدي العباد شنو؟ عطايا. هذه العطايا بعضها يأتي بلطف، واللطف هو الإتيان أو الإعطاء الخفي. يعطي الله عبده عطاء خفيا، وأعظم العطاء الخفي واردات الهداية والتوفيق. التوفيق من منه؟ من الله. في ناس بتوفقوا، في ناس شنو؟ ما بتوفقوا. الشيء من منه؟ من ربنا. ربنا قذف في قلبك، ألقى في قلبك، ساقك إلى التوفيق، وفقك. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فبالتالي قال شنو؟ لكن قال قوة الاتصال مع الله تجعل العبد يصول هذا الاتصال على النعم الخفية فلا يلتفت إليها العبد. وهذا تقصير ولا ما تقصير؟ تقصير. بل ابن القيم رحمه الله يرى أن هذا غير صحيح. شوف، لكن ده الظاهر، ده في منزلة الهيمان، في منزلة الهيمان. ابن القيم بيرى إنه الإنسان يحمد ويشكر ويحب، يعني لطف العطايا من الله توجب الحب والشكر والحمد والثناء، مش النكران، هذا نوع نكران. طيب، فقال كأنه يقول تواترت أنواع العطايا على العبد من كثرتها أدهشته، فأوجبت كثرة العطايا نوع دهشة تمنع العبد من مطالعة النعم. طيب البعد، صولة نور القرب على نور العطف، وهذا مثل الأول، يعني قربه من الله أنساه أن ينظر إلى نعم الله وأن يطالعها، فصال القرب على شنو؟ على العطف والنعم. والأولى أن يكون قريب مثبتا لشنو؟ مثبتا لشنو؟ للنعم مؤديا لشكرها. الثالثة، صولة شوق العيان على شوق الخبر. ابن القيم قال يا إخواننا للمرة الألف، ما في عيان في الدنيا، ما في شنو؟ عيان. قال وينبغي أن نسميه بالمصطلحات الشرعية، والمصطلح الشرعي شنو؟ العيان ولا الإحسان؟ الإحسان. قال ابن القيم هنا جاب قاعدة لطيفة جدا جدا جدا. قال قبل ما نجيب القاعدة نجيب معنى الكلام بتاعه، معنى هذا الكلام. يقول بداية الإيمان كان بشوق الخبر، بسمع أخبار وماله وصدق. التصديق ده اسمه شنو؟ الإيمان. يا إخواننا الإيمان تعريفه في اللغة مطلق التصديق. قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لكن التصديق بالأخبار والغيبيات تصديقا جازما يسمى الإيمان اصطلاحا. الإيمان بالله وبملائكته بأركان، تصدق بهذه الأمور المذكورة وبهذه الأركان تصديقا شنو؟ جازما، وإن لم ترى ذلك بعينك، ده اسمه شنو؟ إيمان. فكان شوقه في الأول شوق خبر، لما وصل إلى درجة المحبة بدأ يعاين الأخبار كأنه يراها بشنو؟ بقلبي. حتى الجنة من كثرة ما القرآن وصفه وهو مؤمن إيمان شديد وبيكرر ذكر الجنة، الجنة دي كأنه شايفة شنو؟ قدام شنو؟ عينه. وارد ولا ما وارد؟ ده وارد. قال أنس بن النضر واهل لأحد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. أحد دي مع صقيع أو جبل، وشام ريح الجنة. وصل درجة من القرب والإحساس والاستحضار لمعاني الجنة والإيمان الشديد بها بقلبه، مقتنع قناعة شديدة كأنه الجنة دي شام ريحة عسل. رأي شنو؟ انتقل العبد من شوق الخبر إلى شوق العيان بشنو؟ بالقلب. وشوق العيان بالقلب قلنا لا يسمى عيانا ولكن يسمى شنو؟ يسمى إحسانا. هذا صال وقضى على الشوق الأول وثبت.

0: عنده الإحسان. القاعدة التي ذكرها ابن القيم: لا بد عند الحديث عن المعاني الشرعية لا بد من استعمال الألفاظ الشرعية. لما نتكلم عن معاني شرعية نستعمل شنو؟ ألفاظ شرعية، كويس؟ لأن حتجي معانا ألفاظ كثيرة. السكر مثلا، السكر، السكر يا إخواننا ما عبودية، لكن هو قاصد إنه الزول يندمج لحد ما يبقى غايب، هذا ما مطلوب، السكر ما مطلوب. فهذا استعمال حتى ولو كان الثناء، هذا مصطلح مهم. الأولى استعمال الألفاظ شنو؟ استعمال الألفاظ شنو؟ الشرعية. ابن القيم قال: حصل من عدم استعمال الألفاظ الشرعية كثرة خلط وكثرة تخبيط. كيف؟ قال: جميع الذين زلت أقدامهم وضلت أفهامهم في هذا الموضع بسبب عدم تصور الحق على ما هو عليه وبعدم التعبير الصحيح عن هذا الحق. فإذا ضعف التصور الصحيح وقصر التعبير حصل الضلال. إخواننا الصبر ده عنده شنو؟ أول حاجة تتصور الصبر ده شنو؟ والصبر ده عنده شنو؟ معنى محدد. الشكر عنده شنو؟ معنى محدد. الذكر، الإسلام، الإيمان، الإحسان، دي كلها مصطلحات شنو؟ مصطلحات شرعية، لا، عندها معاني شنو؟ محددة. أول حاجة تتصور المسألة، بعد ذلك تعبر عنها تعبير صحيح. في ناس بيتصوروها صحيح ولا يستطيع أن يعبر عنها التعبير الصحيح، فيضل ضعف في التصور أو قصور في التعبير. بهذا الكلام ختم العلامة ابن القيم رحمه الله منزلة الدهشة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. منزلتنا القادمة منزلة نور البرق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
1: آمين.
0: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
1: آمين.
0: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: آمين.
0: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلام.
1: آمين.
0: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
1: آمين.
0: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ولي كل مظلوم يا حسيب كل ظالم نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا. نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليله كل زوج فقد زوجه. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين. وأنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين يا رب العالمين. توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى ونسألك بحبه لنا وبحبنا له إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاء. العجل العجل يا رب العجل العجل يا رب العالمين. عجل اللهم فرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها. عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده.
1: يا رب
0: يا رب يا يا غياث المستغيثين
1: يا الله
0: يا مجير الخائفين
1: يا
0: مفرج كرب المكروبين يا من هو الواحد فليس معه شريك قط ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط ويا من هو الآخر فليس بعده شيء يا ذا الجلال والإكرام. استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا متوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين وحاشاك أن تردنا خائبين.
1: آمين.
0: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال بالمال عصيتك يا رب وأنت رزقتني هذا المال. أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي أو بخست فيه نفسي أو قدمت فيه لذتي أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي، لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحرمت عني فلم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. تحدثت في المجلس الماضي عن كتاب بغية السالك في أشرف المسالك للإمام أبي عبد الله المالقي الساحلي الأندلسي المالكي رحمة الله عليه، وذكرت أن هذا الكتاب هو الكتاب الذي اخترناه لهذه المجالس كدليل عمل أو كمنهاج عمل يعيننا ويرشدنا إلى حسن السلوك إلى الله تبارك وتعالى بمنهج علمي رصين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته. وقلت بأن الإمام المالقي رحمة الله عليه بدأ هذا المنهاج أو هذا الدليل في كتابه بالتأكيد على أمرين اثنين أو على محورين اثنين. المحور الأول فيما يتعلق بعلاقة أو بفهم العلاقة بين الروح والجسد، والمحور الثاني فيما يتعلق بمركزية الذكر في السلوك إلى الله تبارك وتعالى. اليوم في خلاصة سريعة سنطلع على المحور الأول ونقرأ بعض ما كتبه الإمام المالقي الساحلي رحمة الله عليه في هذا الباب بشكل مختصر ومقرب ومهذب بإذن الله تبارك وتعالى. بدأ الإمام المالقي رحمة الله عليه في هذا الأصل، فبدأ بعدة نقاط لخصتها في عدة نقاط. النقطة الأولى أن الله تبارك وتعالى كما قال خلق الله الروح من صفاء صفوة النور وألبسها أثواب الطهارة فهي صافية طاهرة، ثم انتقلت الروح من قرارها لتدخل وتودع هذا الجسد لحكمة قدرها الله تبارك وتعالى ليفوز بالفلاح من زكاها ويبوء بالخيبة من دسها. هذا كلامه مختصرا، هذا هو المدخل الأول. ونحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الروح، وعلى خلاف بين العلماء كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كيف أن الملك جاء بهذه الروح، هل جاء بها وبثها في هذا المخلوق، أم أن الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة على أن ينفخ هذه الروح في هذا البدن عندما كنا أجنة في بطون أمهاتنا. المقصد أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الروح صافية طاهرة نقية، وهي المعبر عنها في بعض المواطن الأخرى بالفطرة السليمة، أن الله تبارك أن كل مولود يولد على الفطرة، وهذه الفطرة فطرة سليمة صافية نقية كما خلقها الله تبارك وتعالى على الصفاء الأول. الله تبارك وتعالى أودع هذه الروح في هذا البدن، وبعض العلماء يقولون أن النفس، عندما نقول نفس الإنسان، النفس هي خليط بين الروح والبدن. الروح إذا دخلت إلى البدن عندها يسمى هذا الإنسان بالنفس، نفس. النفس هي مجموع الروح مع البدن. لما دخلت إلى هذا البدن وعبر عنها في بعض كلماته يقول قارورة البدن أدخلت إلى هذا الجسد، إدخالها إلى هذا البدن ليحيى هذا الإنسان بهذه الروح وفق ما قدره الله تبارك وتعالى له، إنما هي حكمة من الله تبارك وتعالى، وهذه الحكمة هي حكمة الابتلاء كما قال ليفوز بالفلاح من زكاها وليبوء بالخيبة من دسها. الإنسان مبتلاً ليبلوكم، هذا الابتلاء عندما تدخل هذه الروح في هذا البدن هناك يبدأ الإنسان في طريق الابتلاء. النقطة الثانية التي تحدث عنها وهي نقطة مهمة، هذه الروح التي خلقت من صفاء صفوة النور طاهرة نقية صافية، عندما تدخل إلى هذا البدن تتأثر بهذا البدن بما جبل عليه هذا البدن، هذا الجسد المادي الترابي الشهواني الذي فيه من الرغبات وفيه من الشهوات، تتأثر هذه الروح سلباً
بشهوات هذا البدن، كما أن البدن يتأثر ببعض ألطاف وأنوار هذه الروح، لكن تأثر الروح بما عليه هذا البدن من ارتباطه بالشهوات والملهيات أكثر من تأثر البدن بهذه الروح، لأن الروح هي أبعد عن عالمها الظاهر وأقرب إلى عالم البدن. الروح أقرب إلى عالم البدن، موجودة في عالمه في هذه الأرض، فتتأثر لقربها من عالمه، والبدن بعيد عن عالم الروح النقي الصفي، فلا يتأثر إلا تأثرا قليلا بألطاف وأنوار هذه الروح، فالطبع من الطبع يسرق. ولذلك قال الإمام في هذه النقطة، قال: الروح تتأثر بأوصاف الجسد المادية، والجسد يتأثر بلطافة الروح النورانية، وتأثر الروح بأوصاف الجسد أكثر من تأثر الجسد بألطاف الروح وصفائها، وذلك لبعد الروح عن عالمها وقربها من عالم البدن الأرضي المادي، والطبع يسرق من الطبع القريب المجاور. إذن هذه الخطوة الثانية في فهم هذه العلاقة بين أرواحنا وأبداننا، فأرواحنا تتأثر بشهوات أبداننا ورغبات أبداننا وملهيات أبداننا ورغباته وكل ما يحتاجه البدن من الأمور الأرضية أكثر من تأثر الروح، أكثر من تأثر الجسد بما عليه الروح من الصفاء والنقاء. هذا التأثر في النقطة الثالثة يخرج الروح عن طبيعتها الأصلية، عن طبيعة النقاء والصفاء والنورانية التي عليها هذه الروح، يخرجها لأنها تتأثر بشهوات البدن. هذا التأثر هو الذي يؤسس أو يؤثر فيما نسميه بعد ذلك بأمراض القلوب والأرواح، وهذه الأمراض هي التي تسبب الحجاب بين العبد وبين ربه. هذا الأمراض والشهوات هي التي تكون حجاباً بين العبد وبين ربه، كلما كثرت هذه الأمراض وهذه الأدواء وهذه العلل تعاظم هذا الحجاب بين هذه الروح وبين خالقها سبحانه وتعالى. وهذه نقطة في غاية من الأهمية، لندرك أن ما على قلوبنا من الحجب، الحجاب الذي يجده الإنسان بينه وبين ربه، غلظة هذا الحجاب، قوة هذا الحجاب ونعوذ بالله من ذلك، التي تصد العبد عن ربه وتمنعه من وجود لذة الخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى، أو لذة التأمل في كتاب الله تبارك وتعالى، أو لذة المناجاة لله تبارك وتعالى، وقد تكون حائلا بينه وبين الطاعة، سببها هذا الاختلاط الذي حصل بين الروح والبدن، سببها تلك الرغبات والشهوات الموجودة في عمق تركيبنا كبشر. ولذلك قال الإمام رحمة الله عليه: هذا التأثر يخرج الروح عن طبعها، طبعا أنا أقول اختصارا لكلام الكتاب مما كتبته، يخرج الروح عن طبعها وينزع عنها أثواب طهارتها ويلوثها بأدران الشهوات والأهواء الأرضية المادية الجسدية الترابية والعلل والأمراض القلبية. إذن ويلوثها بأدران الشهوات والأهواء الأرضية والعلل والأمراض القلبية حتى تصبح هذه الأدران والأمراض والشهوات حجاباً بين الروح وخالقها. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا عن هذه الحجب وكيف تتأسس بيّن لنا بشكل واضح أن العبد المؤمن كما في الحديث الحسن إذا أذنب الذنب، إن المؤمن، وفي رواية إن العبد إذا أذنب الذنب، نظرة محرمة، كلمة محرمة، سماع محرم، لقمة محرمة، سعي محرم، بطش محرم، حال محرم، خلق محرم، إذا أذنب الذنب ما الذي يحدث؟ نكت في قلبه نكتة سوداء، والنكتة هي أثر الذي يتركه، الأثر الذي يتركه الجمر على بشرة الإنسان. سل وضع يده على قطعة من الحديد أو من الجمر الساخن
سيترك بقعة سوداء قد تمتلي بالقيح والسديد. المعصية من شدتها وارتباطها بالنار والعياذ بالله تترك في القلب هذه البقعة السوداء، هذه النكتة السوداء، هذا القلب المستنير بنور الإيمان يتلطخ بهذه النكتة، البقعة، الأثر الذي تتركه المعصية على قلب الإنسان. إن العبد أو إن المؤمن إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع واستغفر سقل ذلك. يعني إذا تاب العبد وكما قال صلى الله عليه وسلم تاب ندم على هذا الأمر رجع إلى الله تبارك وتعالى استغفر من هذا الذنب، ما الذي يحدث؟ هذه النكتة، هذه مطهراتها، فهذه أدواؤها، هذا علاجها، علاج جراحات الذنوب إنما هو الاستغفار والتوبة، تعالج تبرأ. طيب إذا لم يتب قال صلى الله عليه وسلم فإن تاب ورجع واستغفر سقل هذا الأثر، وإن زاد والعياذ بالله ما عاد زادت تتراكم كما تأتي النقاط السوداء على البقعة البيضاء، تتراكم نقطة فوق نقطة، طبقة فوق طبقة طبقة. قال فإن زاد زادت، وذلك الران الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا هذه الحجب هي بسبب هذه التلوثات، هذه المعاصي. وليعلم كل منا ما من معصية إلا وتترك هذا الأثر على أرواحنا وقلوبنا، تترك هذه النكتة. إما أن نعجل بالمطهرات من توبة واستغفار ورجوع إلى الله عز وجل وعمل صالح وندم، أو والعياذ بالله إذا تركناها تتراكم فإنها مع الأيام تصل إلى حد الران، والران والعياذ بالله مرحلة خطيرة جدا من مراحل المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. طيب انتقل الإمام بعد ذلك، ما هو المطلوب؟ روحك التي دخلت في بدنك عندما بلغت إلى سن التكليف، بدأ الجسم يتجه والبدن إلى شهواته ورغباته، شهوات البطنية والفرجية وشهوات الكلام والسماع والنظر وغير ذلك، بدأت هذه الروح تتلطخ، هذا القلب بدأ عليه الران، بدأت هذه الحجب بين هذه الروح الصافية النقية الطاهرة وبين خالقها سبحانه وتعالى. ما الذي يطلبه الإنسان؟ لأنه إذا لم يعالج هذا الأمر ويداوي هذا الأمر فإن هذه الروح ستأتي عليها لحظة ستعود إلى بارئها. إن كان ممن عالج هذه الأمراض وهذه الأدواء وأذهب عن نفسه هذه الحجب فهذه الروح ستعود إلى بارئها راضية مرضية، وإن لم يعالجها فإن هذه الروح ستعود إلى رب غضبان، نسأل الله السلامة والعافية. الروح الأولى تفتح لهم أبواب السماء، يأخذها الملك وتسأل ملائكة السماء فيقولون فلان ابن فلان من معكم فلان ابن فلان، وتفتح له أبواب السماء، تعود إلى ربها راضية مرضية طاهرة نقية صافية. بذل الإنسان هذا الجهد الكبير في حياته لكي يصفي هذه الروح، وإذا لم يعد لا تفتح لهم أبواب السماء، نسأل الله السلامة والعافية. فقال ما هو المطلوب؟ قال المطلوب من العبد أن يخلص روحه ونفسه من عللها ويطهرها من أمراضها، هذا هو الواجب الذي نعيشه في هذه الدنيا، وكل التكاليف وكل التشريعات وكل الأمور التعبدية والأوامر الإلهية هي تساعدنا إذا التزمنا بها على تطهير نفوسنا وتنقيتها وتصفيتها حتى تعود هذه النفس راضية مرضية إلى ربها سبحانه وتعالى. قال والمطلوب من العبد أن يخلص روحه ونفسه من عللها ويطهرها من أمراضها حتى يصح مزاجها ويعتدل، أي أن تعود إلى الأصل الأول،
لا يرتاح نفس المطمئنة، ينتقل طبعا من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس يعني إلى أن يصل إلى درجة النفس المطمئنة الراضية المرضية اللوامة. طبعا المرحلة أمارة بالسوء ثم اللوامة ثم النفس المطمئنة. قال: والمطلوب من العبد أن يخلص روحه ونفسه من عللها، شوفوا الكلام الجميل، ويطهرها من أمراضها حتى يصح مزاجها ويعتدل وتتجرد من أثواب شهواتها وتعود من جديد للتحلي بأوصافها الطاهرة قبل دخولها إلى الجسد، وعندها تعود إلى ربها طاهرة زكية راضية مرضية. طيب، هذا المطلوب، كيف نصل إلى هذا المطلوب؟ كيف نطهر هذه القلوب؟ الناس اليوم يتكلمون عن مطهرات كثيرة للنفوس، بتعبدات، بتخلوات، برياضات، بمجاهدات أرضية وبشرية وفلسفية. كيف نزكي هذه النفوس؟ من هم الأطباء الذين نتداوى عندهم، نعالج عندهم هذه القلوب وهذه النفوس؟ فأرشد الإمام رحمة الله عليه إلى أن في هذه النقطة الأخيرة النفس عاجزة عن البحث عن أسباب هذه الأمراض وعن طرق علاجها وعن دوائها الذي يعالجها، والطريق هو أن نعود إلى الأطباء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وختمهم بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ولعجز العقول عن معرفة علل النفوس والقلوب. نعجز نحن عن معرفة الدقيقة للعلل والأمراض القلبية والنفسية، والعجز أكثر عن طرق العلاج. الناس تبحث عن طرق للعلاج، الناس اليوم تدخل في التأملات وتدخل في أشياء تبحث عن علاج لحالة الصراع الداخلي بين هذا الروح وبين الروح وهذا البدن. قال: ولعجز العقول عن معرفة علل النفوس والقلوب وطرق علاجها بعث الله الرسل صلوات الله عليهم هداة للعقول إلى ما فيه خلاص الأنفس من رق شهواتها، خلاص الأنفس من رق شهواتها وطهارتها من دنس سيئاتها وإخراجها من الظلمات إلى النور بإذن ربها. فالأنبياء جاءوا يعلمون الناس الكتاب والحكمة ويزكون الناس ويربوهم على هذه المعاني. إذن لا حاجة، لا يمكن أن نتعرف على أسرار هذه العلل وعلى أسباب اضطراب الأرواح في داخل أجسادنا وقلوبنا وأبداننا ونتعرف على طرق علاج هذه الأمراض إلا عن طريق الأنبياء ومن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لا نجاة للبشرية في أن تخرج من أمراضها وأدوائها وعللها وشهواتها إلا باتباع هديه صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الإمام إلى مسألة في غاية من الأهمية: من يقوم بهذا الواجب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتحدث عن العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء في الوظائف، في تعليم الكتاب والحكمة وتزكية الأنفس. فنحن اليوم بحاجة ماسة شديدة جدا إلى هؤلاء الورثة، ورثة النبوة الذين فتح الله عليهم وساروا على طريق الأنبياء وفقهوا في علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة، وتبينت لهم أسباب هذه الأمراض والأدواء والعلل وطرق العلاج. فتكلم الإمام رحمة الله عليه إلى الحاجة إلى هؤلاء العلماء.
الورثة، وتكلم عن وراث النبوة كلاما طويلا، خلاصته كما قال أن هؤلاء الأطباء وراث النبوة من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، فالعلماء ورثة الأنبياء. يقول أن الله خصهم بأربع خصال: نور الله قلوبهم بأنوار معرفته، تعلموا الكتاب والحكمة، اعتكفوا على فهم كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة، بهذا العلم القلوب الصافية النقية المخلصة متوجهة إلى الله تبارك وتعالى، أعطاهم الله تبارك وتعالى هذه الخصال. نور الله قلوبهم بأنوار معرفته. الأمر الثاني: خصهم الله بأثار حكمته، أي أن الله رزقهم الحكمة، والحكمة أمر غير أمر العلم، هي مبنية على شيء من العلم، لكن الحكمة هي كيف يلحظ الحكم وكيف يفسر ما يراه من حوله من أثار أفعال الله تبارك وتعالى في خلقه سبحانه وتعالى. ثم يقول: وأطلعهم الله الأمر الثالث على أسرار الشريعة، مقاصد هذا الدين وحكم هذا الدين وأسرار هذا الدين تبينت لهم بعمق نظرهم في كتاب الله وسنة رسوله وكيف كان عاش سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم. والأمر الرابع قال: وأوقفهم الله على معاني الكتاب والسنة، أي أصبحوا من الفقهاء. هذه هي الخصال الأربع لهؤلاء العلماء: نور الله قلوبهم بأنوار معرفته، خصهم بأثار حكمته، أطلعهم على أسرار الشريعة، وأوقفهم على معاني الكتاب والسنة. ويقول أن هذا الأمر حصل لهم بأمرين اثنين في الأساس: زيادة على عمق النظر في معاني الكتاب والسنة، أنهم جاهدوا أنفسهم في سلوك مقامات الدين، فكانوا يجاهدون أنفسهم في الصدق والإخلاص وفي اليقين وفي الطمأنينة وفي التوكل وفي التوبة، كانوا رموز في هذه المسائل. وأيضا تربوا على يد علماء فأخذوا العلم والحكمة والتزكية والفقه عن علماء، لم يأخذوه عن الكتب مباشرة، شيوخهم علماء من وراث النبوة تعلموا على أيديهم، وليس شيوخهم ليسوا ممن كان شيوخهم الكتاب أو المقروء فقط، ومن كان شيخه كتابه كما يقولون كان خطأه أكثر من صوابه. فانتهى أمرهم كما قال إلى مواصفات في هؤلاء العلماء، فقال: الوارث العالم، الوارث لميراث النبوة هو من رسخ علمه، انتبهوا معي، من رسخ علمه وقوي عقله وتطهرت نفسه وصدقت فراسته وترجح رأيه وسلمت فطنته وامتح هواه وانشرح صدره بأنوار المعرفة لله تبارك وتعالى. فكانوا فعلا أهلا لأن يربوا من بعدهم وأن يعطوا ما ورثوه من علم النبوة إلى علم الكتاب والسنة إلى من جاء بعدهم من الأجيال. انتقل أخيرا الإمام رحمة الله عليه إلى سؤال طرحه: كيف لو أنني لم أجد هذا الوارث ولم يكن بهذه الوفرة كما هو حالنا اليوم، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ كيف أستطيع أن أربي هذه النفس بدون وارث؟ هل هناك من إمكانية لهذا الأمر؟ هل هناك من قدرة للعبد على هذا الأمر؟ هذا الجواب الذي أجاب به الإمام سنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في مجلسنا القادم إن كان في العمر بقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا جميعا بنور الإيمان،
وأن يعيننا على أنفسنا وعلى تطهيرها وعلى تنقيتها وتصفيتها على وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا برحمته وعفوه وجوده، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين جاهدوا فيه هذه النفوس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع هذه الحلقة بيت عائشة. سنتعرف على بيت عائشة، سنحاول أن نلتقط صورا تقريبية للبيت كما جاء في بعض الروايات، لكن لا أخفيكم، أشعر الآن بشعور غريب، أشعر بمشاعر فياضة، وأنا أهم بالحديث عن هذا المكان وعن هذا الموضوع، رغم أن هذا المكان الذي أنا فيه الآن ليس حقيقة بل تشبيه وتقريب للحقيقة لتنطلق حلقات هذا البرنامج، برنامج عائشة، تنطلق من هذا المكان، إلا أني فعلا أشعر الآن بمشاعر فياضة، أشعر بروحانية، أشعر برهبة وهيبة للموضوع. حديثي هذه الحلقة كل ذرة هنا تختصر المراحل والسنين الضاربة في عمق تاريخنا الإسلامي. ما أصعب أن تختلط المشاعر بالشعائر، تختلط الدموع بالخشوع، أحس أن العبارات تخونني وأن الكلمات تعجزني، أطرافي الآن ترتعش، أشعر بالعبرة تخنقني، كأني الآن أشم روائح الحبيبين تعبق في هذا المكان، أكاد أسمع همس الحبيبين عائشة ومحمد صلى الله عليه وسلم، أسمع مسامرتهما، أنسهما ببعضهما، أكاد أشعر بحركاتهما، بأثر خطواتهما على أرض هذه الحجرة المباركة. لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. إنها مشاعر محب، فلا أحد يلومني بحبهما. تعالوا نتعرف على ذلك البيت الذي كان مسرحا لحياة امرأة من أعظم النساء، البيت الذي عاشت فيه هذه المرأة العظيمة طفولتها وفتوتها وشبابها ونضجها، البيت الذي رغم تواضعه إلا أنه أصبح مهبطا ومسرحا لوحي السماء، تتنزل فيه الآيات وتروى فيه الحكم النبوية والتوجيهات لصناعة الحياة، لصناعة الحياة بكل تفاصيلها. تعالوا نتعرف على البيت الذي اعتاد الأمين جبريل عليه السلام دخوله والتنزل فيه واللقاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، البيت الذي اجتمعت فيه معجزات وكرامات عزت على غيره من البقاع، البيت الذي حدثت في زواياه أحداث غيرت مجرى التاريخ. تعالوا نتعرف على البيت الذي عاش أروع وأجمل وأعظم قصة حب في الدنيا، البيت الذي واكب فصول ومواقف حياة زوجية سعيدة ومتميزة أصبحت اليوم أسس ومنهج للحياة الأسرية المثالية، هذا البيت الذي يضم اليوم في تاريخنا المعاصر أجساد ثلاث عظماء من عظماء الدنيا، أحدهم أعظم وأفضل وأكرم البشر زوج عائشة صلى الله عليه وسلم، ثم أبوها أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. كيف هو يا ترى هذا البيت؟ ما صفته؟ كم مساحته؟ كم عدد حجراته وأبوابه؟ ما محتوياته؟ ما نوع الأثاث فيه؟ يا الله، من يصدق أن البيت الذي حدثت فيه كل هذه الأحداث، البيت الذي حوى كل هذه الخصائص والمميزات، البيت الذي يتغنى به التاريخ ويفتخر به كل مسلم، هو غرفة واحدة فقط، حجرة صغيرة لا تتجاوز 4 أمتار في 4 أمتار أو 5 أمتار في 4. عائشة تقول: ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي حتى دفن عمر، فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا. ومما يدل على أن هذا البيت حجرة واحدة وصغيرة ما رواه البخاري وغيره، أن عمر بن الخطاب لما أرسل إلى عائشة يسألها أن يدفن مع صاحبيه قالت: كنت أريده لنفسي فلا أوثرنه اليوم على نفسي. وعن مالك قال: قسم بيت عائشة لقسمين، قسم كان فيه القبر وقسم تكون فيه عائشة بينها حائط بين ذلك وذلك. يا الله، زوجة خير البشر، حبيبة أفضل الناس، حبيبة أكرم الخلق،
1: بيتها حجرة واحدة متواضعة صغيرة بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بيت عائشة مكون من غرفة واحدة فقط لا تتجاوز 5 أمتار في 4 أمتار أو أقل، حتى إن زوجها كان إذا أراد أن يصلي في الحجرة وعائشة نائمة معترضة كانت بينه وبين القبلة همزها لتكف قدميها ليتمكن من السجود. حجرة عائشة بنيت من الطين ملاصقة للمسجد النبوي في المدينة، كان بابها من جهة الشام وكان لها باب واحد من الخشب وسقفها من جريد النخل. أما ارتفاع السقف كما يصفه الحسن بقوله: كنت أنا مراهق أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي، يعني قد لا يتجاوز ارتفاع الحجرة عن 2 متر أو تزيد قليلا. كان بابها يفتح على الروضة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، وكان قبره جنوب هذه الحجرة. وكانت عائشة بعد وفاته تقيم في الجزء الشمالي من هذه الحجرة.

في الأدب المفرد للبخاري بسند صحيح أن محمد بن أبي فديك روى عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل مستور بمسوح الشعر جلود الشعر. سألت عن بيت عائشة فقال كان بابه من جهة الشام. قلت مصراع كان أو مصراعين؟ قال كان باب واحد. قلت من أي شيء كان؟ قال من عرعر أو ساج نوع من أنواع الخشب. كانت الحجرة تتصل من الشمال بحجرة فاطمة بنت محمد بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بيتها كوة نافذة، وكان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخروج اطلع من هذه الكوة إلى ابنته فاطمة علم أخبارها. هذا ما وقفت عليه من الروايات المقبولة في وصف بيت عائشة. أما أثاث بيتها فليس في هذه الحجرة سوى فراشها الذي ينام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئلت ما كان فراش رسول الله في بيتك؟ قالت من أدم، حشوه ليف، جلد الحيوان، هكذا كان عندهم، حشوه من ليف. ثم أن عائشة أرادت يوما أن تصنع لزوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صنيعا فيه راحته وتطيب نفسه. تقول كان لرسول الله فراش رث غليظ، فأردت أن أجعل له فراشا آخر ليكون أوطأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال ما هذا يا عائشة؟ قلت رأيت فراشك رثا غليظا فأردت أن يكون هذا أوطأ لك. قال أخريه عني، والله لا أقعد عليه حتى ترفعيه. قالت عائشة فرفعته، يعني أخذت الأعلى منه تركت الآخر الأصل، فبقي فراشها من طبقة واحدة حشوها من الليف، أي كان فيه خشونة. في الحجرة مصباح له فتيلة توضع في الزيت، يمكن لفأرة أن تجترها بيسر، فقد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد أخذت الفأرة الفتيلة فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه السقف كما في المسند لأحمد. ربما كان ببيت عائشة بعض الماعون لا يخلو من يعني منه بيت، فحين كسرت عائشة صحفة أو قصعة لإحدى نسائه من فرط غيرتها ألزمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترسل قصعتها إلى ضرتها وتأخذ هي المكسورة. ربما هذا يدل على أن القصعة كانت من الفخار، وأن ارتطامها بالأرض لم يهشمها بالكلية، بل أتى على جانب منها يمكن معه إصلاحها. أيضا يعني لو كانت هذا الفخار تهشمت أو تحطمت ربما ما ردها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. على كل، لم يكن في بيت عائشة حماما لقضاء الحاجة، بل كانوا يخرجون ليلا، وكان النساء يخرجن مع رفقات لهن ليقضين الحاجة، وكان هذا من الليل إلى الليل، كما حدث في حادث الإفك لما خرجت عائشة مع أم المصطح قبل المناصع، وكانت تقول كان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا من الليل إلى الليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنفاء أي الحمامات قريبا من بيوتنا. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية، يعني كان يقضى الغائط عزكم الله، وكان نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر قلت ذات يوم لعمتي عائشة رضي الله عنها يا عمتي اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي فإني أريد أن أراهما. وكانت القبور الثلاثة ما زالت داخل بيتها وقد غطتها بما يسترها عن العين. قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا واطئة، قد مهدت بصغار الحصى الحمر مما كان في باحة المسجد. فقلت أين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشارت بيدها وقالت هذا، ثم تحدرت على خديها دمعتان كبيرتان فبادرت فمسحتهما حتى لا أراهما. كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول القاسم مقدما على قبر صاحبيه. فقلت وأين قبر جدي أبي بكر؟ قالت هو ذا، وكان مدفون عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت هذا قبر عمر؟ قالت نعم، وكان رأس عمر رضوان الله عند خصر جدي قريبا من رجل النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم توجد الحجر النبوية في الجزء الجنوبي الشرقي من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي محاطة مقصورة، ويحيط بالحجر النبوية أربعة أعمدة أقيمت عليها القبة الخضراء التي تميز بها المسجد النبوي. أما الروضة الشريفة فهي بين المنبر وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبلغ طولها 22 متر والعرض تقريبا 5

15 مترا. أخيرا هذا هو بيت عائشة، من الطين مسقوف من الجريد، تدخله الشاة الداجن أو الفارة بكل يسر، ربما تتقاطر فيه قطرات المطر حتى تتلبد السماء بالغيوم وتهطل الأمطار، ثم هي يوم في انتظار هدية يأكلون منها، ويوم صيام. فما كان يوقد في هذا البيت، يمر الهلال والهلالان، ما كان يوقد نار، كان طعام الأسودان التمر والماء، كانت تنام على فراش خشن من الليف، بكل هذا التواضع، بكل هذا الأثاث المتواضع، بهذه الحجرة نامت عائشة وهي عروس، ونامت وهي زوجة، ونامت وهي أرملة، إلى أن أفاضت إلى ربها فرضي الله عن أمنا الطاهرة المطهرة وأرضاها. السؤال: ما الذي نستفيده من وصف بيت عائشة وحالها؟

أولا لقد ضربت عائشة المثل الأعلى في هجر الترف وتحمل خشونة العيش إيثارا لما عند الله تعالى، فهي تعلم بأن خشونة العيش لم تكن بخلا من زوجها صلى الله عليه وسلم الذي خيره الله أن يقلب له جبل أحد ذهبا، فاختار صلى الله عليه وسلم الحياة الحقيقية. ثانيا تعلمنا من وصف بيت عائشة أن الحياة مهما طالت بصاحبها فهي قصيرة، وأنه مهما اهتم لها وجمع لها فهو صائر إلى دار الخلد وسيلقى فيها الجزاء صابرا كان أو جزعا. ثالثا القناعة والرضا أساس السعادة الزوجية بل أس الحياة كلها. رابعا سيرة عائشة رضي الله تعالى عنها ليست مجرد ترجمة ومواقف، بل هي منهج وقدوة للجميع وخاصة للفتاة المعاصرة.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.
1: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا.

النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاكا وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكا.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: نبي محمد،
3: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، نطل عليكم عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا كالعادة من القلب، معكم ملك محمود، حنكون لمدة ساعتين معكم. وموضوعنا اليوم يهمكم ويهم كل اللي بين، فبداية دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، وجمعة مباركة طيبة على الجميع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيوت سكن، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل الأسرة أمان للإنسان وقت ما يضيق بك الدنيا ويضيق بك الحال. فمستمعين اليوم ومشاهدين أيضا، ما ننسكم مش اليوم نحكوا على موضوع خطير جدا وأخطر من تصوراتنا أساسا، مش على مشكلة عابرة، مش على أي خلاف بين الزوج والزوجة. اليوم نحكوا على خراب البيوت. خراب البيوت كلمة تهدم عمر كامل، وفتنة تفرق الأهل على سر مثلا، يطلع من بيت ويمشي بين الناس على كلمة تنقال في لحظة غضب وبعدها ما ترجعش، على شخص يدخل طرف بين زوجين وهو يظن أنه ينصح ومصلح، بينما نصيحته تكون أول مسار في نعش بيت كامل، على أم تحرض بنتها أو أب يحرض ولده، أو صديقة تقولي صاحبتها سيبيه ما يستهلش، وانت ما تستهلش اللي قاعد يصير فيك، لو كنت مكانك راهو نطلب الطلاق، من غير ما تعرف كل التفاصيل. ومش غير ما تعرف شن يصير بين الزوجين لما يتسكر الأبواب عليهم، ومن غير ما تعرف ان الكلمة منها ممكن تغير حياة عائلة بالكامل. فخلوني نقول لكم حاجة من البداية، مش كل بيت يستاهل ان يستمر. كلمة صعبة صح؟ وصادمة في نفس الوقت. مش كل بيت يستاهل ان يستمر. في بيوت فيها ظلم، أذى عنف وأذى حقيقي، والخروج منها ممكن يكون حماية ونجاة ليك أو حتى لها هي. لكن اليوم بنحكو على حاجة ثانية، على الفتنة اللي تدخل بين الزوجين من غير حق، على التدخل اللي يتحول من نصيحة إلى تحريض، على النميمة، على نقل الكلام، على التشهير، وعلى كشف الأسرار، على الناس اللي تستمتع بمشاكل غيرها واللي فتحتها في كل ميعاد، وعلى الإنسان اللي يشوف في بيت مستقر ويبدأ يسأل علاش هم مرتاحين، علاش ما بينهم مودة ورحمة، وبدون ما يحس يبدأ يهدم في هذا البيت. موضوعنا شوية اليوم شائك أمانة، ومحتاج منكم إنكم أنتم تسمعوني صراحة وتفهموا كل كلمة نقولها. وموضوعنا دسم دسم وخطير في نفس الوقت. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز دائما ناخده ونستدله بآيات وحديث من السيرة النبوية أو الحديث الشريفة أو القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. والنبي شن قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إفساد العلاقات، وجاء في الحديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والتخبيب شو معناها؟ هو إفساد المرأة على زوجها وإغراء أحد الزوجين بالآخر وتحريضه عليه. يعني الموضوع مستحيل يكون بسيط، وهو مش مجرد كلام فقط، مش أنا كنت نحكي وخلاص. الكلمة مرات تكون نار، والبيت هو اللي يحترق في النهاية. به شن يعني خراب البيوت؟ بما ان موضوع الحلقه اليوم حنعرفوا شو معناها خراب البيوت، وكلكم عارفين الشيء هذا، ولكن نحاول نذكركم. خلونا اول حاجه نفهموا المعنى. خراب البيوت مش شرط يبدا بالطلاق، مرات يبدا قبل الطلاق بسنين، يبدا لما يموت الحوار بين الزوج والزوجه، لما يموت الاحترام بيناتهم، لما يطيح القدر بيناتهم، لما كل واحد يبدأ يحكي عالتاني للناس، لما أسرار
البيت تولي موضوع مجالس. لما أهل الزوج يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة، ولما أهل الزوجة يتدخلوا في كل خلاف، لما صديقة تولي مستشارة مستشارة زواج وهي أصلاً ما تعرفش نصف الحكاية، لما الزوج يسمع من صاحبة مرتك راهي متحكمة فيك، نقول احنا بلغتنا العامية استرسوا في يدها، صح ولا هيك يقولوا؟ لا هيك بالعامية يعني، عندنا احنا مفهوم يقولك استرسوا في يدها. ولما الزوجة تسمع من صاحبتها تقولها راجلك ما يحبكش، وهنا تبدأ المقارنات. شوفي فلانة راجلها شنو يدير لها، شوفي فلان كيف يعامل في مرته. والإنسان ينسى إن كل بيت فيه ظروف معينة، كل بيت عنده أسرار، كل بيت يختلف على بيت آخر، كل بيت عنده أيام حلوة وأيام صعبة. فنجولي أخطر فقرة، وهي أخطر كلمة تقال. أنا بس نبي مصلحتك، هذه أخطر كلمة. أحيانا أخطر شخص مش اللي يقولك أنا بنخرب بيتك أو بنخرب زواجك أو بنخرب علاقتك، لا، لأن هذا واضح. الأخطر هو اللي يقول أنا نبي مصلحتك، وباسم المصلحة يبدأ يسأل ويفتش وينقل ويفسر ويحرض، ويقول أنا لو إمكانك ما كنتش تصرفت هيك، أنا لو إمكانك راهو طلقتها، أنا لو إمكانك راهو طلبت منها الطلاق. وهذه من أكثر الجمل اللي ممكن تجر إنسان لقرار مش محسوب، لأن أنت مش في إمكانه، وأنت ما عشتش حياته، وما عشتش أيامه الحلوة، وما شفتش لحظات الصعبة، وما تعرفش شن صار بيناتهم. فكيف أنت تعطي حكم نهائي على بيت كامل من موقف واحد؟ كيف تصدر أنت قرار أو رأي بناء على موقف واحد؟ ترى فهموني وأنا أقول لكم، جاوبوا بأنفسكم. الفقرة اللي بعدها تتكلم تقول النميمة شرارة صغيرة. اتكلمت فيما سبق على النميمة. النميمة مرات تبدأ بجملة اللي هي والله ما نبي نقول لك، لكن أكمل باقي الجملة على حسب نقول احنا الاستفادة الطرف. الجملة هذه بروحها تخوف، لما يقول لك انا ما نبيش نقول لك راه مرتك قالت، انا ما نبيش نقول لك راه راجلك قال، لان بعدها غالبا بيجي كلام ما كانش لازم يوصل. فلانه قالت عليك، راه راجلك قال، مرتك حكت بيك وما خلت ما قالت عليك، اهلك مش راضين عليك. وهنا تبدا النار، نار الفتنه. الطرف الأول يسمع نسخة، والطرف الثاني يسمع نسخة، والحقيقة تضيع في النص ما بين النسخة الأولى والنسخة الثانية. والشيطان هنا شنو يحس؟ يفرح، يفرح، لأن يعني أعظم شيء عند الشيطان إنه يخرب العلاقة الزوجية، صح ولا؟ بين الزوج والزوجة، هذا شيء عظيم عنده. في آيات محكمة بالشيء هذا، لأن كل كلمة تزيد في المسافة، وكل سوء فهم يزيد من الغضب، واللي كان ممكن يتحل في 5 دقائق ما بيناتهم
يتحول لأزمة شهور، وتنطلق الحاجة هذه لشهور لسنوات إلى أن يعلنوا الطلاق. في ناس يستعملوا في أسرار البيوت وكأنها مادة للضحك، وكأنها شيء فكاهي. لهذا أسرار البيوت مش مادة للضحك، مش مادة لتغيير الجو، مش مادة إن يعني تنقل في المجالس ما بين فلان وفلان وأسرة وكذا وتنتشر بشكل كبير. في بيوت فيها أسرار، لو احنا عرفنا الشيء هذا كنا ما فيش حد يقدر يطلع أسراره وأسرار بيته. في مشاكل تصير بين الزوجين، في خلافات، في أمور خاصة تصير بيناتهم. والأصل لازم تقعد بيناتهم، ما تطلعش برا البيت. مش كل شيء يصير في البيت لازم يطلع للناسرة، مش كل خلاف لازم يتدخل فيه 10 أشخاص أو أكثر أو أقل على حسب، ومش كل مشكلة زوجية تحتاج لجمهور، جمهور مع الزوج وجمهور مع الزوجة، وعادوا اللي يغلب بعدين. وبعد بعد ساعة بس تلقاهم مثلا تتصالح هي وزوجها ومشت الأمور. ومرات الزوجة تحكي لصديقاتها وهي متعصبة وقتها، تحكي لهم في أسرار. لكن سبحان الله لما تحكي لها وبعدين تتصالح هي وزوجها، صديقتها هذه شو بتحس؟ بتحس إن هي شايلة الصورة القديمة. وشو بتقول؟ بتقول لها كيف انتي رجعتي له؟ كيف وليتي له أساساً؟ معقولة بعد اللي دار فيك؟ معقولة بعد الإهانة؟ معقولة بعد كذا بعد كذا؟ ليش؟ لأن هي سمعت أسوأ لحظة فقط، سمعت من صديقتها أسوأ لحظة فقط، ما سمعتش الأيام الحلوة، ما سمعتش لحظة الصلح بينها وبين زوجها، ما شافتش الاعتذار، وما تعرفش باقي القصة. بالنسبة للنقطة المهمة اللي هي تعتبر أهم نقطة في حلقتنا اليوم، هو أنك أنت ما تتدخلش بين زوجين. كلامي واضح مفهوم؟ لا تتدخل بين زوجين. هذه أسباب الطلاق على فكرة، أنا أحكي لكم على أسباب الطلاق أنا، لكن بشكل خارجي يعني مش بشكل مفصل. خلونا نكون واضحين بهي، لو شفت زوجين بينهم خلاف وبينهم مشاكل، مش أول حاجة تدور لك أنك أنت تكون طرف، يا أما مع الزوج يا أما مع الزوجة. أول حاجة تديرها ولازم تدور عليها هو طريقة الإصلاح ما بين الزوج والزوجة، طريقة الإصلاح، مش زيادة الفتنة بين الطرفين. دور كيف تصالح بيناتهم، خليك محضر خير، قول كلمة خير، اذكرهم بمحاسنهم. جميل. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. لاحظوا شن قال؟ إصلاحا، مش إشعالا، مش تحريضا، مش خليه يطلق بري اطلب الطلاق، قال اصلاحا. فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما.
مدام نيتهم الإصلاح فالله سبحانه وتعالى حيوفق بينهم. فهمتوا؟ فلاحظوا قال إصلاحا وليس إشعالا. باهي قال إصلاحا وليس تحريضا، مش يخليه يطلق، مش يجيه أبوه ولا أخوه يقول له طلقها، أو تجي هي أمها أو أبوها أو كذا أطلبي الطلاق منه، إصلاح. مش كل مشكلة راهو تعني الطلاق، مش كل مشكلة تعني نهاية مؤسسة زواج. صراحة اليوم عندنا مشاكل هلبة في الحياة، ويعلم الله الظروف. أول خلاف طلقني أو طلقني أو بنطلقك، أول خلاف يا هو يهددها يقولها بنطلقك، يا هي تقولها طلقني، هذا أول خلاف. أول مشكلة خليه تو يرجع تو ترجع. أول زعل ما يستهلكش ما تستهلكش، وهكذا. يا جماعة راهو الزواج مش حياة بدون مشاكل، معروفة. الزواج مش حياة وردية راهو. اللي فاهمين الموضوع هذا هيك بالطريقة هذه راهو خاطئة، راهو حتنصدموا من الحياة، وحتنصدموا من لما الباب يتسكر عليكم. لهذا الحياة، حياة الزواج أو الزواج مش حياة خالية من مشاكل بتاتا. الزواج هو عبارة على حياة فيها شخصين مختلفين، شخص تربى بطريقة والتاني تربى بطريقة أخرى، مش نفس التربية. مرات واحد عصبي والطرف التاني حساس، مرات واحد يحب الكلام والطرف التاني يحب السكوت، فطبيعي بيصير اختلاف بيناتهم، طبيعي جدا يصير اختلاف. لكن السؤال، هل الخلاف هذا قابل الإصلاح؟ هنا لازم تشغلوا دماغاتكم، هنا لازم تراجعوا أنفسكم. لأننا احنا كنا مش متربين بنفس الطريقة، تو أمي وأبوي يعني مربيني نفس تربيتكم أنتم مثلا أو كذا، لا تختلف التربية. هذا علاش يصير مشاكل أساسا؟ لأن في اختلاف، في اختلاف في الأطباع، في اختلاف في التربية، في اختلاف في العادات، في اختلاف في الأشياء. فهل الخلافات هذه قابلة للإصلاح؟ هنا هو السؤال، وهنا أنتم جاوبوا بأنفسكم، وهنا راجعوا أنفسكم. لكن تعالي يا ملاك قولي لنا أمتى يكون الخروج من الزواج هو الحل؟ أمتى ننهي هالشيء هذا؟ كل واحد يمشي في حل سبيله، أمتى؟ أعطينا الشيء اللي يخلي الحاجة هذه تصير. أو إحنا لازم نكون منصفين ونتكلموا بحيادية. بهي مش كل كلام عن الحفاظ على البيوت معناه أصبري على الظلم. لو لقيت زوجة يظلم فيها أو يستعمل في أساليب مختلفة، ونقول إحنا أساليب لا تتماشى معنا ولا تتماشى مع تربيتها أساسا، ولا اللي تربت عليه ولا اللي طلعت عليه خاطرة من بيت أهلها، فتقول ما نجيش أنا نقولها أصبري على الظلم. لو كان في ظلم وقع من الزوج على الزوجة، لا طبعا. إذا كان في تعنيف، في أذى مستمر، في تهديد، في إهانة، في خطر على الأطفال، في استغلال، في أي وضع يهدد سلامة الإنسان، هذه هي الأشياء اللي تدعو إن إحنا نخرج من هذه المؤسسة، وهذا هو الحل. إحنا الموضوع مختلف تماما، والنصيحة مش إنك أنت أصبري على الأذى، أصبري على الإهانة، أصبري على الاستغلال، أصبري أصبري أصبري، لا. إحنا لازم هي تطلب المساعدة،
من أشخاص ما بين قوسين موثوقين، أشخاص واثقة فيهم وأهل اختصاص. علاش؟ باش تتخذ خطوات تحمي الإنسان والحفاظ على البيت. ما يعنيش أني نحافظ على الأداء، وهذه هي النقطة المهمة. لما يصير أداء بالشكل هذا أو بالأشكال اللي ذكرتها، هنا ما تنفعش النصيحة نتاع أصبري وتحملي على خاطر صغارك وأصبري وكذا ومش عارف شيني. لا لا لا، خلاص هنا وقع الأداء، وخاصة الأداء لو تكرر أكثر من مرة. فالمرأة مش ديما هي الضحية، مرات حتى الراجل يكون هو الجاني مثلا، والمرأة مرات مش هي الضحية والراجل مرات مش هو الجاني، مرات العكس. شفتوا كيف؟ يعني مرات ما تكونش هي الضحية، مرات الراجل يكون الضحية. احنا اليوم بنكون منصفين مع الطرفين، لا واقفة مع هذا ولا هذا. فخلونا نطلع من فكرة المرأة هي اللي تخرب أو الراجل هو اللي يخرب. نبغى نطلع من هالفكرة هذه، نبغى نطلع من المعتقد هذا الموجود اللي بكثرة يتم تداوله، المرأة هي اللي تتخرب أو الراجل هو اللي يخرب. لا، في زوجة ممكن تكون هي السبب في خراب بيتها، في زوجات يكونوا هم السبب في خراب بيوتهم، وفي زوج ممكن يكون هو السبب في خراب البيت، وفي أحيانا طرف ثالث، في أم ومرات في أب ومرات في أخ ومرات في أخت ومرات صديق أو صديقة أو في شخص غريب تماما ما يربطهمش أي علاقة به. الخطأ ما عندهاش شخص معين، والفتنة ما عندهاش بطاقة تعريف. لما توقع الفتنة بين الطرفين رما فيهاش بطاقة تعريف، رما مش جاية تقول لكم أنا بنفتن بناتكم. شفتوا كيف؟ فلازم نكون منصفين. احنا في زوج ممكن يكون هو السبب في خراب البيوت او خراب بيته، وفي الزوجة نفس القصة. باهي نجول الفقرة التاسعة واللي تتكلم على الغيرة من البيوت. في نوع من الناس ما يرتاحش لما يشوف غيره مرتاح. المقصود من كلامي لو شاف زوجين بينهم مودة ورحمة شنو يقول؟ أكيد يمثلوا، أكيد يتظاهروا هيك خارجيا إن هم جوهم سعيد وأمورهم تمام. لو شاف الزوج يهتم بزوجته أكيد عنده مصلحة، هو يهتم بها أكيد بمصلحة، بياخذ منها الذهب. أنا عنده مصطلح هكي صح؟ بياخذ منها الذهب. به لو شاف الزوجة فرحانة، لو شافوا هيك الزوجة فرحانة يقول أكيد راجلها ضعيف، عندها الشخصية. حاشا المستمعين طبعا. ليش ترى؟ ليش احنا ما نقولوش وتقعد دائما الكلمة سابقتنا وكلمة خير، اللي هي لما نشوفوا ناس وعائلة سعيدة ونقول احنا بناتهم رحمة مودة فيهم اهتمام، نوع من الاهتمام، ليش احنا ما نقولوش الكلمة هذه الطيبة وندعو لهم دائما ان ربي يهنيهم، ربي يزيد محبتهم، ربي يعقد عسلهم، ربي يحفظ بيتهم. مش كل نعمة عند غيرك لازم تحاول تنقص منها، مش كل حاجة تلقاها عند غيرك ما تقعد تنقع لها لين تختفي. حتى الراحة اللي موجودة مرات عند غيرك ما تقعدش تنقع لها، تقعدش تظن عليها لأنها حتضيع. ومن أهم الأشياء هذه اللي تصير حتى من أشياء أخرى اللي هي المقارنات اللي تكتر في البيوت. نجي نقارن بيتي ببيت غيري، نجي نقارن حياتي بحياة غيري، راجل فلان جابلها ذهب، جابلها سيارة، جابلها ورد، جابلها مش عارفة شني، مرتك فلانة تخدم، يجوا للراجل يقول له مرتك فلانة تخدم، شوف فلان وين يسافر بمرته،
ركزوا في فلان طلع بها سفرة سياحة، شوف فلانة كيف تهتم برجلها. المقارنات هذه سم يا جماعة الخير، مرض مرض، لأنك تقارن في كواليس حياتك بواجهة حياة شخص آخر، هذه أسباب المشاكل فعلا. ممكن فلانة اللي تقولي عليها حياتها مثالية تبكي كل ليلة وانت ما تندريش، ويمكن فلان اللي تشوفه سعيد ومرتاح عنده مشاكل انت ما تعرفش عليها. فما تقارنش، كل بيت عنده رزقه، كل علاقة بيناتهم عندها طبيعتها، فاحنا ليش ندخل وليش نقارن حياتنا بحياة غيرنا؟ ليش فلانة مريتوش فلان مرته تخدم في في في شركة أو تخدم في في أحسن مكان أو كذا، مريتوش فلان طالع بمرته سياحة لمثلا أي دولة، مريتوش إن أمس جاب فلان رجلها جاب لها سيارة من آخر موديل. ندققوا في حياة غيرنا بشكل غير طبيعي، والسبب شني؟ السوشيال ميديا. السبب السوشيال ميديا وخراب البيوت. اليوم حتى السوشيال ميديا للأسف خشت في العلاقة بين الأزواج، زوجة تشوف حياة واحدة على الانترنت تقول له ليش راجلي مش زي رجلها، أو هو يشوف امرأة كذا يقولها ليش هذه مهتمة بنفسها مش زي انتي مهتمة بي، مش مهتمة بنفسك. أو زوج يشوف رجل يصرف بطريقة معينة يقول ليش مرتي مش زي فلانة. والحقيقة أنت قاعد تشوف في صورة بس أو تشوف في مقطع فيديو، مش حياة كاملة أساسا. أنت ما تعرفش الكواليس، أنت مرات تشوف سفرية معينة بناتهم خلاص تحكم عليهم أن حياتهم مثالية، ما تشوفش في المشاكل اللي قبلها، مرات هي وياه تاكينها عركة باش يسافروا ديك السفرة. انت ممكن تشوف هدية جابلها هدية او هي جابت له هدية، ما تشوفش في الديون اللي عليهم او المسؤوليات اللي عليهم. انت تشوف في الضحكة اللي باينة في وجوههم، لكن ما تشوفش في الدموع اللي بناتهم بسبب المشاكل اللي بناتهم مثلا. فما تخليش حياة الناس على الشاشة تكرهك في حياتك الحقيقية، وتخليك تقارن نفسك بمقارنات بالحياة الأخرى. هي عبارة على قناعات، كل واحد وش مقتنع أمانة. فأخطر شيء في موضوعنا اليوم هو كشف الأسرار بعد الخلاف. لما يصير خلافة كده هي بتحكي وهو بيحكي، هي بتحكي وهو بيحكي. في ناس لما يزعلوا يطلعوا في كل شيء صور، رسائل، أسرار، حكايات، أمور خاصة بين الزوجين، وكأن الخلاف يعطيهم الحق في كشف كل شيء. لا طبعا، لما يصير خلاف وانت تكشف أسرار بيتك، لا، غير منطقي الموضوع. الخلاف ما يعطيكش الحق انك انت تهتك ستر انسان كان عايش معاك، حتى لو انتهت العلاقة بينك وبينه. حافظ على الأدب،

طبيعي جدا بناتهم أطفال. الأطفال هذا مش نمّة، هم أول ضحايا في خراب البيوت، أول ضحايا. لما الزوجين يتعاركوا أحيانا يقولوا الأطفال ما يفهموش، مش مركزين. لما الزوجين يتعاركوا أحيانا الأطفال شنو يقولوا؟ شنو يقولوا هما في معتقداتهم الزوج والزوجة؟ يقولك الأطفال ما يفهموش، مش حيركزوا. لا طبعا الأطفال يركزوا، الأطفال يفهموا أكثر مما نتخيل. الطفل يسمع، يشوف، يحس ويبدأ يسأل، هل أمي وأبوي بيتطلقوا؟ هل أنا السبب؟ هل بوي قاعد يطلع من البيت على خاطري أنا؟ هل أمي بتخليني؟ وشين الطفل يقعد عايش؟ الطفل يقعد عايش وسط صراخ ومشاكل ما بين الأم والأب، ومرات يحمل معاه عقدة نفسية ويحمل معاه الخوف هذا سنين يعيش معاه، لدرجة مرات يحكم حتى على حياته مستقبلا إنه ما يبيش يتزوج. ليش؟ لأنه شاف أم وأبوه يتعاركوا هلبة، والبنت ما تبيش تتزوج. ليش؟ أنا تخاف تطيح في واحد زي بوها يبدأ يتعارك مع أمها، فيخافوا من فكرة الزواج أساسا، ويخافوا من فكرة أنها تصير مشاكل. فلو اختلفتوا، نصيحة للزوج والزوجة، لو اختلفتوا ما تخلوش أطفالكم ساحة معركة بيناتكم. ما تقولاش هذا أبوك، وبرا قول لي أبوك وقول لي أمك، وما تستخدمش الطفل كأنه يرسل في رسائل بناتكم. الطفل مش بريد بين الزوجين، مش تمشي تشكيلة أمك دارت ودارت، أبوك دار ودار، وتبدأ أنت تلعني فيه الأب أمام ابنه، والأم تلعن في كذا، تلعن في زوجها أمامه. شوفوا انتم شن بيصير، هو بيفقد حتى الثقة. يعني هو كان يشوف في امه وابوه قدوة ليهم، قدوة ليه، جي تود انت غير منطقي. فما تخلوش الاطفال بناتكم كلعبة، دوش تحاربوا بيهم، ما تستعملوهمش كسلاح بناتكم. في امهات للأسف الشديد، من غير تعميم طبعا، في أمهات تقعد هي اللي تحرض في بنتها، وهنا الموضوع حساس جدا. الأم تحب بنتها بطبيعة الحال، تحب بنتها، لكن مرات من شدة حبها لبنتها تتدخل في التفاصيل ما كانش لازم تتدخل فيها. كل ما بنتها تزعل، تعالي لي حوشنا يا بنتي، خليه. شفتوا كيف؟ تعالي لي حوشنا يا بنتي، خليه، روحي. فهمتوا؟ ومرات البنت بعد ما تتصالح مع زوجها، الأم تبدأ رافضة الفكرة. ليش؟ يعني الأم لازم تعرف أنت أم مش صاحبة قرار في حياة بنتك، مش صاحبة قرار في حياة بنتك وفي حياتها الزوجية أبدا. في حدود معينة، في خط معين ما تقدريش تتجاوزيه أنت كأم، نفس الشيء كأب. فأنت كأم مش صاحبة قرار في حياة بنتك أبدا. تقدري انك انت تنصحها، تقدري انك توجهها، تقدري انك انت تحماها لو في خطر واقع لها، لكن ما تخليش كل خلاف يتحول لمعركة بين عائلتين، بين عائلتين. ما تخليش الخلاف هذا يكبر. لو في اصلاح حاولي تصلحي كأم او اب، ما تخليش بنتك تكبر المشكلة. حتى عائلة الزوج نفس الفكرة، يعني الكلام ينطبق على الجهتين.

وفيه ناس للأسف الشديد فيه رجالة يبدوا يحرضوا في أصحابهم، هذا موجود. فيه رجالة يبدوا يحرضوا في أصحابهم، الصاحب اللي يقول لي صاحبة مرتك مسيطرة عليك، خليك راجل ما تعطيهاش وجه، خلاها تعرف من هو الراجل. شفتوا كيف الكلام، كيف الكلام يجي؟ الصاحب اللي يقول لي صاحبة ويحرض، يقول له مرتك مسيطرة عليك، خليك راجل، حمر عيونك شوية هيك، ما تعطيهاش وجه، خلاها تعرف من هو الراجل، خلاها تعرف. مش كل نصيحة رجولة، را مش كل شيء تربطوه بالرجولة، را الرجولة مش ظلم، الرجولة مش تظلم بنت الناس معاك، والقوة مش إهانة، والبيت مش ساحة لإثبات السيطرة عند مني هي ولا هو. قوة عمرها ما كانت إهانة بناتهم، والرجولة ما هوش ظلم، مش انك انت تظلمها، مش انك انت كذا كذا كذا، لا، الرجولة افعال. وما هي الساحة باش انك انت تثبت السيطرة. لو انت بتمد ودانك لصاحبك مرات يرفعك على مسار انت ما كنتش تمشي له في يوم من الايام. نفس الشيء للبنت. وعليكم السلام لكل من التحق بنا، اهلا وسهلا. قبل ما تنصح شخصا بالطلاق، وقبل ما تنصح شخص انه يطلب الطلاق، لو الشخص جاك وقال لك انا بنطلق، انا بنطلقها، او انا بنطلب الطلاق، جيلي صاحبتها تقول انا بنطلب الطلاق منه، قبل ما تقول له طلق او طلقي، اساله شن صار، شن صاير، هل في أذى وقع بيناتكم؟ هل حاولتوا تصلحوا بيناتكم؟ هل كان في حوار بينك وبينها؟ هل تدخل طرف عاقل في الموضوع؟ هل المشكلة اللي بيناتكم مؤقتة ولا مشكلة تصير ديما؟ هل القرار وقت الغضب؟ لما أنت متعصب أو هي متعصبة؟ لأن كلمة تطلق سهلة جدا على اللسان، سهلة جدا على اللسان، لكن انت اللي بتدفع الثمن هذا، وهي اللي بتدفع الثمن. انت بتمشي وبتخليه، لكن هو اللي نصحك هذا بيرجع لبيته، بيرجع لزوجته واطفاله، ويرقد هو مرتاح. وانت مرات بقرار متسرع تندم شهور، تقعد تندم على قرار سمعته. لازم تسأل روحك، ولازم تسأل الطرفين. ومش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة، را ما فيش حد يحكي في الحقيقة كاملة، را حتى لو كان صادق، مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة. عندي صديق الفرق العمر بينه 28 سنة، قال لها ديري بزين وهي صغيرة البنات، تعرفش طلقها، احنا وين السبب المشكلة؟ مفيش سبب يا أحمد، كانت ممكن تتعلم عادي، ما هيش إشكالية. مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة، هذه لازم نحفظوها ولازم نحطوها في عقولنا، إن مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة. لما يجيك شخص يحكي لك مشكلة، غالبا بيحكي لك النسخة اللي هو شايفها، مش بالضرورة تكون كذبة، لكن نظرته هو من زاويته هو. فلا تحكم على طرف غائب من طرف واحد، لأن الغايب ما عندهش فرصة يدافع على نفسه. والحكم العادل يحتاج شن؟ يحتاج الطرفين، ويحتاج استماع، ويحتاج إلى فهم. علاش؟ لأن الشيطان يحب يخش بناتهم، فالشيطان يحب الفراق أساسا. في خراب البيوت الشيطان شهادة امتياز. شو المقصود بكلامي؟ مقصود بكلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة.
وجاء في الحديث أن من أعظم ما يفرح به الشيطان أن يفرق بين الرجل وامرأته، لأن خراب البيت مش بس انفصال الشخصين، ممكن يكون وراح أطفال متألمين، عائلتين متخاصمين، أرحام مقطوعة، وسنوات من الندم. وأحيانا الناس ما عندهاش علاقة بالمشكلة تتدخل في عداوات طويلة، فالموضوع هنا أكبر من خلاف زوجين، لأن في أطفال متخاصمين عفوا متألمين وهم الضحية، عائلتين متخاصمين وما يتلاقوش مع بعض، أرحام مقطوعة ما بيناتهم، سنوات من الندم على قرار ممكن كان متسرع. أحيانا في ناس ما عندهمش علاقة بالموضوع أو بالمشكلة اللي صارت ما بيناتهم يتدخلوا في عداوات طويلة. هل كل شخص يتدخل في حياتك يستحق أنه هو يعرف أسرارك؟ برأيكم هل كل شخص يتدخل في حياتك يستحق يعرف أسرارك؟ لا طبعا. تعلموا كيف تحطوا حدود وترسموا حدود في جميع علاقاتكم الاجتماعية. مش كل صديقة لازم تعرف كل تفاصيل زواجك، مش كل صديقة لازم تعرف كل تفاصيل زواجك، مش كل قريب لازم يعرف مشاكلك، ومش كل شخص يسألك شن صاير لازم تجاوبه. مرات أفضل جواب وأحسن جواب الحمد لله، الأمور بيناتنا الحمد لله. هذا مش غموض، هذا احترام لبيتك، احترام لبيتك وأسرار بيتك. بهي لما احنا نحترموا أسرار بيتنا، بإحنا كيف بنحافظوا على بيوتنا؟ أول حاجة ما نطلعوش مشاكلنا للناس. أول نقطة للحفاظ على بيوتنا مستقرة ما نطلعوش مشاكلنا لكل الناس. ثاني حاجة نتعلموا لغة الحوار، لو في إشكالية لازم نتحاوره مش نتفوته، لأن كل ما تفوت كل ما تتراكم، كل ما تتراكم تصير ضغوطات نفسية، من بعد الضغوطات النفسية هذا يولد انفجار وممكن يسبب مشاكل كبيرة. ثالث حاجة نوقف المقارنات سواء من طرف الزوج أو من طرف الزوجة. رابع حاجة نحط حدود للتدخل الخارجي، أي تدخل خارجي نرسمه له حدود معينة، إن خصوصيات البيت ما تطلعش. خامس حاجة كيف نحافظوا على بيوتنا واستقرار بيوتنا، ما نستعملوش الأطفال في الخلاف. سادس حاجة نحافظوا على أسرار بعض. سابع نقطة لو المشكلة كبيرة نطلب المساعدة من شخص حكيم أو مختص. لو المشكلة كبيرة بيناتكم تطلب المساعدة من شخص حكيم واعي، مش نقول احنا شخص محايد لا مع الطرف هذا ولا الطرف هذا، أو شخص مختص في الحاجة هي العلاقات الزوجية والأمور الحياتية إلى ما ذلك. ثامن حاجة الفرق بين النصيحة والتحريض، لازم يكون عندنا وعي ولازم يكون عندنا ثقافة ما بين النصيحة والتحريض، نعرف الإنسان هذا ينصح فينا لأنه هو فعلا ينصح فينا لمصلحتنا، ونعرف أن النصيحة هذه مرة تكون نوع من التحريض ولكن دس السم في العسل، فنعرف النصيحة هل تكون فعلا نصيحة أو نصيحة على شكل تحريض، سواء كان بشكل واضح أو غير واضح. تسع حاجة نخاف ربي في كلامنا على أعراض بيوت الناس، نخاف ربي في كلامنا وفي أفعالنا على أعراض بيوت الناس،
ما نخلوش أعراض البيوت الناس في لساناتنا وفي ميعادنا وفي جلساتنا وفي قهوينا وفي مش عارفة وين نتلاقوا فيهم التجمعات. فنخافوا ربي في كلامنا على أعراض الناس، ما نشدوش عائلة فلان بدون نتكلم عليها. فخافوا ربي. وعاشر حاجة باش نحافظوا على بيوتنا قبل ما ننقل كلام، نسأل رواحنا هل الكلام هذا بيصلح ولا يفسد ما بين الزوج والزوجة. لو كنت انت سبب في خراب البيوت، كنت انت الطرف الثالث او كنت سبب في خراب البيوت، وهنين بنخاطب شخص ممكن يسمعنا اليوم، يمكن تكون قلت كلمة، او ممكن انت انقلت قصة معينة، يمكن انت حرضت، ممكن انت تدخلت، يمكن فرحت بخلاف بين الزوجين. لو انت السبب وقف وراجع نفسك، ومش عيب انك تقول اني غلطت، مش عيب. العيب انك انت عرفت انك غلطت وقاعد تكمل في نفس الغلط. لو تقدر تصلح ما بين الزوجين صلح، لو تقدر توقف الفتنة بيناتهم وقفها، لو انقلت الكلام ما تزيدش عليه، ما تزيدش عليه البهارات. لو فرقت بين شخصين حاول انك انت تجمعهم بطريقة حكيمة، ان كان الاصلاح ممكنا وامنا، لان بطبيعة الحال الإنسان مرات ما يعرفش حجم الكارثة اللي سببها أو اللي سببتها كلمة منه، ما يعرفش الشيء اللي واقع بيناتهم. لهذا كلمة للزوج، يا لكل زوج، ونحن نكون منصفة اليوم مع الطرفين ومحايدة للطرفين. فنصيحتي للطرفين، مش نصيحتي لطرف دون طرف أو ندور في حق على الآخر. أنت كزوج مرتك مش عدوتك، مرتك مش عدوتك، هي إنسانة اختارت إن هي تعيش معاك، مش معناها ان هي لازم تكون كاملة مكملة، وانت اساسا مش كامل. لكن حاول لما هي تزعل ما تهدمش كل شيء، ما تستعملش اسرارها ضدها، ما تهددهاش كل مرة في كل خلاف ومشكلة بالطلاق، ما تدخلش اهلك في كل خلاف وفي كل مشكلة، ما تخليش اصحابك يقرروا لك حياتك كيف تمشي. فخليك انت الراجل وانت المسؤول في اصلاح بيتك واصلاح اهل بيتك، مش في تهديمه وكسره وتخريبه. هذا كلامي للزوج. انجولي كلامي للزوجة. انت كزوجة راجلك مش لازم يكون نسخة من الراجل اللي تشوفيه في مواقع التواصل الاجتماعي. فما تقارنيش زوجك بأزواج تانين، وما تحكيش كل أسرار بيتك لصاحباتك، وما تخليش أهلك يعيشوا معاك في كل خلاف. ولو صار خلاف بينك وبين زوجك، اختاري الوقت والكلمة المناسبة. مش كل شيء ينقال وقت الغضب، ومش من كل معركة لازم انت تربحيها. مرات الانتصار الحقيقي انك تحافظي على علاقتك بزوجك، مرات الانتصار الحقيقي انكم تنجحوا مع بعض، ما تخلوش الخلافات تستمر. راهي ملاك، انت اعطيتي كلمة للزوج والزوجة، توا دور مني، دور الاهل، سواء كان من طرف الزوج او طرف الزوجة. فكلمة للاهل، للام، للاب، للاخ، للاخت،
لما بنتكم أو ولدكم يتزوج ويكون أسرة ومؤسسة زوجية ما يعنيش إنكم أنتم فقدتوا حق النصيحة، لكن لازم تعرفوا إن الزواج حياة مستقلة. ساعدوا لما هم يحتاجوا، اتدخلوا لما فيه خطر معين أو ظلم حقيقي، لكن ما تكونوش أنتم السبب في الخلاف هذا. كونوا أنتم جسر الأمان وجسر العبور، مش الجدار اللي تبنوه ما بين الزوج والزوجة. فكونوا أنتم أهل إصلاح مش أهل الخصام. أعتقد أعطيت الموضوع كامل بحذافيرة، وحاولت أننا نحكي فيه ونعطيه حقه. فأهلا وسهلا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. وحاليا نعطوا فاصل قصير ونرجع بإذن

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم، جمعة مباركة طيبة على الجميع، لكل من يسمع فيها سواء طالعين حاليا أو حتى داخل بيوتكم، مرحبتين بكم جميعا. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة أستاذة ملاك. قالت أحيانا كلمة واحدة تكون أقسى من ألف موقف، كلمة تقال في لحظة غضب لكنها تظل في القلب سنوات، خراب البيوت لا يبدأ دائما بخيانة أو مشكلة كبيرة، أحيانا يبدأ بكلمة جارحة أو نقل الكلام أو فتنة بين الزوجين أو شخص يتدخل بينهما ويزرع الشك حتى يهدم ما بنوه في سنوات. الكلمة مسؤولية والفتنة ليست شيئا بسيطا، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفتنة أشد من القتل. قبل أن نتكلم عن الشخص أو ننقل كلاما أو نحكم على علاقة، لازم نسأل أنفسنا، هل كلامي سيصلح أو سيهدم أو سيجمع القلوب أم يفرقها؟ فكم من بيت كان يمكن أن يستمر لو أن شخصا اختار الصمت بدل الفتنة واختار الإصلاح بدل نقل الكلام. أستاذة ملاك كيف حالك؟ الحمد لله طيبة، شكرا بارك الله فيك. ضاحكة مستبشرة تقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته، تقول موضوعك هذا واجد في الواقع، توصل أن تخرب نصيب بنت بكلام مش صحيح، وفي بعض الناس مرات تخرب سمعة البنات، الغرض أن هي متعودة على الكلام هذا ومش مفكرة أن ربي راح يرد لها في صغارها يا داير يا لاقي. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك، جمعتك مباركة أستاذة ملاك، شكرا بارك الله فيك. وقال اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مكان، خراب البيوت. الشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذة ملاك دائما متألقة ومبدعة حفظك الله، وأشكرك على الالتزام بالمواعيد في تقديم هذا البرنامج من القلب، وكما أحيي كل المتابعين المتابعات تحية كبيرة لأخي يونس، شكرا بارك الله فيك. محمود عمر شكلوف يقول ما أجمل أن نحفظ للبيوت حرمتها والقلوب طمانينتها وللعشرة مكانتها، فالكلمة قد تكون عابرة عند قائلها لكنها قد تترك في نفس أخرى جرحا لا يندمل وقد تهدم ثقة بنيت في سنوات. ليس من الرجل أن ننقل الكلام، ولا من الحكمة أن نشعل الفتن، ولا من الأخلاق أن نكشف سترا ستره الله، فمن أراد الخير فليصلح لا أن يفسد، لا أن يفضح، وليجمع القلوب لا أن يفرقها، وما أجمل نترك بيننا وبين الناس أثرا طيبا وكلمة تصلح وموقفا يحفظ الود، فالدنيا قصيرة وما يبقى حقا هو أثرنا في قلوب الآخرين. شكرا على تعليقكم الجميل. أقصى أنواع الجحود أن يسعى أخوك أو قريبك لإطفاء شمعة بيتك فقد، لأن نورها أزعج ظلام قلبه. إيه والله يا أم سارة، إيه والله، هذا علاش اليوم موضوعنا الحلقة هيك عليه خراب البيوت. وقلت لكم أنا اليوم نحاول نكون منصفة، لا حنكون في طرف الزوج ولا طرف الزوجة ولا طرف الأهل من الأساس أو طرف الأصدقاء من الطرفين، سواء من طرف الزوج أو طرف الزوجة. احنا اليوم واخدين الموضوع هذا باش نتواعدوا به ونفهموا بعض، ونحاولوا ان نعرفوا شنو هي الاسباب اللي تخلي الطلاق اساسا يستمر بشكل كبير وبأعداد كبيرة في وقتنا الحالي بالذات. رغم الطلاق موش سهل يا جماعة الخير، كلمة واحدة تهز عرش الرحمن هي الطلاق. الطلاق ماهوش سهل، كلمة تهز عرش الرحمن. شوفوا انتم مش في الدنيا بس، مش تهز الدنيا بس، عرش الرحمن هذه كلمة الطلاق بس. شفتوا يعني كلمة خطيرة، كلمة خطيرة جدا. ومش كل شيء يدعو للطلاق، في أسباب واضحة قوية تدعو إلى الطلاق، وفي أسباب بسيطة، خلافات بسيطة قلة وعي ما بين الطرفين، مش فاهمين بعض. أسباب بسيطة تتصلح مع الوقت، لكن في أسباب لو وقعت فعلا ظلم أدى كذا أشياء زي هذه، الموضوع مختلف تماما. فمش كل شيء تطلقوا عليه. يعني انت لما طالعة من بيت أهلك وتبي تأسسي بيت مع الشخص اللي اخترتيه أو هو نصيب، تمام، اخترتيه في نفس الوقت وطالعة من بيت أهلك، يعني اخترتيه وطالعة من بيت أهلك، خلاص يبقى هنا لازم تكوني واعية وتكوني مسؤولة، تكوني مدركة إن في اختلاف بينك وبينه. مش حيكون نفس الشخص اللي معاك لسنوات مثلا تعرفيه، أو حتى مخطوبة ليه، أو حتى ما تعرفيش، مش حيكون نفس الشخص. أكيد في عيوب وفي مميزات في الشخصين يعني. فلو كان في أدى، هنا الإشكالية بتكبر طبعا. طبعا مش كل شيء الأهل يتدخلوا فيه، مش كل كبيرة وصغيرة في حياتك أنت أو في حياته هو يتدخلوا، مش قراراتكم المصيرية يتدخلوا فيها الأهل. زي مثلا أنا أعطيكم أبسط مثال، يجي أخ لأخوه يقول له كيف أنت مرتك تشتغل، كيف مخلاها تشتغل، إحنا ما عندناش كي يشتغلوا. لا، هذا القرار قرار مصيري ما بينه وما بين زوجها. أنت كأخوها أو كأنت أخوه مالكش الحق، مالكش الحق مدام هي ما درتش حاجة غلط، مدام هي ما وقعتش في غلط معين. لما أنت تتدخل في حياة أخوك أو أنت تتدخل في حياة أخوك، هني غلط، غلط. أنت ما تعرفيش نصاير بناتهم، أنت ما تعرفيش القرارات اللي صارت بناتهم، ما تعرفيش حياتهم شني وكيف ماشي حياتهم أساسا. نفس الشيء حتى البنت لما يتدخل بوها ولا أمها ولا أخوها ولا أختها، نفس الموضوع يعني. ما تعرفوش لما الباب يتسكر شنو وضعهم أساسا. فمنجيش نحكم، أنا منجيش نحكم أو منجيش نعطي رأي. أنا حياتهم أمورهم، ينظم أمورهم، ينكون محضر خير بناتهم، يا ما نسببش خراب بناتهم. هذه قناعة مفروض الكل يلتزم بها. أمتى ندخل؟ لما يطلبوا المساعدة مني، لما يوقع خطأ معين، غلط كبير فادح، هنا نطلب المساعدة من شخص حكيم واعي يعرف يتصرف، مش شخص طايش حنا نقوله، شخص ما يعرفش يتصرف، شخص بدل ما يصلح يخرب. على 092-159-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، مرحبتين، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: عمرانة الأفراح، يا مرحبا عليكم الفرح وعليكم أمة محمد.
0: يا أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: الله يبارك فيك، الله يسلمكم إن شاء الله. تحية لك يا أخت ملاك، وتحية للمخرج المحترم جدا، وكل المستمعين الكرام، وإن شاء الله منورين دائما.
0: تسلم، الله يعزك يا أخونا عمران، تفضل.
1: الكلمة الطيبة والفقة والمش عارف كلها، التفريق بين العائلات وبين نعم.
0: اليوم نتكلم على خراب البيوت.
1: اليوم اكثرهم الناس هذوما، والله يمثل الناس حقيقة، اللي الشيطان هو معروف، الشيطان هذا يفرق بين المرء وزوجه وغيره وبين الأصحاب، ولكن حتى في بشر عندهم رجلين حساكم هم الشياطين يعني حقيقة.
0: أي والله، أي والله يا عمران، الله يبعدهم، الله يبعدهم علينا إن شاء الله.
1: يعني صبحة الفرقة وصبحة الكلام وتوصيل الكلام، هذه فاكهة المجلس، أي مجلس، سواء كان نسائي ولا سواء كان رجالي، سمينا الفاكهة حقيقة. فالإنسان دائما حقيقة المؤمن الطيب اللي خاف الله سبحانه وتعالى، دائما شعار أنه هو يقرب مش يفرق، حقيقة يلم مش يفرق حقيقة.
0: صح،
1: فدائما هذا، وفي ناس حششتهم أن هم ماذا بيهم يفرقوا، حتى بين الأصحاب يجي يقول له راهو كذا كذا كذا، وراني بيني بينك، ها راك تعودها، راه بيني بينك، ها راك تعودها، راه قال عليك وقال عليك، راه يعني حتى كل إنسان حتى بصالح في الناس حتى يجي يكتب عليه يقول له والله حتى لو هذا نزل فيه يقول له والله يشكو فيك والله هذاك يشكو فيك مفروض يقول له يقول له والله يشكو فيك والله بيش يجي يقول له والله يراه وقال عليك وقال عليك وقال يزيد يحل القلوب أكثر ويزيد والمشكلة تو هذول اللي يقولوا في الكلام وخاصة بين المرأة والزوجة خرب البيوت الله يبغى يرجع لبعضهم شنو يحس في روحه بعدين وشنو يحس
0: صورته مش حلوة أساسا
1: نعم
0: صورته مش حلوة
1: تقال مش حلو هو لأنه هو شيطان هو وجه كذي القمة هو بدنيه يعني كل ما تقول عليه فاهي تقول عليه شيطان تقول عليه حقيقة من أرجل الناس تقول عليه مفرق تقول عليه هو تو حتى يعني في الدين يقول كلمة بس تهوي بها نار جهنم كلمة تدخل بها الجنة شوف يعني كلمة مرة كلمة أنت عابر أكي وخلاص حقيقة
0: أي والله
1: وكلمة الطيب دائما الكلمة الطيب كويس يعني كلمة طيبة يقوله صدقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال لو ضمنني ضمنت لي لسانة ضمنت سانة هو اللي هو يقوله هبرة تكسر هل الإنسان لو ضمنك إنسانة ضمنت لك الجنة وربي بارك الجميع وربي يحييكم ونادي لك يا طبعا أخت ملاك إن شاء الله يا ربي يرزقك أعمار الدار يا بجاه النهار وهالجمعة وبجاه الكتاب وبجاه السنة ورسول الله تحية لكم جميعا من عمران كافة الإصلاح تحية لكم سلام الله عليكم
0: بارك الله فيك يا عمران اللهم أمين يا رب العالمين شكرا على الدعوات بارك الله فيك ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم فصلت المكالمة على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: بحييك ملاك برنامج طيب إن شاء الله والإداعة
0: تسلم بارك الله فيك تفضل
2: عبد الله من طرف إن شاء الله
0: يا مرحبا أخونا عبد الله نورت تفضل أخونا عبد الله تفضل
2: ايوه بارك الله فيك تحكوا اليوم الطلاق ان شاء الله
0: نتكلم على خراب البيوت سواء كان من طرف الزوج ايوه
2: خراب البيوت الطلاق
0: ايوه خراب البيوت تمام اي
2: هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني ما اخافش على اليتيم خاف على امه مفارقه ابوه يعني فهمت
0: ايه
2: لان اليتيم ممكن يكفر المجتمع لكن الاطفال هذوما هي تقول عند ابوه وهو يقول عند امه فهمت كيف؟ والله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم
0: ولا تنسوا الفضل بينكم ايه
2: الانسان هو تو ما فيش ما يخلق مجرم عشان بطنه ما مجرم ولا كذا لو تلاحظ المجرمين تلاحظ الناس هذا المية لو ترجع البداية تلقى في مشكلة في الاجتماع بتاعها بدت امه وابوه يعني شوف حاجتين الزوج هذا المية والإصلاح الله سبحانه وتعالى قال المصلحين مش الصالحين إصلاح وقال لك الحاجة الوحيدة اللي يجوز فيها الكذب هي الإصلاح بين الناس فهمت كيف؟ والإنسان ديما حاجات كل البيوت أسرار هي أول حاجة لازم نرجع للدين نرجع لدين الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: اللهم صل وسلم
2: باش تمشي حياتنا احنا
0: صحيح
2: كان البيت ما فيش في الإسلام أنت تشوف التفكك الاجتماعي أنت في الأوروبية يعني ما عندهمش الاجتماع اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجتماع واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق وتكون نعمة الله عليك فكنت أداء فألف بين قلوب الإنسان هذه الدنيا باش تبدأ هي تبدأ بأم وبو الأم وبو كانوا صالحين والأساس صالح حتى مش هذه الأم والبو زي الأساس بتاع البيت وأحسن من أساس البيت الإنسان يقدر يبني عمارات يبني وحدات يبني طرق لكن المشكلة في بني الإنسان
0: صحيح بني الإنسان. صحيح
2: كيف تبني الإنسان أنت إنسان المتر اللي حافظ على الأشياء هيا إنسان الخلوق إنسان الأخلاق إنسان القيم الإسلام قيم أخلاق أدب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بيت النبوة يعني كيف يعني في زوجات السيدة خديجة يقول يا السيدة خديجة سيدة وهي متوفية من غارة منها السيدة عائشة يعني شوف الأمور هذه شوف يعني مش احنا ان احنا نشوف قال واحد جاء قال قبلت من عندي عائشة ما قبلت من واحد قال بعكس لازم تقبل أطفالك وانت حتى بينك وفي مشكلة بينه وبين جوزتك ما تجيش بحد الأطفال ولا تحكي فيها قدام أطفالك يا أخي لأن الأطفال يلتقط راهو الأطفال
0: أكيد
2: زي الرأس زي الدش يلتقط ولهذا احنا لازم نلتزم بعادات الاسلام ونرجع لديننا الحنيف ونرجع للاخلاق الحميده. وزي ما قال الشاعر احمد شوقي: اذا القوم صفى اخلاقهم فكن خير ميت معاوده. السلام عليكم وبارك الله فيك.
0: شكرا لك يا اخونا عبد الله. شكرا شكرا بارك الله بارك الله فيك. عليو شنو يقول عليو؟ قال ما شاء الله عليك والله بحتى عليك ما كنتش نعرفك. شكرا بارك الله فيك يا عليو. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاتحين جنبكم الراديو نقصون.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: بارك الله فيكم أستاذة. نحييكم طبعا إذاعة سرايا. الصراحة رمز نعتبرها من إذاعات الليبيين الصراحة للإرشاد والتوجيه والوعي والمعلومة والثقافة والدين والوطنية كذلك. وقاعدين وتلموا في يعني الليبيين الحق. واحد من مدينة وذاك من مدينة أخرى ومن منطقة أخرى. كويس جدا والله.
0: بارك الله
3: فيكم.
0: الله يبارك.
3: حي أخو يونس حداد طبعا زوجك ربي يوفقها إن شاء الله ويحفظها دنيا وآخرة. وكما نهني معليش نهني يا أخوي صلاح صلاح الدين تقريبا عنده بنته نجحت ثانوية. وكذلك عبد الحميد شفايري هو اتصل بي توه ماليش هلبة. وعلى العموم مهنيتني. وكذلك هنيبال خو صاحبي هنيبال أخوي صراحة أمه رجعت قال لي رجعت من العمرة ودعت لجميع المسلمين ولليبيا إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع وسعيا مشكور بإذن الله.
0: بارك الله فيك. تفضل.
3: طيب الله يبارك فيك. عنوان الحلقة والله فعلا اللي تأمل فيه فعلا العنوان يعني يتأكد منه الإنسان. إن فعلا لما نمشي للمحاكم حنلقوا يعني والله قضايا ناس يعني ممكن ما لهاش شهور وسيبة بعضها. لماذا هكذا؟ لماذا؟ يعني يجب أن نوعر أنفسنا. يجب الولدين من الطرفين من الطرفين. لما أنت تعد لولدك ولا تعد لبنتك الزواج يجب أنك يعني تدعمه بالكلام الكويس. قل له يا ولد راه الزواج راه في مسؤولية في كذا في أحيانا تصير مشاحنات. الشيطان يخلي حد مرتاح خوت يضربهم أحيانا في بعضهم. فلهذا تحمل ما تردش كلمة بكلمة. زي ما نقول احنا نغير ساعة بساعة يجيك ازعاج ولا حاجة من الحوش وارجع مرة انصح مرة ما تنصح مرة دي روح شبعت مرة مش بحث فوت شوية مرة. المهم انكم انتم قايمين بالاساسيات
0: صحيح.
3: الصلاة وكل واحد الواجبات العائلية الاكل الشرب يعني لاقي من يقوم لك بامورك العائليه زي ما نقول غسيل اكل شرب خلاص يعني ما في داعي للغضب. الغضب هذا مشكل وهم ثلاثه فعلا يوقعوا فيهم الناس هلبة كثيرا. يجب الانتباه يجب الانتباه كل ثانيه. ثلاث حاجات وهذه ديما يتكرروا من ضمنهم الطلاق. رد بالك تلفظها يا عبد الله يا انسان يا ليبي ان نتكلموا بالليبيين حتى انا رد بالك تنطق مهما كان اللي كان كلمة راهي حتى بالمزح محسوب عليك دينية حتى تقولها بالمزح طالق محسوب عليك واعتمدت طلاق. رد بالك أي كلمة خليها دير روحك أنت مرة ما اسمعش مرة أسمع مرة أنصح ما تنصحش. مهم كلمة طلاق ما تقولهاش. هذه رقم واحد. رقم اثنين الحلف. الحلف مش لازم تحلف. تكلم من يكذب فيك انت. قول مثلا صار كذا لقيت فلان لقيت علان من اللي يكذب فيك. يعني كل واحد عنده بين عنده دليل يبان اللي على حق وعلى ما حق. ان الحلف مش حاجه سهله. الحلف لها ماكل لها مواقف معينه شهاده حاجه. واحد يبيع مزرعه واحد بيعطي بنته بيعطي ولده يجيبوا شاهد شنو العائله هذه شن كذا. ليه صح الحلف مش في اي كل مره والله الا ما تاخذ والله قريب حتى عليه بريوس وكابتشيرو يحلف له. شنو الكلام هذا؟ الحلف ما هي سهل. هذه رقم اثنين. ثلاثه الندر. الندر يا استاذ ملا في ناس تندر والندر لما تندر توفي وهو المشكله ما عندهاش قدره. مثلا يقول انا كنجحت في الثانويه توا سواء ذكر ولا انثى ذكر ولا انت، اللي يمشي يمشي على الجميع، احنا في سفينه واحده. وكل كويس جدا احنا المنبر هذا دارينا جسر تواصل لحتى نثقف انفسنا وننصح بعضنا ونفيدوا للكبير. لما مثلا واحد يقول لك انا نجحت انا وياه بنصيم يوم بعد يوم مثلا ويحلف، انت هنا وراك ندرت نذر يقولوا له انك لازم توفي وانت ما عندكش قدره، وبعتالي نجحت واذا بي نجحت وما عندكش القدره شنو كيف بتدير تو؟ ولا بتقول انا نجحت بنعطي 1000 دينار وانت ما عندكش القدره؟ في شيء فيه حكم يا سيدي، يقول كان نجحت بنصدق انا نعطيك انا من عمك اسماعيل، قول كان نجحت ولا شريت سياره ولا درت حوش بنصدق. ايضاً هنا الصدقه شنو تعتبر في اهل اللغه؟ ما حددتش انا نكره تعتبر حتى ما تجليه في النهايه صدقه، انا ما حددتش. هذه احسن حاجه تقولوها
0: صحيح،
3: لما تجيكم مناسبه او شيء مفرح قول بنصدق
0: صحيح.
3: كلمه بتصدق بس كلمه واحده ما حددتش انت
0: صحيح.
3: لكن لما تقول 10000 20000 احنا حددت تعتبر ما عادش نكره، هنا تعتبر معرفه حددت. لكن قول بنصدق كانك بتندر. والحلف زي ما قلنا ابعدوا عن الحلف، الحلف مش حاجه سهله، مش كل شيء حلف يعني. حتى يقول لك والله طبعا كل تقريبا كل حلاف ما هي
0: أيوة
3: الى نهايه لا هماز المشاعن بنميم. الحلف مش سهل يا جماعه، هذا انت راك تتعامل مع الله ملك الملوك وسيد السماوات والارض. الحلف فيه مواقف معينه زي ما قلنا، الطلاق كذلك مش على ادنى حاجه، طالق مش ادنى حاجه، طالق تبدا تعاند لان الشيطان راه بيخص ما بيناتكم
0: اكيد.
3: وذكر ولا انت الزوجه ولا الزوج
0: اكيد.
3: فلهذا غديت اخر هذيك ما ندرتش، السوريه ما تحددتش، ما تدورش الامور هذه، دور في الحاجات القويه. انها المراه تصلي قائمه بواجباتها خلاص، ما تدور حاجات تافهه تقف دني زي ما نقول الغداء تاخر العشاء تاخر كذا تعاند فيا، تبدا تفسر كيف ما تبي، ما تفسرش كيف ما تبي. مرت واحد قال كلمه او الزوجه قال كلمه على حسن النيه
0: صحيح يا اخوي،
3: والعكس الصحيح
0: صحيح, صحيح.
3: فلهذا رجاء رجاء ارى الحكايه فيها يا نار يا تنقذ نفسك من النار
0: صحيح،
3: يا عذاب يا تنقذ نفسك من العذاب
0: اكيد،
3: يا جنه يا تحرم من نفسك من الجنه
0: أكيد.
3: كل يوم امتحان، وهذه الامتحانات الحقيقية والله العظيم، هذه ما فيها سفارة حتى على نفسي، حتى نغلطوا نرجع نستغفر تجد الله بإذن الله غفور رحيم. لكن العناد مساحة الراس وكلمة بكلمة لا لا، الحياة راه مستحيل انت بتبحث عليه الكمالية ما يقولوا فيها المثالية الآدمية، هذه مستحيل
0: أكيد.
3: كان هذا الله ما سماه في نفسه الرحمن الرحيم
0: أكيد.
3: الغفار
0: أكيد.
3: يعني لكن انت اجتهد قربه وسدده، واذا اخطأ ترجع، حتى انت ما في انت عندك نقص مش المرابس. فلهذا العشره تبي تحمل تبي صبر هكذا، وبعد ذلك يتعودوا على بعض. والله واجعين فعلا، والله المحاكم مليانه بالكلام هذا، واجعين الناس شباب. ليش؟ إن راهو كلمة طلاق راهو معناها شتتت عيلة شتتت أسرة. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا. شوية بس ما تحوليش مكالمة دقيقة بس، في نقطة ذكروها هم حتى في تعليقات اللي هو الحلف بالطلاق. لما حد بيعزم صاحبه يقول علي الطلاق لما تخش تتعشى، علي الطلاق لما نمشي المشوار الفلاني المكان الفلاني، علي الطلاق، وكأنه هو يحلف. هو على فكرة الحلف بغير الله هذا شرك أساسا، يعني الحلف بغير الله شرك، فما بالك لما أنت تحلف بالطلاق؟ تعرف لو أنت صاحبك ما مشاش معاك راه وقع اليمين عليك خلاص، أنت كأنك طلقتها خلاص، طلقتها أنت فعلا، لأن أنت قلت علي الطلاق بنطلقها يعني خلاص. يعني هل الحلف بدير بالطريقة هذه يعني عاقة؟ يعني أنتم بتحسوا فيها أن الحلف بغير الله يعني حاجة كبيرة؟ يعني مع انك انت تقول اقسم بالله ورب العباد حاجة زي توه يعني حلف بالله، لكن لما تحلف انت بغير الله سامحوني يعني كيف يعني بالطلاق، ولا تحلف براس النبي، ولا تحلف براس أمي ولا راس بوي ولا راس صغاري ولا راس كيف كيف هل يعقل يعني هل يعقل انكم تحلفوا بالاشياء هذه؟ فما بالك بالطلاق يعني انا مرات ننصدم لما يقول لها يعزم صاحبي يقول علي الطلاق لما تجي معي لما تتعشى معي علي الطلاق لما تبات عندي اليوم. بس انا اعطيت نصيحه لاكثر ولا اقل واهل العلم عندهم درايه بالموضوع هم ادرى مني في الشيء هذا ولكن ذكر فالذكرى تنفع المؤمنين انا نذكر لاكثر ولا اقل على 092-150-59-99. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت يا سعيد وجمعة مباركة.
0: أهلا وسهلا كيف الحال؟
4: حالك طيب إن شاء الله أستاذ ملاك يومك سعيد ومبارك وتحية لأستاذ يونس وتحية لأنا ترد السرايا وتحية لكل المجتمعين بدون استثناء بتحية مسائية وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا أخونا صلاح الدين تفضل في موضوع الحلقة اليوم.
4: أيوة نعم خراب البيوت اليوم.
0: أيوة والله تفضل. أي
4: مختصر نعم
0: تفضل أعطينا بخصوص موضوع الحلقة اليوم. يلا
4: هذا شيء بنقول لك أستاذ مدات محمود هذا شيء واضح وصريح في المجتمع متاعنا شيء واقعي وشيء شفناه وشيء خلصينا حتى

0: مشاكل وقناة فيه من بعض منها مشاكل صعبه. الطلاق المباح والزواج المباح والطلاق تعدد الأسباب، مشاكله تعدد الأسباب، مرات في أسباب تافهة جدا أستاذ مدى كنت نحل في وقتها.
1: صحيح.
0: يعني في أسباب وفي أسباب يعني شو بنقول لك يعني صعبة صعبة صعبة صعبة تبي ناس يعني أدرياء بهذه الأمور أدرى مننا نحن ومن أعدى الناس الأخرى. شن هي الفتن؟ خراب البيوت ما بين الزوجين في من بعد شريحة المجتمع رحم الله سبحان الله يعني دودي مقوى قلوبهم زي ما نوى أستاذ عمران قال هذا الإنسان شن يكون قلبه هل يجي النوم هذا ما يربده نفوس ضعيفة نفوس ضعيفة يفتنوا عادي يعني ما بين الزوج والزوجة يخشوا ما بين الذكر واللحمة حشاكم يعني سامحونا على اللفظ. شو بنقول لك النقطة الثانية أستاذ مداس محمود نقولوا احنا إخوة متزوجين في بيت عيلة مع بعضهم واحد من الإخوة وهذه قصة حقيقية طبعا واحد من الإخوة يعني واخذ قطعة أرض ويحاول إنه هو كيف يبني ويبني من عينة من بيت عينة عينة زوجته كذا أستاذ مداس هذا شيء طبيعي وأمرهم شورى بينهم وعادوا متفاهمين عليه ما بينه وبين زوجته هذه خصوصية ما يخش فيها حد لا أخوه ولا أخته ولا أمه ولا أبوه هذه خصوصيته الراجل يبي يبني ويبي يطلع من بيت العيلة ويبي يستريح ويبي يستقر على المهم دار سيارة لزوجته وقاعد يستخدم في خدمات توصيل خاصة بالنساء فقط طبعا عندها احنا شنو يقولوا الاثنين في بعضهم يعني او زي ما نقولوا يعني في المجتمع بتاعنا في البيت اللي فيه الاثنين فيه احساسيات فيما بينهم اصبحت يعني تتبلى عليها بامور غير صحيحه دائما تطلع وديما خشه طالعه وديما مش عارف ايه وديما ما عادش قاعده في الحوش ودار لها سياره وسمعتني ومرت خوك سمعتني وكذا و و و الى اخره حتى وصلت لي الى مشاكل ما نقدرش نقول لك يعني.
1: صحيح.
0: فهذه واحده من المشاكل الصعبه واحده هذه من الفتن الكبرى اللهم اجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ان شاء الله ربي يبعد علينا المفتنين يا رب العالمين ان شاء الله ربي يجعل بيننا وبينهم ستار خرب البيوت راو يا جماعة الخير واللي خرب بيوت الناس جهنم وبئس المصير
1: اي والله
0: والله ما عنده وجود في بها
1: اي والله بارك الله فيك خونا صلاح الدين
0: كونوا قلوبكم مليئة بإيمان وبالتقوى بتقوى الله والتمسك في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الجواز يوم وليس يوم الجواز تفاهم الجواز محبة الجواز ود الجواز رحمة الجواز يعني راي يمثل ما في الدين الإسلامي راو عدة جوانب كان البنيو
1: بارك الله فيك
0: من
1: صلاح
0: نطول عليك أستاذ ملك محمود
1: شكرا.
0: تحية ليك تحية للأستاذة والدكتورة التربوية ليلى الغريان بارك الله فيك على التبركات الثانية شكرا أستاذ إسماعيل الله بارك الله فيك وإن شاء الله نشوف أولادك وبناتك حتى أنت في أعلى المراتب يا رب العالمين تحية ليك يا بنت واحد منا الله فيك شكرا على تبريكاتك وتهنيك لينا بارك الله فيك وإن شاء الله يمتع الصحة والعافية لمهمتك إن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية طول العمر ويعطيك أنت ما تتمني والوقت الطيب ولكل من يسمع فينا ولكل مستمعين ومستمعات بدون استثناء
1: شكرا
0: نحييكم وأمسية سعيدة جمعة مباركة بالتوفيق للجميع إن شاء الله السلام عليكم
1: بارك الله فيك خونا صلاح الدين شكرا بارك الله فيك أعطينا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وايضا مواقع التواصل الاجتماعي. الو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: نهارنا مبارك ان شاء الله استاذ ملك.
2: ايه عم عبد الحميد، كيف حالك؟
3: الله يحفظك، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.
2: الامور تمام،
3: جماعتك مباركه ان شاء الله ليك وللاستاذ يونس
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله
3: وجميع المستمعين والمستمعات.
2: تقريبا عندك حد في الشهادة ولا؟
3: نعم،
2: تقريبا عندك حد في الشهادة ولا؟
3: ابني
2: احمد. يا ودي الف مبروك.
3: الله يبارك فيك.
2: ان شاء الله يا رب تشوفها قد الدنيا يا رب.
3: بامتياز يعني 92%.
2: يا ودي الف مبروك، ان شاء الله ربي تشوفها في احسن المراتب يا رب العالمين.
3: ان شاء الله وانت طيبه ان شاء الله.
2: بارك الله فيك عم عبد الحميد، تفضل. عم
3: تبارك الله وربي ينورك ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب، تفضل. اي
3: يفضل عليك. تسلم. وموضوعك يا استاذه ملاك، والله هذا يبدي مش حلقه، يبدي حلقات. هذا انا عندي واحد صديقي،
2: ايه،
3: جنسيه طبعا مغربي، ومن فتره يعني مش من تو هذا، وكان يشتغل هنا في ليبيا، وبعدين في يوم من الايام طبعا كانت عمليه الرسائل ولا ما فيش اتصالات بالاجهزه الذكيه دي. المهم عندي صندوق البريد كان يستعمل فيه معايا يعني صاحبنا المغربي هذا.
2: كويس.
3: المهم في يوم من الايام بعثت له اختها رساله وصوره نتاع بنت صاحبتها تقولي وخيتها جاريه معاها وتخرجت معاها وودتها لاخوها، فهمتي؟ المهم جت الرسالة وما يدرق علي في شيء يعني، فجاني وقال لي شنو رأيك وواحد وكذا وكذا. قلت له والله عاد شنو رأيي توا، أنت تعرفها؟ قال لي لا والله ما أعرفها، شفتها؟ قال لي ما شفتهاش، أو جبعتي لي الصورة بس الصورة شنو؟ قال لي كويسة. المهم دورة قعد في الرسائل اللي هي تبعته، هو يبعث، فيجي كل رسالة تجي منها هي يجيبها لي لازم نطلع عليها ونقول لها. وهو قبل ان يبعث الرسالة قبل ان يسكر عليها في الظرف ضروري يجيبها لي نقراها. المهم بمشت الامور، وبعدين صار نصيب وبيتجوز، فكنت انا من الموجودين معاه هذيك في المغرب يعني.
2: كويس.
3: حاضر العرس، تم العرس وقعد له فترة وبعث لي روح جاي لي ليبيا يعني، وخلاها طبعا هي غالي يسكن فوق حوش مالي باني فوق. مر الشهر الأول الشهر الثاني، فأصبحت لها حساسيات، أصبحت هذه أخيتنا اللي جايبتها هذيك أصبحت عدوتها وتراسل في أخوها وتقول لا طلقها يا إحنا يا هي. والمهم قعد في دوامة مسكين الرجل، وقال لي تعالى شوف لي هالمشكلة هذه. قلت له أنت شني معاك، أنت هي معاك أنت شني كويسة؟ قال لي كويسة. تبعها؟ قال لي نبعها. هي تبيك؟ قال لي هي تبيني. قلت له باي مش مشكلة عادي. المهم قولي دورت من هنا وبعثت لها تذكرة طيران، وجت واستقبلتها أنا وجوزها طبعا في المطار، وروحت بهم لحوشي وقعدوا عندي 12 يوم بالضبط ضيافتي في حوشي. وذكرته طبعا أنا مش متجوز، وقعد بين امي وابوي واختي واخوي. المهم 12 يوم، وبعدين دبرت لهم في سكن ومشت الامور. قلت له هذه حلها هيك، كانت بتقعد هي غالي كاية حتطلق، احسن حاجه انك انت تجيبها هنا وتعيش انت وياها. والحمد لله دار معها زوز وليدات، والزوز متجوزين وبنيه.

0: لها ماني في السكن ومخدمتها هي ومشت الامور نتاعها مشتفه لا عند ربك خدي امانتها فهي ربي يتقبلها في رحمته
1: ان شاء الله. يا رب بارك الله فيك
0: وموفقه ان شاء الله
1: وجزاك الله خيرا على انك انت دخلت بين شخصين وصلحت الامر بيناتهم يعني هذا لك اجر يعني
0: ان شاء الله.
1: بارك الله فيك يا عم عبد الحميد شكرا شكرا بارك الله فيك. 092-150-59-99 ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ألو
1: أيوة السلام عليكم.
2: وعليك خلص در السيارة يا ملاك شوية كعطريك الناس زحمة وراي صح ولا
1: إيه يا ناجي إيه
2: كاكا في المية في السيارة
1: باهي كويس
2: شنو أمورك؟
1: الحمد لله في نعمة والله.
2: أما موضوع كرايع وحساس جدا جدا جدا وشوية من الموضوع انتعك يعني بإذن الله كانت الأمور طيبة وحياة موعدي هو في الموعد بارك الله فيه إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله منال الجنة ولنا الدنيا فيها مشاكل ومصرين البطن يتعرف أني أول ما زوجت المرأة صارت نقولك بالشفافية يعني فيها شعادة فيها كنا مشاكل وكنا مية مية مورنا وكنا موزيقة كل يوم كل وقت وقتها لا ملاك
1: ايه كل وقت وقتها وكيف الوقت يجيك تعالى له
2: كيف الوقت يجيك تعالى له صار تفاهم والحمد لله بشكل مور مية مية كان بوي الله يرحمه وغود وكان مسابقتي ما شاء الله عليهم ناس متعلمين قود واعطي شنو تبي شنو ما تبيش وكانت توصل من الناس الأعداء خلينا نقول أعداء الفتانين يأخذون نحن الدواء ووصلوا في دواء بالمقلوب وجيبونا في دواء منقادي وجيبوها لنا بالمقلوب زي ما قلت لك يدعوا لها فبارات ودعوا لها شوي ذكي من الحمالة لكن في النهاية انتصر الحق على الباطل واللمة والكلمة الطيبة والحمد لله عندي ثلاث ولادات معاها
1: الحمد لله
2: إن شاء الله يا رب وإن بنعمة في ربك فحدث
1: الحمد لله
2: راني إنسان بسيط وعادي نخدم موظف الدولة ثلاث حواشات مدارين ما شاء الله عليها بنسوي نتكم هم لهم قريب حوالي 85% واتيات بنزودهم الثلاثة إن شاء الله كان أعطاني ربي
1: إن شاء الله ربي يعطيك
2: إن شاء الله يجيبها أعطاها سن واحدة ربي باه ولا
1: ايه.
2: ما عندهاش مشكلة بقل شو يجيبها من الشات يباه ولا حتى أبوي يقولنا احنا كنا ثلاثة توفى واحد كنا أربعة توفى زوج قعدنا زوج قال لي ما خش شؤونكم تبي تتزوج ولا قولي بنت فلان مقتنع بها ان شاء الله فيها سنين وحيد راضي بها ولا هاني خش مشكله حتى لي من دير اولادي هيك باهي
1: كويس ان شاء الله ربي
2: مره يا ملاك وهذه قصه واقعيه مره جيراننا في سوء فهم عيله يعني مشيت نهزز للعائله الثانيه جيراننا حتهم واني عندي علم بالدوه دي فاتت في الزايده من دوشها والله يشفع علي الله في يوم الجمعه من دوتها الدوه يعني هي مره علي وهذه كلها والله لا يخش في خصوم في مشاكل مش لاقي نبطل الناس شقع مزت هيك هو يقول لي فلان شنو حاله يعني يبيني ندويل على شو قلت له لا نقول لا فلان صغير تو العويله قال لي تمشي معي للبحر يا ناجي انت وصغارك اليوم مشواري صدق انت فيه والله يا ملك انت فيه نفس القصة انت على الرجل هذا وانت تعرف نجيتها وصغيرة وعيالة والصغيرة ما شاء الله فرحانين في السيارة يشو البحر قال يتشو معاي انت وعيالة قلت له صدق انت رب ربا قولي سبحان الله
1: سبحان الله
2: يعني انت اللي في دماغك يا فلان نحى من دماغك العائلة مية مية فيه مشاكل ما تطيرش ما عندكش من يقول لك ايش عايش يقولوا فيها هي امور الناس والهم نتاعها وش عايش اللي هي بتال مضبوطه الملاك جمع قلوب لبعضها بنيه جاها نصيب اعطاها كلمه طيبه ما عندكش فرصه ناس خشش خشمك في مشاكل هذه كفرت هذه نعت هذه كفرت
1: أيوة
2: ما عندكش بقى علاقه يا راجل جاها نصيبها وردي مع الرجل قول فيها كلمه خير والله اسكت والله ما تخش الموضوع بطل انا شك لا
1: يعطيك الصحه يا ناجي يعطيك الصحه
2: نور يا ملاك يا دكتور ملاك
1: تسلم تسلم بارك
2: والحي
1: الله
2: والحي يا اخوي يعني بال بشو عميم تقاليا يا عبد الوطن وان شاء الله كل عنده حاجه كل مبنيه عنده حاجه

0: من عنده حاجة قريبة إن شاء الله يا رب في الجمعة المباركة والشهر ربيع الأول مبارك إن شاء الله يسخرها رب الحاج. قولي أمين.
1: أمين يا رب العالمين. أمين, أمين يا رب العالمين. شكرا بارك الله فيك. في رسالة جتني في الخاص على دقيقة بس, في رسالة قالت في نقطة اللي هي الأهل الزوجة يستصغروا من خدمة بنتهم, ألا وهي أن رابنتك حشمت بينا, قولها ما عش تخدم خدمة هادي والخدمة أهل الزوج قصدك أنت مش أهل الزوجة, أهل الزوج يعني يستصغروا من خدمة كنتهم بمعنى, تمام, يبدو يدخل ويقول لك شوف خدمة خدمة مرتك وهو خدمة تقريبا هيك انت كاتبتها تقريبا يعني قلت يستصغروا من خدمة بنتهم ألا وهي أن راه مرتك حشمت بينا, قول لها معاش تخدم الخدمة هذه والخدمة ألا وهي أنها تشتغل نظافة يعني تكنس وتنظف في المكان سواء مدرسة أو مصحات لأن شغلهم كان ليه هيبة على قولتهم, ولكن كانت كلمة الزوج زوجتي وما حد لي علاقة بها وأنا راضي بها وبخدمتها. هذا هو اللي كنت نتكلم فيه أساسا, هذا هو كنت نتكلم فيه إن تدخل الأطراف سواء من الأهل الزوج أو من أهل الزوجة في أمور حياتهم ومصير حياتهم وقرارات المصيرية الخاصة بحياتهم سواء في شغل أو في نمط حياة أو في تربية أو في أي شيء يخص الزوجين, يدخلوا منها الأطراف الثانية الخارجية أو الأطراف المقربة اللي هم أهل الزوج والأهل الزوجة, بدل ما يكونوا أهل إصلاح وأهل كلمة طيبة يكونوا سبب في دمار عائلة وخراب بيوت وسبب طلاق والبأشياء. فلهذا بالنسبة للخدمة, نقطة الخدمة, مدام هو الزوج راضي على أن زوجته تخدم مدام خدمتها بإحلال ومش بإحرام, وأهم شيء أن هي يعني ماشية بمعايير معينة ونمط معين, فهذا لا بأس به أنا أعرف أنا. لكن في نفس الوقت ما نجيش أنا كأخ أخوها أنا نبدأ ننصح فيه ونقول لا كيف مرتك كذا أو أهل الزوجة كيف تخلي فيها تشتغل توا كيف كذا, خلاص هذه نمط حياتهم قراراتهم المصيرية تشتغل ما تشتغلش يشتغل هو أو ما يشتغلش, هذه حياتهم هذه خصوصيتهم يعني ليش ندخل فيها. طبعا لما تكلمنا على الأسباب والأشياء اللي تخليكم تدخلوا الأهل ما بين الزوجين اللي هي أسباب الضرر, يعني لو في ضرر معين واقع بيناتهم ظلم أدية تهديد أي شيء, الأطفال في النص بيناتهم في ظلم معين على الأطفال, فهنا تدعو الموضوع هذا أن يدخلوا فيه الأهل. وإن شاء الله فهمتوا الموضوع. على 092-150-59-99 092-150-59-99 يا ليت حتى يعلموا بحالة محاولة, ما فيش حد يعلم بيك لمجرد ما تسكر الباب على روحك. ألو السلام عليكم.
2: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: أهلا أهلا أستاذة ملك, كيف حالك؟
1: الحمد لله, كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
2: كيف حال صحتك؟ كيف حال عويلتك؟
1: الحمد لله في نعمة والله.
2: باهي الحمد لله. برقمك الخاص يا أستاذة ملك تحت الهواء.
1: مني هذه؟ مني؟ غير قولي لي مني قبل.
2: معك بنت القربولي ون.
1: بنت القربولي ون؟
2: إن شاء الله.
1: باهي إن شاء الله إن شاء الله تحت الهواء رقم نبيانا هي.
2: نبي رقمك الخاص إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله حاضر.
2: إن شاء الله.
1: تمام. الرقم لبيانا بالله أخذ رقمها تواصلني معها إن شاء الله. طبعا موضوع حلقتنا اليوم علي خراب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: راديو السرايا.
1: اتفضل, مرحبتين بيك راديو السرايا.
3: أهلا بيك, أنا أول مرة نخش على التيك.
1: أهلا وسهلا.
3: قابلتيني صراحة العالمية ملك ولا؟
1: اتفضل, مرحبتين بيك العالمية ملك.
3: ايه موضوع خرابي
1: اكيد. تفضل. هاي
3: انا بقول صوتك بس بعيد شويه لو صوتك انت ما نسمعش فيه انا.
1: تمام, بس انت اعطيني موضوع الحلقه اليوم, احكي لي شنو الموضوع الحلقه او شنو فهمت منه او حاب توصل رساله معينه مثلا.
3: اولا انا معك الدكتور حمزه محجوب, مستشار تعديل السلوك الاسري.
1: يا مرحبا بيك دكتور.
3: أهلا وسهلا بك. يعني طبعا دكتور طبيب ومحضر في موضوع العلاقات الأسرية والأمور اللي ممكن تخرب بين الزوجين يعني.
1: بح. تفضل, هيا يعطينا من معلوماتك بما أنك أنت إنسان خبرة توا حاليا وإنسان مختص في الموضوع.
3: إيه
1: تفضلي.
3: طبعا هي اول دائما الزواج المشكله تبدا قبل الزواج بعد الزواج، يعني خلال او بعد.
1: جميل.
3: فالمشكله اللي قبل الزواج اللي هي فتره الخطوبه.
1: مظبوط.
3: فتره الخطوبه المفترض يعني اغلب المشاكل تصير من طول فتره الخطوبه. لاحظوا كل ما يصير فيه طول فتره الخطوبه كل ما تكون العلاقه هشه، وخصوصا اذا كان ما فيش وضوح. عاده الراجل اللي بيوضح انه هو حاجه كويسه فيبدا يكذب، والبنت حتى بتوضح انها هي مثلا ان هي عشريه وما هيش نكديه فتبدا تكذب مثلا. فيصير بالذات لو صار في كلام ومناشدات يعني تلفونات ما بيناتهم حتبقى فيه زي ما نقولوا عدم وضوح.
1: صحيح.
3: تتمنى لكم.
1: نسمع فيك. تفضل.
3: جميل. هذه الفتره الاولى. فاول نصيحه ننصح بها ان يكون الاختيار جيد اولا. والاختيار جيد بدا بناء على ان العائله تلاقت مع العائله مثلا، او الشخص اللي يطلب الزواج يكون شاف الانسان المنشوده يعني، وحتى رؤيه شرعيه، وكان خلاص كان متعرف على بعضهم، يكونوا مستوى واحد.
1: مظبوط.
3: مستوى واحد قدروا في الجانب الفكري وفي الجانب الثقافي وفي الجانب الاجتماعي خصوصا المادي يعني. عاده من الاغلب العلاقات غير ناجحه تكون غنيه وقت واحده مش غنيه او بالعكس. يعني طبقات تبدا مش متساويه. هذه اول فشل يعني.
1: حتى دكتور حتى المؤهل العلمي را.
3: حتى
1: المؤهل العلمي.
3: حتى المؤهل العلمي مهم جدا، وخصوصا ان الراجل يكون لا سمح الله اقل من المستوى العلمي من الذي وهذا اللي صاير. هو عندنا تغلب المتعلمات صراحه، والشباب تلقاه كادح.
1: صحيح.
3: فلو ان هنا المراه ما كانتش ذكيه جدا في عمليه التعامل مع الرجل هيكون فيه وقوع في بدايه العلاقه. يعني تبدا هي مثلا طبيبه مثلا، وهو مثلا انسان عادي سواء كتفي ولا كذا، فممكن من اول مشكله تقول تعدي الدكتوره مثلا، او احد من اهلها، مش شرط تكون هي مباشره، احد من اصحابها يبدا يعايد فيه بالحاجه هذه. عرفتي؟
1: صحيح.
3: ايه. فاحنا هذه نبو زي ما نقولوا ادراك جيد، والافضل من الادراك الجيد هو الاختيار الجيد، انه يكون وسط، يعني زي ما نقولوا وسط واحد. بس احيانا واحد يقول لي والله يا دكتور احنا الله غالب، ما معناها زي ما نقولوا هيك ان كل شيء متوافقين الا في مشكله مثلا مؤهل علمي او كذا. يقول لك انا ما يصدق، المفروض تكون خاش عليه حاجه فيها خطوره شوي، فحاول انك انت تتفادى القصص هذه. هذا اول شيء. راني تكلمت على مرحله الخطوبه، وهنا في بعض الدول جينا التجارب الناجحه. في ماليزيا حاليا زي ما نقول الرؤيه الشرعيه بدا يديروا في فتره اطول من الرؤيه الشرعيه، ان هم يتقابلوا مرتين وثلاثه قدام الاهل، عشان لو في زي ما نقول اختلاف في الفكر ينتهي من الاول. ولو في استمراريه تستمر.
1: صحيح.
3: فنفترض تو ان صارت خلاص الخطوبه وتم قلنا فتره الخطوبه ما تطولش، اللي طول فيها اكثر من سنه، اكثر من سنه مشكله. اللي طول فيها سنتين وثلاثه واربعه وخمسه والله تصدقين، اول
1: دكتور
3: الشهر الاول او شهرين او ثلاثه صار طلاق، يعني خاطبين بهم خمس سنوات ويصير طلاق طول ثلاث شهور. هذا يدل على شيء، مش العلاقه من الاول كانت هشه.
1: يا دكتور
3: ما كانش في صراحه، ما كانش في صدق.
1: شكلي ما يسمعش فيه. دكتور تسمع فيا؟
3: خلينا نسمع فيه.
1: فيه مثل شعبي نقوله فيه، احنا لما يطولوا في الخطوبة سنة وسنتين او كذا، فيقولوا طول الإبرة، او عفوا طول الخيط تريح الإبرة تقريبا. في مثل شعبي يقول لك يطول الخيط او يطول الخيط تريح الإبرة، او
3: حاجة طول الخيط يودر الإبرة
1: عليك نور. فهي هي اساسا اي حاجه لما بتطول خلاص فيها ملل، فيها اشياء بتصير.
3: هو احنا نقولوا حتى حاجه ثانيه، خيروا البر عاجله، وبما ان الزواج بر فالافضل الاستعجال به. بس برضه الاستعجال ما يكونش في انه خلال اسبوع او شهر او كذا، يعني فهمت الموازنه، عمليه الموازنه. احنا نقول شويه من حنا وشويه من طابق لي.
1: اي والله.
3: ايه. فهي هذه بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه هو لو قلنا صار توافق، قلنا واصبح صار الزواج. يعني عندي برامج على فكره نقدم فيها على الراديو، ومن خلال البرامج هذه في مشاكل الزواج اعطيت حتى محاضرات للناس يعني المقبلين على الزواج سميناهم. زي قلنا تاهيل الناس المقبله على الزواج، ان نحاولوا نختصروا المشاكل اللي في البدايه، يختصروا فيها خلال الزواج يعني اللي هي قبل بذكرت عليها توا. خلال الزواج عندك مشكلة في المشاكل في الأيام الأولى، اليوم الأول، الثلاث أيام الأولى، العشر أيام الأسبوع، العشر أيام والشهر. كل حاجة فيها مشكلة. بس أنا طبعاً عشان من زي ما نقوله من نحاولش نطول واجد معاك، يعني والله مستمتع جداً طبعاً بإني نسمع الناس الثانية ونعطي فرصة حتى الناس الثانية.
1: بارك الله فيك، الله يعزك يا دكتور.
3: ونشوف بس نحاول نعطي ملخص سريع جدا دهي.
1: تمام.
3: أغلب المشاكل اللي تصير في البداية هو حادث تبقي عن الشحن.
1: حلو.
3: إذا عطى شحن أغلب بيكون غير جيد، ما نحكيش على شحن الضي للنقال وكذا، يا ريت دي حاجة كويسة. لا، إن الراجل يجي مشحون من جماعته وأهله وناسه والمجتمع والثلاث، والمرأة نفس الشيء تبقى مشحونة من أهلها ومرت خالها ومرت عمها ومش عارف منه، ديري له هيكي وما تدير لهاش هيكي وما تخليش يقول هيكي، وهو نفس الشيء. ربالك راهي ترفع صوتها عليك، راهي تقولك مش عارف شنو، فيبدو احترام لي كأنهم اثنين قطاطيف ولا ما نبيش نقول كلمة ثانية، ومكشرين أنيابهم على بعضهم، عرفتي؟
1: أكيد.
3: ويبدو يراجعوا في شحنة، بس مجرد تصير شحنة تصير المشكلة واللي علي يكثر بعدين، ودخول أطراف ثانية اللي حضرت سمعتك حضرت اللي فيها أنت والناس اللي بيدخلوا معاه، أي طرف آخر بيخش في علاقة البيت سواء كان ساكن معاهم مش ساكن معاهم، صاحبتها صاحبه هو بعيد، هم مش واقعين في أصل المشكلة. هم مدابينهم شنو؟ لا كرامتك ما تسمحش، لا كرامتك ما تسمحش، أي كرامة. أنا خارج أنا وزوجتي في علاقة اللي هي مركب نقودوا فيها بطاعة الله، بنجيبوا صغار وبنهنوا رواحنا، خلاص احنا وصلنا لمرحلة ان احنا خلاص عمرنا يعني مثلا بمعاشنا ولا بعملنا، وبنعمروا الحوش وبنطلعوا جيل، الجيل هذا يكون في سبيل الله مثلا معانا من اجل الحياة، اكيد يعني فاهمين حياتنا صح.
1: صحيح.
3: نكبروا صغار نضربوا، اي كرامة. لما في مشكلة بيني وبينك، اي مشكلة تصير نفترض ان هي ترد للميزان، شنو بسيط جدا. قال الله قال رسوله لولا، والحاجة الثانية المجتمع شنو يقول؟ فعادي زي ما نقوله مثلا، معليش أنا ماسك كيس ولا تشبه إسقاط، ماسك كيس وحاطني مثلا فاكهة، أنا والله تقول لي تبي زوج كيلو يمشي تنوض، أنت تقولي لي لا والله 10 كيلو، تقولي لي دكتورة راه زوج تقولي لا 10، نقول لك باهي منه بيناتنا باش يحكم
1: الميزان.
3: نحط الحاجة على الميزان ونشوفها، طلع الميزان أنك إذا تمت خمسة خلاص ما في داعي نصرني عليه، تقول كامل قلت لك كاميرا وكذا، ولا في داعي تصبر عليه، هو الميزان قال لك خلاص. اذا احنا اصلا نشأنا على حاجه في شيء قبلنا، قواعد قوانين الهيه ربانيه، وبعدين في حاجات مجتمعيه، نفترض ان احنا نمشي في ناس نواصل بيناتنا شويه من هيك شويه من هيك. الشحن الطب هو حاجه اللي نقدر نختصرها يا دكتوره، هو شحن طبيعي. لو كنا الشخص الوضوح هو الاول بين الراجل والمراه رقم واحد، رقم اثنين ما نخليش اي واحد يشحنني، ما نخليش اي واحد يدخل في حياتي، لان المراه اللي بيدخلوا الخربوره. سمعتك دكتور في حاجه انت والناس الحضور بارك الله فيهم يتصلوا بيك، قلت لا والله معناها ان ممكن يتدخلوا في اي مشكله، ولكن يعني لو عنده اي واحد عرفت مشكله يتدخلوا، لا ما صار مشكله يدخلوا، والله لما يجلس متريح حتى لما يتدخل، لو سمحت له انت انك انت انه هو يتدخل حيتدخل.
1: لازم لازم لازم
3: دكتور، ان شاء الله تبدا تريح
1: دكتور
3: 100%
1: دكتور،
3: وبينك وبين زوجتك وبينك وبين اهلك وبينك وبين صغارك عادي موجوده هذه. ففي ناس هيك غايتهم هيك سبحان الله. فهنا شنو يقعد؟ ما عادش نقعد ندور في الاخر، يعني ندور كيف الادراك نتاع انا يكون صح، احساسي بذاتي يكون صح، اهتمامي بنفسي يكون صح، وراه معاملتي بزوجتك لازم تكون كويسه.
1: اكيد
3: لازم
1: اكيد.
3: لازم في اللي عامل زوجته اللي هو من شحن المجتمع زي ما حكيت، يعني يبدا
1: بمعتقدات معينه او اشياء معينه، صح
3: من مستواه ويحاول يثبت لي شيء ولا لا لا لا لا ربالك.
1: صحيح.
3: الحياه نص بدويها توا، المركب لو هي تقود، شوف انا زوجتي اصغر مني بنعمر، خلينا نعطي مثله بعمر حتى هي قصدي موضوع اخر تو نحكي فيه مره ثانيه، لكن على كل حال انا كنت دكتور طبيب وعندي شهادات وعندي كذا، وهي كانت خريجه ثانويه. في حاجات لما احنا تزوجنا والله العظيم تعلمتها من هي، واشيد بها امامها هي، قولها بارك الله فيك امام حتى اهلي واهلها عادي، هي يعني اللقطه دي كنت بدي فيها خطا وهي صلحتها فيا، مش عيب راس. مش عيب ان شخص يشيد في زوجته ويكبر بها، كانك ملك هو الوزير بتاعك، بالك تطيح الوزير بتاعك انت قاعد، كانك تطيح الدوله اللي انت تنشئ فيها وتقيم فيها.
1: صحيح.
3: وبالتالي حتى صغارك، احنا الحمد لله الله عز وجل عندنا اربع صغار، اياك انك تتصور من زوجك كمان صغارك، انت تضرب الوزير قدام الشعب قاعد تطيح في مستواك، ولان هي بعدين حترد عليك في نفس الشيء، اذا ما اساس الدوله فلازم المركبه دي عشان تمشي صح تكون فيها احترام متبادل، وتكون اهم حاجه يا دكتوره قائمة على اتصال الله وقال الرسول، وراه بالتي يحمل الوسطيه، مش بالتشدد، مش بالعنترة، ومش بالصعوبه، ومش بالعناد. هذه ما تخش في حاجه متخربه، ما تخشش في حاجه الا متخربه المقتعد.
1: بارك الله فيك دكتور، بارك الله فيك على المكالمة والمشاركة.
3: دكتورة ملاك انت مستمعة جيدة،
1: شكرا
3: لك ما شاء الله تترك الحوار للجميع.
1: شكرا
3: والله اني بنترك المجال اللي بنسمعكم شو تقول الحق.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا على المداخلة الطيبة. لو ممكن ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: لكم مستمعينا الكرام، عندنا مكالمة من خارج ليبيا. أم سارة، أهلا وسهلا.
1: أهلا ملك، كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. تفضلي يا أم سارة.
1: نحييكم طبعا، ونحيي الأهل ونحيي جميع المجتمعين.
0: بارك الله فيك.
1: واليوم برنامج الحلقة اليوم جت على الجرح بالضبط، فبتعطيني مساحة شوية معك.
0: تفضلي بقى، تفضلي.
1: تمام، جيت فضلك إن شاء الله. طبعاً أنا واحدة من الناس اللي تعرضت لخراب بيوت، بس مش من أهل ولا مش من لا أهل زوجي ولا أهلي، كانت صديقة. تمام، فسبحان الله، يعني الإنسان ما يعطيش الثقة في الأصدقاء بصفة عامة، زي ما يعطيش الثقة في أنا أنت بقول لحظة بس. معلش.
0: لا ولا يهمك.
1: فنحب نقول انه مش كل الاسرار تنحكي، مش كل الكلام ينحكي، مش كل المشاكل تنحكي، سواء للاصدقاء ولا للاهل ولا للاقارب ولا لاي مخلوق كان. انت ينحكي الموضوع، انت ينحكي المشكله بصفه عامه، انت تنحكي لما خلاص يعني توصل لطريق مسدودة أنت والزوج، ولا أنت ويا توصل لطريق مسدودة ما عاش تقدري تحلي المشكلة. إيه أوكي، دخلي طرف ثالث في الموضوع، بس متى ما خش طرف ثالث في الموضوع، لو ما كانش قد هالمسؤولية وتعرفي إنه مش قد الثقة، فمستحيل يدخل الشخص هذا.
0: صحيح.
1: فالحق يعني مهما كان الإنسان إن مقرب ليك، حاولي إن تكون أسرارك. مع إني أنا نقول لك أنا الحمد لله تو هي مشت علاقة ومشت في حالها، وكان وصار طلاق ومشي في حالها تمام، وتزوجت وتو نعم علي ربي والحمد لله، وأنا خارج لي بالوقت الحالي. بس في نفس الوقت قاعدة مش أثر إن كيف بنقولها لك، مش أثر إني أنا نادم على هذه الحياة ولا كذا، لا أنا نادم على أني دخلت طرف ثالث في الموضوع.
0: صحيح صحيح. وعلى فكرة الشعور بالندم معناها ضميرك فايق، يعني فهمتي لما أنت تحسي بالندم.
1: شوفي سبحان الله، أنا ما دخلتش الطرف ثالث إنك مشكلة بيني وبين، لا دخلتها في حياتي ككل، وريتها حياتي كيف عايشة، الرفاهية اللي نعيشها شهر، الحياة الحلوة اللي نمت بنيتها لنفسي، بنيتها لبيتي، لأسرتي، لكذا، مع أن كنت ما عنديش أطفال أنا وياه. بس نادمة أني دخلت الطرف الثالث في حياتي، شف كل أسرار حياتي، عرفتي. فسبحان الله، نخر مين حطت هي روحها في مكاني وطلعت أنا من المكان.
0: بس هذه خيرة ليك على فكرة، رب ضرة النافعة.
1: لا لا، الحمد لله، بالضبط الحمد لله. وحاجه ثانيه اللي نحب نقول لك، طبعا انا انت عارفه اني انا عايشه برا ليبيا،
0: بس
1: سبحان الله هنا عندنا الاجانب، اقسم بالله العظيم لو تشوفيهم كيف علاقاتهم ببعضهم وكيف حياتهم في وسط بيوتهم ببعض، اقسم بالله ملاك. انا دائما نقول فيها، نقولهم انتم سبحان الله تعملوا بما حثنا عليه الاسلام، الا انه انتم ديانتكم شيء واحنا ديانتنا شيء، احنا مسلمين وانتم مسيحيين ولا كفار ولا يهود ولا، اقسم بالله العظيم يد بيد الراجل ومرته، يد بيد، مفيش مسؤوليات المرأة نفسها مسؤوليات الراجل. عندك إجازة أمومة، عنده هو إجازة أبوة، مسؤول من الأطفال،
0: يعني نقول احنا سواسية غادي بما بقوانين وأشياء معينة عايشين بها.
1: بالضبط. يعني ليش احنا مثلا، انا الرجال الشرقيين بصفه عامه، صديقاتي اللي هنا معي في الغربه وك يعني عرب ومسلمين بصفه عامه، تلاقي لا ما نقعدش بالصغار، لا يعني حتى عايشين في اوروبا عرفتي، لا مش انا
0: لا حول ولا قوه الا بالله،
1: مش انا اقسم نفس العقليه، نفس التفكير، نفس سبحان الله، مستحيل ما يتغيرش فهمتي. فهم يعني هي نفس المراه، قلت لك ما عندهاش فرق بينه وبينها نهائيا.
0: اي والله، اي والله.
1: عندك 3 شهور ابوه، عندها هي 6 شهور، انت 3 شهور تاخذهم ابوه، عندك انت توصلهم الماء. يعني شوفي دققوا حتى في المدارس، يدققوا ليش ما يجيش الاب يروح بصغاره، ليش ديما انت، ليش ترك المسؤوليه عليك انت. هناك عرب يدققوا علينا في الامور، هي بتخيلي ان في خدمات اجتماعيه يبلغوا حتى التبليغ، توصل لدرجه انه يبلغوا حتى التبليغ، لا الام دائما هي جايه ماشية جاية على الصغار المدرسة، البو ما يجيش نهائيا، شيني طبيعة شغله باش انه هو ما يجيش بكل، لا انت وصلتيهم الصبح هو يجي يروح بيهم المساء، انت جبت انت وصلت هو وصلهم الصبح
0: بالدور
1: انت
0: بالدور نقول احنا بالدور
1: مواساة بين الرجل والمرأة سبحان الله. فاحنا عندنا الرجل الشرقي بصفة عامة يقول لك لا الرجال قوامون على النساء، لا القوامة انت فاهمها
0: ما هو. اسمعي سارة احنا اسمعيني سارة، تو احنا ام سارة حنخش في موضوع اخر تماما وحنتعرضوا لهلبة أشياء، وهذا الموضوع يحتاج إلى الفهم أكثر، وحنندرجوا لمواضيع أخرى ملياش علاقة بموضوع الحلقة. ولكن أنا أنت أعطتيني اليوم قصة واقعية، قصتك أنت واقعية في موضوع خراب البيوت واللي كان سببها صديقة مقربة منك، وأنك أنت عايشتها معك في تفاصيل حياتك الزوجية إلى حد أنه نخرت منك نخرت وبعدين خلاص انت مشيتي في حاله وهي مشتة في حاله، وهي ممكن نجمعها علاقة بزوجك يعني. ف
1: بالضبط
0: عفوا، وهذا الشيء هو اللي مطلوب يعني، فهمتي هذا هو المطلوب.
1: طيب
0: عموما
1: ام سارة
0: نصيحتك يلا هاي بسرعة في عجلة،
1: نصيحة للجميع بصفة عامة سواء زوج او زوجة، نصيحة من مجرب يعني خدوها، ما تدخلش حتى شخص في حياتك، خليها مشكلة سعادة رفاهية، خليها بينك وبين زوجك، خليها بينك وبين نفسك، بينك وبين الله. في حالة إن في مشكلة والإنسان وقع في مشكلة وعجز عن حلها بين الطرفين الاثنين، فيهم يدخلوا طرف ثالث، أب الزوج ولا أم الزوجة ولا أبوها ولا يعني شخص فعلا ما يتمنى لك الشر، ما تقولش هذا صاحب وهذا صديق وهذه صديقة وهذا مش عارف، هادو نهائيا مستحيل حد يتمنى لك الخير أكثر من أهلك وأكثر من أمك وبك، مستحيل حد يتمنى لك الخير. تمنى الخير للجميع وربي يعوض بالجميع إن شاء الله بكل خير.
0: تسلمي
1: ملاك على المشاهد.
0: شكرا شكرا على المكالمة الطيبة، شكرا يا أم سارة، وجزاك الله خيرا يا أم سارة على هذه المداخلة. حاليا وصلنا لختام الحلقة، سلطان الزمان تقول السلام عليكم كيف حالك ملوك، الحمد لله وعليكم السلام. نهاية الحلقة طبعا في موضوعنا اليوم، في نهاية الحلقة لازم رسالة ليكم قبل ما نختمه، نبي كل واحد منكم يسأل نفسه قبل ما يسأل الناس أو يسأل زوجته أو هي تسأل زوجها، أسألوا أنفسكم أو تسألوا أهلكم، هل عمري أنا كنت سبب في خراب البيوت؟ مش لازم تكون أنت تدخلت بعمد، ممكن بكلمة، ممكن برسالة، ممكن بسر، ممكن بنصيحة في غير محلها وفي توقيتها الغير مناسب، يمكن يكون حتى حكم متسرع، يمكن أنت انقلت الكلام وأنت تقول أنا بس نبي نساعد، لكن النتيجة كانت عكسية غير مرضية. لو صار ما تستكبرش وما تستكترش عليهم الاعتذار أو حتى الإصلاح، لأن بعض البيوت لما تخرب ما ترجع زي قبل بتاتا، والكلمة اللي طلعت منك ما عاش تقدر ترجعها أبدا، والقلب اللي ننكسر مش ديما سهل إن هو يتصلح. فخافوا ربي في بيوت الناس، وخافوا ربي في أسرارهم، وخافوا ربي في أعراضهم، وخافوا ربي في كلمة تقولها في لحظة غضب، لأنك ممكن تقول شن يعني هو مجرد كلام فقط، لكن عند الشخص الثاني الكلام هذا ممكن يكون نهاية عمر كامل. يمكن أم تبكي، يمكن طفل يخاف، يمكن أب يندم على قرار زي هذا، يمكن امرأة تعيش سنوات وهي تسأل هل كان ممكن نصلح، وممكن راجل يقول يا ريتني ما سمعت كلام فلان أو فلانة. لهذا قبل ما تحكي عفوا فكر، قبل ما تنقل اتأكد، وقبل ما تحرض اسكت، قبل ما تنصح بالطلاق اسأل نفسك هل أنا نبي مصلحته فعلا ولا أنا نحكم من جرحه فقط. والأهم لو انت شفت بيت متعب كون سبب في إصلاحه مش في هدمه ودماره، لو شفت زوجين مختلفين كون انت جسر بيناتهم مش خنجر في ظهر واحد منهم. اذا سمعت سر في يوم من الايام استره، واذا سمعت كلام ما تنقلاش، واذا قدرت انك انت تصلح صلح. لو قدرت تصلح صلح. إصلاح بين الناس يعني إصلاح، هذا عبادة يا جماعة الخير، مش ضعف، مش تدخل، لكن لما يكون بالحق والحكمة. في النهاية نبي نخليكم مع جملة: ما تخليش لسانك يهدم بيتا ما قدرتش أنت تبنيه، ما تخليش لحظة غضب منك تهدم سنوات من العشرة، ما تخليش غيرة منك تسرق راحة غيرك، وما تخليش كلمة تفرق أم عن أب، وما تخليش إنسان يندم على إنه ثق فيك، لأن الدنيا قصيرة والناس تمشي والأيام تدور، واللي تزرع اليوم حتلقاه غدوة. يمكن أنت اليوم السبب في فراق اثنين زوجين، وبكرة تكون أنت محتاج شخص يصلح بينك وبين إنسان تحبه. فكون أهل الإصلاح، وكون من الناس اللي يدخلوا بين اثنين يطلعوا هما يقربوهم لبعض مش يبعدوهم. لهذا دائما الدعاء: اللهم اصلح بيوت المسلمين، اللهم ألف بين القلوب، اللهم ابعد عن بيوتنا الفتن، اللهم احفظ الأزواج والزوجات من كل من يريد بهم سوءا، اللهم من كان بينه وبين زوجه خلاف فاهدي قلوبهم للإصلاح إن كان في بقائهم خير، ومن كان يعيش ظلما أو أذى فكن له عونا وافتح له باب النجاة والأمان. اللهم لا تجعلنا سببا في قطيعة ولا فتنة ولا خراب، واجعل ألسنتنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واجعلنا ممن إذا رأوا مشكلة أصلحوها، وإذا سمعوا سترا وإذا سمعوا سرا ستروا، وإذا رأوا خصاما سعوا في الإصلاح وفي الصلح. اللهم أمين يا رب العالمين. ودائما نقول البيت مش عبارة على حيطان فقط أو سقف، البيوت عبارة على قلوب، والقلوب لو انكسرت مش كل مرة حترجع زي قبل. فحافظوا على بيوتكم، حافظوا على أهل بيوتكم، وحافظوا على بيوت الناس، وخلوكم دائما متذكرين مش البطولة أنك أنت تفرق بين اثنين، البطولة أنك أنت تجمع بين قلبين بعد ما كادوا أن هما يفترقوا. وصلنا إلى نهاية، كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة بكلمة جديدة. إلى ذلك الحين كونوا سببا في جبر الخواطر مش كسرها، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
2: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما سمعنا فيما سبق أن أرض الشام وخصوصا فلسطين تجري عليها أحداث عظيمة في آخر الزمان، وهذه الأحداث يتبع بعضها بعضا، كما أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ذلك ما ذكرناه من خروج الدجال، وبعد أن يذهب إلى المدينة ومكة وييأس من دخولهما، حيث أن الله تبارك وتعالى جعل على أنقاب المدينة وأبواب مكة جعل عليها ملائكة يحرسونهما، وفي أيديهم السيوف صلتا، يعني مرفوعة هكذا، حتى إذا جاء الدجال ليدخلها قابلوه بهذه السيوف فعاد ونكل ورجع. ثم إن الدجال لما ييأس من دخول مكة والمدينة اللي هي إيش، هذه العواصم المقدسة مكة والمدينة، فأين يذهب بعد ذلك؟ إلى العاصمة المقدسة الإيش الثالثة وهي بيت المقدس، يتوجه إلى أرض الشام، حيث يكون كما تعلمون المهدي قد بلغه خبر خروج الدجال، ويعلم أنه لا قبل له عليه، لا هو ولا من معه من المؤمنين من الطائفة المنصورة، فإنه يتحصن في بيت المقدس، يتحصن المهدي وجماعته ومن آمن معه وكان من الطائفة المنصورة يتحصنون في بيت المقدس، فيذهب الدجال إلى أرض الشام، يتوجه ناحية الشام حتى يصل إلى بيت المقدس ويحاصرها، فيطول الحصار حتى يأتي إيش أمر الله. ما هو أمر الله هنا؟ نحن لا نعلم أمر الله الذي ورد: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهنا الأمر هذا بحسب الموقف، وأمر الله في تلك الساعة وفي ذلك الموقف هو نزول ابن مريم عليه السلام من السماء، لأن الله تبارك وتعالى كتب في كتابه الأزلي سبحانه وتعالى وفي علمه عز وجل أن الذي يقتل الدجال هو عيسى بن مريم، لا صحابي ولا غيره من الناس، وإنما الذي يقتله عيسى ابن مريم عليه السلام. فينزل عيسى بإذن الله تعالى، أين ينزل؟ حقيقة وردت، أحسنت، المنارة البيضاء في دمشق، هذه المنارة في شرقي دمشق، وبعضهم قال أنها أين، هي المنارة الشرقية للمسجد الأموي. للعلم المسجد الأموي هذا المكان منذ يعني الحضارة ومنذ أن بنيت دمشق، وهو مكان فيه يعني يكون مخصص للعبادة، إذا ما كان معبد للصابئة كان معبد للوثنيين، إذا ما كان معبد للوثنيين كان للنصارى إلى آخره، حتى جاء المسلمون وفتحوا دمشق وكان مسجدا بإذن الله تبارك وتعالى. فهناك قول أن المنارة التي ينزل عندها ابن مريم هي المنارة الشرقية للمسجد الأموي، وهناك قول إنها منارة نور الدين محمود زنكي بناها هو في شرقي دمشق، ولكن نور الدين جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة بمئات السنين في القرن السادس الهجري والله تعالى أعلم. والحقيقة أن هذه المنارة وقع عليها اختلاف في تحديدها، فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من أهل دمشق، وكان يقسم وهو في مجلس تحديثه أن ابن مريم ينزل عند هذه المنارة التي هي في المسجد الأموي، المنارة الشرقية للمسجد الأموي، ولكن الغريب أن هذه المنارة جاء وصفها في الأحاديث والروايات بأنها إيش بيضاء. حقيقة أنا أريد أن أتتبع هذا الأمر وأن تركزوا فيه معي، لماذا؟ حتى نفهم كيف نفقه أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وأننا لا ينبغي لنا أن نتكلف شيئا، لا ينبغي لنا أن نتكلف شيئا، فإن هذه الأمور تقع بإذن الله تبارك وتعالى، ولا نستطيع أن نسير نحن إلى أن نوقعها كما يفعل من الآن، اليهود والنصارى يريدون، وكذلك بعض أهل البدع يمشون في طريق حتى يصلوا فيه من الأحداث وصناعة الأحداث وكذا، حتى يصلوا فيه إلى مبتغاهم من إيش، والله من خروج المخلص تبعهم ولا من خروج المهدي تبعهم. لا، أهل الحديث وأهل العلم لا يتكلفون في وقوع هذه الأشراط وهذه العلامات، وإنما هي بقضاء الله تعالى وقدره وعلمه. ونحن الآن حقيقة يعني إذا تأملنا هذا السير للحدث تحديد المنارة بالذات كمثال أقول، وليس هذه المنارة أقسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مجتهد في ذلك، وهو يقسم ولا يعني قسمه إن والله نزل عليه الوحي وأنه معصوم، أليس كذلك؟ هو اجتهد في ذلك وغلب على ظنه هذا المعنى، فيجوز لمن غلب على ظنه شيء أن يقسم عليه، هذا أمر معروف أنه يجوز إذا غلب على الظن حاجة، ولا شك أنه صاحب علم وإمام، وهذا أمر لا يحتاج إلى تقرير، هذا تحصيل معروف يعني. طيب، فهو قال هذه المنارة، وكان لونها إيش في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما كانت بيضة، كان لونها أسود من الحجارة السوداء. ثم إنه بعد عهد ابن تيمية، بعد ما توفي ابن تيمية بأعوام يسيرة، قام أحد النصارى في دمشق القريبين من المسجد الأموي، الظاهر إنه من الناس اللي إيش المتطرفين النصارى. طيب، فذهب إلى المسجد الأموي وأشعل فيه وأضرم فيه النيران حتى جاءت النيران على هذه المنارة وإيش أحرقتها، ويبدو أنها أكلت منها شيئا يعني تهدمت. فجاء أمير دمشق واجتمع بأهل العلم، فقرروا أن النصارى يعودون ويبنون هذه المنارة من أموالهم، فأرغمهم على أن يدفعوا تكلفة إعادة بناء هذه المنارة. طيب، هيعيدها ويبنيها أسود ولا يبنيها إيه؟ يا أبيض، علشان حتى يوافق ما ورد في بعض الروايات إنها إيش المنارة البيضاء، ولأنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أقسم على إنه هذه هي المنارة البيضاء التي ينزل عندها ابن مريم، فصار يغلب على ظنهم إنه والله هذه هي، أو أيقنوا وآمنوا بأنه هذه المنارة هي التي ينزل عندها ابن مريم. هل تطبيق أشراط الساعة بهذا الأسلوب وهذه الطريقة، إني أوجد هذه الأشياء وأصنعها حتى يأتي، طيب نروح عملنا منارة أخرى ولوناها بأبيض، ألا يكون تلك المنارة محتملة ويكون في قرائن؟ يعني على سبيل المثال، هذه المنارة اللي قال عنها طائفة من أهل العلم أن ابن مريم ينزل عندها في شرقي دمشق، ليست منارة المسجد الأموي، اللي هو بناها مين؟ نور الدين محمود زنكي رحمه الله تعالى. قالوا لأنها تلك المنطقة وهي على مشارف دمشق، يعني من شرقيها، تلك المنطقة يسكنها النصارى، فإذا نزل ابن مريم، نزل ابن مريم عليه السلام بإذن الله تعالى في آخر الزمان من السماء، نزل هناك ليقيم الحجة عليهم. هذه تأويلات وتكلف وأشياء لا ينبغي للمسلم أن يتخرص فيها وأن يخوض فيها، بل على المسلم أن يفوض علم نزول وحقيقة هذه العلامات إلى وقتها، فيؤمن بها إذا جاءت وراءها، دون أن يتكلف، دون أن يسعى إلى تنزيلها وتحقيقها، والله تعالى أعلم. لم يطلب منا هذا، ولم يكلفنا الله تبارك وتعالى ببناء منارة بيضاء من أجل نزول ابن مريم فنسعى إلى ذلك. هنا يحصل حقيقة الخلط بين الأمور، لا ينبغي ذلك، لا ينبغي أن الإنسان يتكلف هذا الشيء، وإنما إذا وقعت العلامة ورآها الإنسان كما وصفها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعندها يؤمن بها. ابن مريم عليه السلام مولده معجزة، واختلف فيه قومه من أهل الكتاب من اليهود، فمن آمن به كان من النصارى، وهؤلاء انحرفوا وغلوا فيه، ومن لم يؤمن به من اليهود من أهل الكتاب انحرفوا وتطرفوا وغلوا أيضا وجفوه، حتى زعموا والعياذ بالله وقالوا عنه أنه ابن بغي، والعياذ بالله، تكلموا عن مريم عليها السلام بما لا يليق أبدا، وقد برأها الله تبارك وتعالى في كتابه في مواضع، وبين افتراء اليهود عليهم. ولا تزال العلاقة بين اليهود والنصارى كما قلت أنها علاقة عداوة، من أهم أسباب العداوة بين اليهود والنصارى في التاريخ هي قضية إيش الاعتقاد في ابن مريم. هؤلاء صاروا يعتقدونه إلها، النصارى، أو يعني ابن الله، أو ثالث ثلاثة، وهؤلاء يعتقدون أنه ابن بغي،
5: وأنها جاء أنجبته من يوسف النجار وهكذا. ولا شك أنهم كانوا على طرفي نقيض على مدى التاريخ، واليهود يكيدون ويتآمرون بالنصارى ويستعملون الحكام الوثنيين من الرومان للكيد والتآمر على النصارى. وهكذا لما دارت الأيام عاد النصارى وانتقموا من اليهود على مدى فترات طويلة جدا، على الأقل التي يعني وثقها المسلمون من المجازر التي قام بها النصارى، مما يدل على حقدهم وعداوتهم الشديدة لليهود، اللي هي مجزرة بيت المقدس عندما جاءت الحملة الصليبية في عهد يعني في القرن الخامس الهجري، واحتلوا بيت المقدس النصارى، من جاءوا من أوروبا وقاموا بعدة حملات حتى تمكنوا من دخول بيت المقدس واحتلاله 90 سنة. أول أمر فعلوه إيش؟ قاموا بإحراق كنائس اليهود وقتلهم ومطاردتهم في بيت المقدس، انتقام بين اليهود والنصارى، عداوة شديدة جدا. حتى في أثناء إيش اللي هي عندما عاد الأوروبيين والصليبيين إلى الأندلس، بلاد الأندلس، وقاموا بما يسمى بمحاكم التفتيش، هل تظنون أنها كانت فقط على المسلمين؟ بل كانت محاكم التفتيش التي قام فيها النصارى انتقاما من المسلمين وكذلك من اليهود، طاردوهم. ولا يزال هذا الأمر جاري، لا يزال يعني طرد اليهود من أوروبا من مكان إلى مكان وملاحقتهم والتآمر عليهم وإيذائهم من قبل النصارى، هذا جاري في يعني مدى التاريخ. متى بدأت العلاقة تتحسن بين اليهود والنصارى وبدأوا يريدون أن يلطفوا العلاقة؟ وبدأت مع حركة الإصلاح الديني لمارتن لوثر. هذا الرجل كان من ألمانيا وولد في عام 1482 ميلادية، وكان لديه فكر إصلاحي. هو رجل دين نصراني، هو قس ورجل دين نصراني، لكنه وجد أن رجال الدين النصارى انحرفوا كثيرا في الدعوة وفي الديانة، ووجد أنهم أصبحوا يعني كالطواغيت، فأراد أن يحرر الإنسان الأوروبي النصراني من هيمنة هؤلاء رجال الدين النصارى والكنيسة، حتى أن الكنيسة كما تعلمون صار في بينها وبين العلم الطبيعي والعلم يعني الفيزيائي والرياضي صار بينها عداوة. أي واحد يجي بمعادلة رياضية ولا بمعلومة فيزيائية ولا كيميائية يروحوا حارقينه وقاتلينه. فكان هذا مارتن لوثر أراد أن يقوم بعملية إصلاح ديني. العملية الإصلاح الديني التي قام بها مارتن لوثر من غير أن يشعر، والله تعالى أعلم في ظني، من غير أن يشعر، هو أعطت مفاتيح التحول في العلاقة بين اليهود والنصارى. نشأت الحركة البروتستانتية، الآن النصارى أرثوذكس كاثوليك، والبروتستانت اللي هم هؤلاء الإصلاحيين. البروتستانت هؤلاء أتباع مارتن لوثر، اللي هي أكثرهم بريطانيا، يسكنون في بريطانيا، والذين هاجروا إلى أين؟ إلى أمريكا، حتى نفهم الأوضاع والمعادلة السياسية القائمة الآن. لماذا بريطانيا وأمريكا في بينها وبين اليهود مودة، وبينها وبين اليهود موالاة ومحبة ونصرة؟ لماذا؟ سببها أو بدايتها لنقل في القرن الخامس عشر الميلادي. هذا مارتن لوثر دعا إلى أمور من أهمها، وهي التي غيرت عقائد اليهود، عقائد النصارى، من عداوة اليهود إلى، مع السنين طبعا ومع عمليات ومع سعي من اليهود واستغلال لهذا الأمر، هو السماح لكل نصراني، كان عندهم ممنوع أي واحد نصراني يقرأ الكتاب المقدس، لأنه الكتاب المقدس عبارة عن إيش؟ جزئين، العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم نزل على من؟ المفروض طبعا أنه نزل على موسى عليه السلام. والعهد الجديد نزل على من؟ على عيسى عليه السلام. لكن نحن لا نتكلم عن شيء محفوظ، في فرق بين ما كان في الكتاب المقدس وتفسيره وما هو في غير الكتاب المقدس من كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. هذا الكتاب محفوظ، محفوظ لفظا وحرفا وحركة وسكونا، ومحفوظ كذلك معنا، حفظه أهل العلم جيلا عن جيل، حملوه جيلا عن جيل، وأهل العلم عدول في هذه الأمة. لكن تلك الأمة أهل الكتاب لما نقلوا الكتاب المقدس أول شيء حرفوه، بدلوه، أضافوا عليه ونقصوا منه. فعندما نقول إنه اليهود، إنه هذا مارتن لوثر، كان رجال الدين النصراني يمنعون أي إنسان عادي من الوصول والسماح له بقراءة الكتاب المقدس، لأنه لو قرأ الكتاب المقدس حيقرأ إيش؟ العهد القديم، والعهد القديم فيه أشياء كثيرة فيها مدح ولليهود. فهذا الأمر لما سمح به أنه يفسر وأن يقرأه كل إنسان، بدأت أدبيات اليهود اللي في العهد القديم في التوراة تتسرب إلى من؟ إلى النصارى. صار كل واحد نصراني يجي يقرأ العهد القديم، هناك شعب الله المختار اليهود، طب ليش احنا بنكرههم؟ هناك أرض موعودة لليهود في فلسطين، لماذا نحن نمنعهم؟ إذن لابد حتى أحقق بشائر العهد الجديد بنزول المخلص، هيك بيقولوا البروتستانتية، أن أسمح لليهود أولا بأنهم شعب الله المختار، ثانيا بأن يعودوا إلى موطنهم وهكذا يزعمون، ووعد الله تعالى لهم في أرض فلسطين. فإذا تحققت هذه الأمور التي ذكرت في الكتاب المقدس في العهد القديم هكذا شيئا فشيئا مع 500 سنة، أيها الإخوة 500 سنة لا شك أنها كانت كافية بتحويل عقيدة هؤلاء من العداوة إلى صداقة حميمة جدا جدا. هذا حتى نفهم ليش القرآن الكريم يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. هذا الكلام صحيح، نعم صحيح، إلى مئات السنين، إلى القرن 15 الميلادي، ولا يزال أقول كثير من النصارى، ليس كل النصارى في أوروبا يحبون اليهود أيها الإخوة، إنما هم هؤلاء البروتستانت والصهاينة ومن كانت له مصالح سياسية واقتصادية ونحو ذلك مع اليهود، فإنه يداهنهم ويداريهم لقوتهم وقوة نفوذهم في هذه الأيام. نعود إلى الحديث، وهو نزول ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء. أية منارة هذه؟ أي شرقي دمشق؟ أنا أقول ينبغي أن تفوض هذه إلى الله تبارك وتعالى في وقتها، سيعلم الإنسان. حتى الجهة قد تختلف وتتغير، وما يكون في زمان من الأزمنة شرقيا قد يكون في وقت لاحق وسطا، وقد يكون في وقت بعده إيش؟ غربا. لأنه الجهات هذه عندما قلت شرقي دمشق فهي جهة نسبية إلى دمشق. طيب إذا تمددت دمشق إلى ناحية لنقل الشرق، نعم إذا تمدد البناء واتسعت وهكذا وصار الشرق هذا نسبيا مع اتساع العمران هو غرب دمشق، ماذا نقول؟ الله تعالى أعلم. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يقطع حقيقة بهذه العلامات، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل كما يفعل بعض الجهلة ممن لم حقيقة يفهم حقيقة ظهور المهدي عليه السلام. فكثر أدعياء المهدوية في المسلمين بسبب الجهل، إنه عرف نص معلومة أو عرف معلومتين أو ولبس عليه الشيطان، يعني مع شيء من الجهل، مع شيء من الهوى، مع تلبيس الشيطان يخرج هذا المهدي. ولنا معهم قصص هؤلاء أدعياء المهدي المهدوية. ولكن لا شك أن الذي ذكر في الأحاديث لو فهمه الإنسان ولم يحد عنه فلن يضل بإذن الله تعالى. نعود إلى الحديث ونزول ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، حيث ستكون في آخر الزمان، الله تعالى أعلم كيف. فإذا نزل، نزل ويديه على جناحي ملكين، ويتقطر من رأسه العرق كالجمان، يعني مثل اللؤلؤ، مثل اللؤلؤ يتقطر من جبهته وجبينه عليه السلام. فإذا نزل ويديه على أجنحة الملكين، نزل أول ما ينزل أين؟ في دمشق. فإذا نزل في دمشق قال له الأمير اللي نزل عنده أمير المسلمين ولم والحقيقة لا أظن أن هذا هو المهدي، لأن المهدي هذا سيكون في بيت المقدس متحصن مع الطائفة المنصورة، أما هذا الأمير هو من أمراء المهدي، وهذه كتيبة من كتائب الجيش الإسلامي في ذلك الوقت، وهذا شيء معروف أنه لا يمكن أن يجمع القائد كل الجيش في مكان واحد، وإنما يكون منه جزء في موقع وجزء في موقع آخر. فالله تعالى أعلم. أمير الكتيبة هذه التي ينزل عليها ابن مريم عليه السلام يقدمه للإمامة، فيقول له ابن مريم عليه السلام: لا، بعض هذه الأمة يؤم بعضها تكريمة لها. فيأبى المهدي في ذلك الموقف أن يصلي إماما، ثم إنه بعد ذلك يكون الأمر قد اشتد جدا على الطائفة التي في بيت المقدس ومعها المهدي، ويكون الدجال قد يعني طال حصاره لبيت المقدس، فينوي ويعزم الجيش الموجود في بيت المقدس على أنهم في الصباح ماذا يفعلون؟ يقاتلون الدجال وجيشه، ويكون من جيش الدجال كما تعرفون إيش؟ اليهود، خاصة يهود أصفهان، ومن سواهم أيضا في الأرض يتبعون الدجال في ذلك الوقت. حتى إذا عزموا على أن يهاجموه بعد صلاة الصبح وهم يسوون الصفوف للصلاة، من الذي ينزل عليهم؟ ينزل عليهم ابن مريم نزول ثاني هذا. لذلك وردت حقيقة رواية أخرى بأن ابن مريم ينزل ببيت المقدس، وهذا ما في أي تعارض أو أي إشكال، لا إشكال أن ينزل أولا في دمشق ثم إنه بعد ذلك كما نزل في دمشق. نقول كيف ينزل وهي محاصرة؟ هذه الأمور لا نتناولها حقيقة كما نتناول الأمور التي نحن نعيش ونراها، هذه أمور نقول هي في الغيب. كيف ينزل؟ قد يكون كما نزل في شرقي دمشق مع الملائكة، الملائكة أخذته وعادت وأنزلت ونزلت به في بيت المقدس، فهناك يأم المسلمين في بيت المقدس يأم المسلمين. ونقرأ الآن الحديث اللي هو معنا في هذا اليوم، حيث يأم عيسى بن مريم عليه السلام المسلمين في بيت المقدس. لا شك أنه هذه كلها من فضائل هذه الأرض المقدسة، ومن ما اختص الله تبارك وتعالى به بيت المقدس. هذا الحديث أخرجه ابن حبان وغير ابن حبان أيضا من علماء الحديث رحمهم الله تعالى، وحسنه الهيثمي، وحسنه كذلك الحافظ بن حجر، وكذلك الألباني رحمهم الله تعالى جميعا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يخرج أعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق. بينا هذا الأمر أنه قبل المشرق، في زمن اختلاف الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله. طبعا أول ما يخرج الدجال، نعم، يكون هناك اختلاف وفرقة بين الناس، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما. وبينت بعض الروايات هذه 40 يوم، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة أو أسبوع، وسائر أيامه كأيامنا. ثم قال: الله أعلم ما مقدارها، فيلقى المؤمنون شدة شديدة

يقنط. فيقول ابن مريم: قتل الله المسيح الدجال، هذا دعاء على العدو، وظهر المسلمون، يعني انتصر المسلمون وظفروا. فبعد ذلك طبعا يخرج ابن مريم لملاقات من الدجال. هذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى في الغد إذا عشنا بإذن الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة 35 والأخيرة من خط الزمن، وما زلنا في تعليقاتنا على قصة فلسطين. أنا عارف طبعا أن أثار سلبية كثيرة جدا جت على المشاهدين والمشاهدات بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة أو كل الحلقات الأخيرة، لكن يا أخواني وأخواتي، هذا رد فعل طبيعي جدا للوضع الذي آلت إليه الأمة الإسلامية في هذه الفترة، والنتيجة ديت مش مستغربة، بل المستغرب أن يظل المسلمون في قوتهم حتى مع بعدهم عن أصول قوتهم، كما سنتبين إن شاء الله في تعليقاتنا في هذه الحلقة. لازم بعد هذا التاريخ الطويل لقصة فلسطين، اتكلمنا عن قصة فلسطين من أول ما ظهر فيها إنسان وإلى زماننا الآن، إلى قيام دولة إسرائيل في أرض فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها. لازم لنا وقفة، بل أقول وقفات. الوقفة الأولى، لعلنا أدركنا الآن قيمة دراسة التاريخ. في معلومات كتيرة جدا جدا ما كناش عارفينها، عرفناها، فهمتنا أوضاع كتيرة جدا بخصوص قضية فلسطين، وبخصوص قضايا العالم الإسلامي بشكل عام، بل وبخصوص قضايا العالم الإنساني. شفنا تاريخ للفرس وتاريخ للرومان وتاريخ للإغريق وتاريخ للمسلمين وغير المسلمين، تاريخ للنصارى، تاريخ لليهود، تاريخ لإنجلترا، تاريخ لفرنسا، تاريخ لروسيا، تاريخ لألمانيا. كل دول العالم اشتركت في هذا التاريخ الإنساني. لعلنا دلوقتي فهمنا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل ثلث القرآن الكريم قصص، يعني تلت القرآن الكريم تاريخ، أهمية قصوى. لن نستطيع أبدا أن نتحرك حركة إيجابية في المستقبل إلا بدراسة التاريخ. من المستحيل أبدا لعاقل أن يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها أجداده قبل ذلك. من المستحيل لعاقل أن يعلم أن هذا الطريق يؤدي إلى كوارث وإلى ضياع للبلاد والعباد ثم يسير في نفس الطريق بعد ذلك. ومن المستحيل لمن قرأ سيرة المجاهدين والمجددين والمصلحين من تاريخ الأمة وعلم أسباب النصر أن يتخلى عنها. فيا إخواني، دراسة التاريخ الإسلامي بصفة خاصة والإنساني بصفة عامة من أهم الأمور، ولعل ده من أهم الدروس اللي خرجنا بها من هذه الحلقة. شفنا في هذه القصة قصة اليهود في فلسطين، عرفنا بعض الخبايا أو كثير من الخبايا التي كانت خافية على كثير منا، عرفنا هل فلسطين إسلامية أم فلسطين عربية، وليه إحنا بنقول فلسطين إسلامية، عرفنا الفرق بين المسجد الأقصى والفرق بين قبة الصخرة، عرفنا هل يا ترى باع الفلسطينيون فعلا أرضهم أم من الذي باع. اللي تابع الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي فاتت عرف من الذي باع البلاد في هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين. طبعا يا إخواني وإخواتي، إحنا فتحنا صفحات قليلة جدا جدا جدا، والله اختصرنا الأمر اختصارا، اتكلمنا على 10,000 سنة وأكثر من تاريخ فلسطين. نحتاج أن نفرد صفحات كثيرة في برامج أخرى كثيرة لتفصيل تاريخ هذه الأرض المباركة. على سبيل المثال، محتاجين نفصل في قصة الأنبياء الذين عاشوا في أرض فلسطين، في قصة الفتح الإسلامي لأرض فلسطين، فيه الكثير والكثير من المواعظ والعبر والدروس. قصة الحروب الصليبية، هذه قصة تحتاج إلى دراسة واعية متأنية دقيقة عميقة، لأن القضية تتكرر من جديد

الآن في أرض فلسطين بالاحتلال اليهودي شديد الشبه بالاحتلال الصليبي. قصة الدولة العثمانية العملاقة اللي قعدت 600 سنة تدافع عن قضية فلسطين وما سقطت فلسطين في أيدي اليهود إلا بسقوط الخلافة العثمانية. قصة التاريخ الحديث، احنا خدنا التاريخ الحديث في 4 أو 5 حلقات، نحتاج إلى إفراد عدد هائل يا إخواني والله، لو 30 و40 و50 وأكثر بكده من الحلقات لن نستطيع أن نوفي هذا التاريخ حقه، لأنه فعلا تاريخ دسم بالأحداث الكثيرة والدروس والعبر. وأخيرا طبعا التاريخ بعد 48، لأن أكيد ناس كتيرة جدا بتتساءل ترى طب إيه اللي حصل بعد إنشاء دولة إسرائيل وما هو رد فعل الفلسطينيين ورد فعل العالم العربي، والحد زماننا الآن يعتبر دراسة التاريخ في غاية الأهمية، امبارح بالنسبة لنا تاريخ ولابد للمسلمين أن يعتبروا به. يبقى ديت الوقفة الأولى، أهمية دراسة التاريخ. الوقفة الثانية بدراسة هذا التاريخ، أين حق اليهود في فلسطين؟ فعلا اسأل نفسك هذا السؤال، أين حق اليهود في فلسطين؟ لو كان الحق بالأسبقية فما هماش أسبق ناس، قبلهم كان الفينيقيون، قبلهم كان الكنعانيون، قبلهم كان اليوبوسيون، زي ما تعرضنا في أوائل هذه الحلقات لقصة فلسطين. لو كان بالأطول حكما فليس هم الأطول حكما، ده القضية كلها حكم 418 سنة، منها 80 سنة إيمانية ومنها 338 سنة إفسادية زي ما فسرنا في قصة اليهود. لو كان بمجرد المكث كل دول العالم مكثت في فلسطين، الفرس مكثوا في فلسطين والرومان والإغريق والمسلمين والنصارى واليهود وغيرهم وغيرهم مكثوا في أرض فلسطين. لو كان بطول المدة المسلمين قعدوا في فلسطين أطول مما قعد اليهود، لو كان بوعد التوراة المحرفة، ما الذي وعدت به التوراة المحرفة؟ وعدت أن تعطى هذه البلاد للصالحين، وأين الصالحون من أبناء بني إسرائيل الآن؟ أين الصالحون من هؤلاء المفسدين الذين لم يفسدوا فقط في فلسطين بل في أطراف العالم أجمع؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وحتى في التوراة لم تقسم هذه الأرض مباركة إلا للمتقين، وأين المتقون فيهم؟ وإن قالوا هذه عقيدتنا فنحن كمسلمين نقول وهذه أيضا عقيدتنا، من عقيدتنا أن هذه البلاد بلاد إسلامية منذ أن دخلها الإسلام وستظل كذلك بإذن الله إلى يوم القيامة. الوقفة الثالثة مهمة جدا، أن فلسطين يا إخواني وإخواتي أرض مباركة. يعني إيه أرض مباركة؟ يعني أرض قيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها من المقومات ما لا يحصى وما لم يتكرر في معظم البلاد الإسلامية. عشان كده بقول أن فلسطين هدية للمؤمنين، يعني مش هياخدها أي ناس، مش هياخدها ناس بعيدة عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. ورجعوا الجيوش الإسلامية اللي أخذت فلسطين، رجعوا جيش أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه من ورائه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، رجعوا جيش عمرو بن العاص اللي جواه الصحابة والتابعين، رجعوا جيش صلاح الدين الأيوبي، رجعوا جيش نور الدين محمود، رجعوا جيش قطز رحمه الله، الظاهر بيبرس، سيف الدين قلاوون، الأشرف خليل، رجعوا جيش الناس اللي حررت فلسطين قبل كده، عشان تعرفوا الصفات التي يجب أن تتوافر في القوم الذين يحررون أرض فلسطين. أنا بعتبر فلسطين مقياس لإيمان الأمة، إن كانت الأمة عندها حمية لقضية فلسطين فهي ستكون لكل القضايا الإسلامية في حمية، وإن فترت حمية المسلمين لقضية فلسطين فستكون عزيمة المسلمين أشد فتورا في معظم القضايا أو في كل القضايا الإسلامية. هي مقياس إيماني، إذا كانت الأرض فيها مصر رسول الله السلام وفيها أولى القبلتين وفيها ثالث الحرمين وفيها الأرض التي عاش في الأنبياء وفيها وفيها وفيها، ثم لا يتحرك لها المسلمون، فكيف يتحركون إلى غيرها من البلاد؟ الحاجة الرابعة، الوقفة الرابعة المهمة برضو، بنقول إن فلسطين قضية عقائدية، يعني قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه وعن جنسي وعن لوني وعن غناي وعن فقري وعن بعدي وعن قربي من الأرض المباركة، مش قضية الفلسطينيين، هذه ليست قضية محلية، ولازم نحفظ الكلام ده. وراجعوا برضو قصة فلسطين، يا ترى مين اللي اشتغل على تحرير فلسطين وعلى ضم فلسطين إلى الأراضي الإسلامية؟ العرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوش فلسطينيين. وجي بعد كده انظر إلى كل من حمل الراية، عندك نور الدين محمود زنكي أصله تركي، ليس عربيا، ليس فلسطينيا من الأصل وليس عربيا من الأساس. صلاح الدين الأيوبي كردي، قطز مملوكي من أصل تركي، كذلك السلطان قلاوون والأشرف خليل مماليك أتراك. السلطان عبد الحميد الثاني أشهر المتحمسين لقضية فلسطين في العصر الحديث كان عثمانيا تركيا ولم يكن فلسطينيا. حتى في الحصر الحديث سبحان الله
ما هي ألمع الأسماء في تاريخ فلسطين؟ لو احنا شفنا الحلقتين اللي فاتوا وشفنا حركة الشعب الفلسطيني في قضية التحرير والجهاد ضد اليهود وضد الإنجليز، قاد الحركة في البداية عز الدين القسام وهو سوري ليس فلسطينيا، والذي حرك الجيوش بعد ذلك والمجاهدين لنجدة الفلسطينيين بعد قرار التقسيم كان إمام حسن البنا وهو مصري وليس فلسطينيا. القضية يا إخواني في فلسطين ليست قضية محلية قومية أبدا، هي قضية عقائدية تخص كل المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب، بل تخص المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. الوقفة الخامسة بقول لكم إن هذا البعد العقائدي عند كل من تحرك إلى فلسطين، يعني مش بس عند المسلمين، المسلمين تحركوا بعقيدة، ومن أوائل الأيام من أيام أبي عبيدة بن الجراح وهم يتحركون بعقيدة. ولما بطريرك القدس سأل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال له أنتوا إيه اللي جابكم إلى هذه البلاد ولماذا تريدون أخذ مدينة القدس، ماذا قال؟ قال إنها بلدة شريفة وفيها عرج بنبينا إلى السماء، فكان قاب قوسين أو أدنى، وهي معدن الأنبياء وقبورهم فيها، ونحن أحق منكم بها. يعني رايح بعقيدة لهذا المكان بالذات ويريد أن يحرره من دنس المشركين والوثنيين والذين يشركون مع الله عز وجل إلها آخر ليقيم فيها شرع الله عز وجل. ده بالنسبة للمسلمين، لكن حتى بالنسبة لغير المسلمين ذهبوا أيضا إليها بعقيدة، نعم عقيدة مزورة ومحرفة لكنها عقيدة. نجد أن الصليبين عندما ذهبوا إليها رفعوا شعار الصليب وقالوا نحن ننصر المسيح وننصر الكنيسة وننصر النصارى هناك، وذهبوا بهذه الروح الدينية. وعندما تحرك إليها اليهود ذهبوا بعقيدة، ولم يلغوا أبدا كلمة العقيدة من ملفاتهم ومن كلماتهم ومن خطبهم، بل إن تيودور هيرزل، وعلى فكرة تيودور هيرزل كان علمانيا، يعني لم يكن يؤمن باليهودية إيمانا كاملا، لكن كان يريد فقط وطن قومي يجمع اليهود ليصبح لهم قوة في العالم، واضطر اضطرارا أن يذهب إلى الكنيس أو إلى معبد يهودي ليرى الجميع أنه متدين، لأنه يعلم أن الجميع لن يتحرك إلا إذا تحرك بعقيدة. وحتى الجنرال الليمبي اللي هو قائد القوات الإنجليزية عندما دخل في سنة 1917 إلى فلسطين ماذا قال؟ قال الآن انتهت الحروب الصليبية، مع أننا عارفين أن كل الجيوش الحديثة جيوش علمانية، إلا أنه لم ينس أن يقول هذه الكلمة انتهت الحروب الصليبية. أنا أوجه هذا الكلام إلى كل العلمانيين وإلى كل من يحملون راية غير إسلامية في العالم الإسلامي، يحملون راية اشتراكية، راية رأسمالية، راية قومية، راية وطنية، أي راية، بقول لهم كل بلاد العالم بتتحرك ناحية فلسطين بعقيدة، فلن تنصر فلسطين إلا بعقيدة خالصة. مش هي دي الوقفة الوحيدة مع قصة فلسطين؟ لنا وقفة تانية، عدة وقفات في غاية الأهمية مع قصة فلسطين من بدايتها إلى سنة 48. رأينا أهمية التاريخ في الوقفة الأولى، في الوقفة الثانية تحدثنا عن أنه ليس لليهود حق في أرض فلسطين، في الوقفة الثالثة ذكرنا أن فلسطين هدية للمؤمنين، وفي الوقفة الرابعة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه أو جنسه أو وطنه، والوقفة الخامسة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية عقائدية لكل من تحرك إلى فلسطين سواء كان من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى. الوقفة السادسة نقول فيها، وخلوا بالكم الوقفة دي في غاية الأهمية برضو للذين يريدون أن يحرروا هذه البلاد العظيمة المباركة أرض فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، لا تسقط فلسطين أو غيرها من بلاد المسلمين بقوة الأعداء أبدا، إنما تسقط بضعف المسلمين. وراجعوا الفترات التي احتلت فيها بلاد فلسطين، راجعوا الفترة التي دخلت فيها الجيوش العبيدية لو أنتم فاكرين المسمى بالفاطمية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الصليبية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الإنجليزية الأرض فلسطين، والفترة اللي دخلت فيها الجيوش اليهودية الأرض فلسطين. راجعوا كل التاريخ ده هتشوفوا بعد كامل عن الشريعة في وضع لا يمكن أبدا أن ينصر فيه المسلمون. خلي بالكم يا إخواني وأخواتي، معادلة النصر في الإسلام واضحة، الناصر هو ربنا سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. إذا كنا مفرطين ومبتعدين عن ديننا فكيف ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ والله يا إخواني وإخواتي تصبح فتنة في الأرض، النصر المسلمون وهم يبتعدون عن دينهم تصبح فتنة في الأرض، خلاص ما عادش قيمة للدين، بنتصر وأنا مع الدين وبنتصر بعيد عن الدين، خلاص ضاعت المعاني وضاعت المفاهيم عند عموم الناس. فلذلك حافظ ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة بأنه قسم ألا ينصرها إلا إذا ارتبطت به، وإذا ابتعدت عنه استبدل هذا الجيل، أتى بجيل آخر يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
أخطر الأمراض البعد عن الشريعة، ومن الأمراض الكبرى التي أصابت المسلمين وكانت سببا في سقوط فلسطين مرة والثانية والثالثة في تاريخها الطويل، مرض الفرقة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والآيات في هذا المجال أكثر من أن تحصى. برضو من الأمراض الخطيرة جدا عدم الأخذ بالأسباب. شفنا عدم أخذ المسلمين بأسباب العلم، عدم وضع خطة جيدة، عدم وجود سلاح جيد، عدم وجود حشد جيد للجيوش في الفترات التي سقطت فيها فلسطين. وعلى خلاف ذلك في الفترات التي انتصر فيها المسلمون شفنا إعداد على أعلى مستوى على أرقى مستوى، حتى وإن كانت الإمكانيات ضعيفة. ومن العلامات والأمراض الخطيرة جدا جدا التي رأيناها تصيب فلسطين وتسقط فلسطين في أيدي الأعداء، توسيد الأمر لغير أهله. أن تعطى القيادة في العالم الإسلامي، سواء القيادة السياسية أو القيادة العسكرية أو القيادة العلمية أو القيادة الدينية، لمن ليس له قدرات وكفاءات على إدارة مثل هذا المكان أو من يخون الأمانة، فهذا والله تضييع كبير جدا للأمانة، وهو علامات من علامات قيام الساعة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وراجعوا قصة سنة 48 وشوفوا الزعامات العربية اللي كانت موجودة ساعتها عشان تفهموا لماذا أنشأت هذه الدولة، دولة اليهود، في داخل أرض فلسطين الحبيبة مع كرامة أرض فلسطين. الوقفة السابعة: زرع دولة اليهود في داخل فلسطين. إذا كنا نقول أنه كان بضعف المسلمين، فليس هناك أي معنى لإنكار جهد الأعداء في زرع إسرائيل داخل فلسطين، بمعنى أن زرع إسرائيل داخل فلسطين كان مؤامرة عالمية كبرى. مش معنى أننا ضعفاء أن التانيين ما اشتغلوش، لا، نحن نقر ونعترف في هذه المحاضرة أن اليهود بذلوا جهدا ضخما جدا لإنشاء وطن لهم في أرض فلسطين. الكلام ده من ايام تيودور هيرزل ومن قبليه. وافتكروا بقى اللي اتكلمنا على يهود الدونمة، وافتكروا على التجهيزات الكبيرة والتحالفات اللي عملوها مع دول مختلفة، افتكروا انشاء بنك خاص لهذا الموضوع، افتكروا الاموال الغزيرة مع بخل اليهود الشديد التي نزلت على اليهود حتى يقيموا لهم دولة في داخل ارض فلسطين. لما الجامعة العربية جمعت من 5 دول مليون جنيه، وحتى ما تمتش مليون جنيه، اليهود دفعوا، اليهود امريكا بس دفعوا 250 مليون دولار. فهذا جهد ضخم اتبذل، ساعد في هذا الجهد طبعا الانجليز بمنتهى القوه، ساعد في هذا الجهد فرنسا بجهد كبير جدا، ساعدت طبعا امريكا بجهد ضخم، كذلك روسيا، كذلك يعني العملاء الكثر اللي موجودين في داخل العالم العربي والاسلامي، وطبعا الموجودين في تركيا في حزب الاتحاد والترقي. يعني مؤامره عالميه على اعلى مستوى، وزرعت اليهود في داخل فلسطين، واعلام ضخم جدا، واموال كبيره، ومعاناه يا اخواني واخواتي للمهاجرين. ودي نقطة لازم نحطها في دماغنا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. تفتكروش إن اليهود اللي هاجروا من روسيا ولا هاجروا من أوروبا إلى فلسطين كانوا في جو سعيد وفي ظروف هنيئة وفي ظروف لطيفة؟ لا، بالعكس، كان ممكن يهاجروا لأمريكا، كان ممكن يهاجروا لندن وباريس. إيه اللي خلاهم يهاجروا لهذا المكان؟ عقيدة، وعقيدة محرفة. فأين عقيدة المسلمين الصحيحة التي تحركهم لتحرير هذا البلد الطاهر المبارك فلسطين؟ الوقفة الثامنة مع قصة فلسطين، لعلنا أدركنا دلوقتي قيمة الخلافة الإسلامية، قيمة أن يكون في كيان بيجمع كل المسلمين مع بعض، قيمة السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يريد أن يجمع المسلمين جديد. على فكرة كان عنده مشروع مهم جدا اسمه الجامعة الإسلامية، لكن عوق هذا المشروع بفكرة القومية التي ظهرت هنا وهناك. الجامعة الإسلامية تضم كل المسلمين بكل الأعراق والأجناس. لما سقطت الخلافة العثمانية التي كانت تجمع المسلمين، قامت دولة اليهود في أرض فلسطين. هي دي قيمة الخلافة، هي دي قيمة تجميع المسلمين حوالين رمز واحد. وما بقولش ان الخلافة العثمانية في اواخر ايامها كانت خلافة قوية او كانت خلافة تستحق ان تستمر، ابدا. انا اقول انها كانت رمز يجب ان يتجمع حوله المسلمون، وبقول ان الخلافة الضعيفة تستطيع ان تقوى أن تقوى، لكن الخلافة التي ماتت من الصعب جدا يا اخواني واخواتي ان نجمع المسلمين من جديد، لامر قد يعتبره الكثير الان وهما من الاوهام. لكن الوهم ده احنا عشنا فيه فترات طويلة جدا، وما كانش وهم ولا حاجة، كان تأييد ونصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى للمسلمين الذين توحدوا في كيان واحد، سواء كان هذا الكيان أموي في فترة، أو عباسي في فترة، أو أيوبي في فترة، أو زنكي في فترة، أو عثماني في فترة، وهكذا. ولا بد للمسلمين من إعادة تكوين كيان يجمعهم من جديد، وإلا ستمر بنا الأزمات تلو الأزمات. الوقفة التاسعة وقفة مهمة جدا، وأتمنى أن الجميع يسمعها وينشرها في كل مكان، وهي أن الأمل أبدا أبدا لا يموت في إعادة تحرير البلاد الإسلامية. شفنا الحروب الصليبية، القدس احتلت 92 سنة متصلة من الصليبيين، وفي الآخر اتحررت.
بعض المدن الفلسطينية احتلت 200 سنة متصلة من الصليبيين. قصتنا مع اليهود كلها 60 سنة، لكن قصتنا مع الحروب الصليبية قعدت 200 سنة. وفي الآخر إيه اللي حصل؟ خرجت الجيوش الصليبية، خرجت بجهاد من هذا وذاك، من أكثر من عرق ومن أكثر من جنسية ومن أكثر من لون، لكن الكل بيجمعهم عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا إخواني خليكم دايما فاكرين حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نواهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. ممكن نعمل برنامج كامل 30 حلقة أو 60 حلقة أو 100 حلقة فالمبشرات لقيام هذه الأمة من جديد. هذه والله العظيم أمة لا تموت إلى يوم القيامة، وهذا وعد ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الأمة تحمل الرسالة الخاتمة إلى العالم أجمع، والدين الخاتم والرسول الخاتم. ولذلك فإن فناء هذه الأمة يعتبر فناء العالم وقيام يوم القيامة، وستبقى هذه الأمة منتصرة، ويكون ربنا والعاقبة للمتقين. الوقفة الأخيرة والعاشرة هي أهم وقفة في كل هذه الوقفات، وهي ماذا نحن فاعلون. يعني بعد ما سمعنا كل هذه القصة الطويلة 34 حلقة تكلمنا فيها على التفصيلات الدقيقة في تاريخ فلسطين، وكل هذه التفصيلات مجرد قشور، احنا بس بنفتح صفحات لكن التفصيلات أعمق وأعمق وأعمق، عملنا إيه أو هنعمل إيه بعد هذا التاريخ الطويل؟ يا ترى كدسنا معلومات في أذهاننا وخلاص؟ يا ترى عرفنا بعض الأشياء ما كناش عارفينها وانتهى الأمر على كده؟ يا ترى بعد ما نخلص البرنامج هندور على برنامج تاني وتالت في أي موضوع وانتهت القضية؟ يا إخواني ويا أخواتي لابد من التحرك بهذه المعلومات. دايما بنتكلم على قضية فلسطين ونقول التبرع أو الجهاد بالمال، نقول الدعاء، نقول المقاطعة للبضائع اليهودية والأمريكية والإنجليزية وغيرها ممن يساهم في تنشئة أو في استمرار الكيان الصهيوني في داخل أرض فلسطين، لكن أنا أعتبر أن من أهم الأدوار مطلقا في هذه القضية دورين في غاية الأهمية. الدور الأول هو نشر هذه المعاني التي تكلمنا فيها، تصحيح المفاهيم عند المسلمين. كتير من المسلمين المفاهيم عندهم متلخبطة تماما، بل عند الملتزمين من المسلمين. وراجعوا كده قصة فلسطين، المعلومات اللي قلناها في هذه الحلقات، وشوفوا يا ترى كم واحد من المسلمين المتمسكين بدينهم يعرف هذه المعلومات، فضلا عن غير المسلمين اللي أصلا كل إعلامهم يهودي وإعلامهم غربي وإعلامهم مغرض وإحنا كلنا شايفينه ومطلعين. يبقى لازم أتحرك بهذه القضية في كل مكان، أتحرك في محافل الكلام وفي محافل الكتابة وفي محافل الحديث، أتحرك مع أولادي مع أسرتي مع مجتمعي، أتحرك مع المسلمين مع غير المسلمين، في الجرائد في المجلات في الفضائيات في كل مكان، أتحرك باللغة العربية وباللغات الأجنبية الأخرى عشان الناس كلها تعرف هذه القصة، تعرف الحقيقة من الباطل والكذب من الصواب. إن شاء الله هتلاقوا كل الحلقات دي موجودة على موقع islamstory.com قصة الإسلام، هتلاقوا كل التفصيلات دي موجودة، وتفصيلات أكتر بكتير من هذه التفصيلات. ولعلنا إن شاء الله نستقبل يعني الأسئلة والاقتراحات والتمنيات والأحلام والطموحات للأمة الإسلامية بتغيير الواقع الذي يعيشه الآن المسلمون، وتذكروا أن لكل مسلم دور في هذه القضية. ليست القضية قضية حكام أو علماء أو اقتصاديون فقط، ولكن قضية كل مسلم ومسلمة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في السنن وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما يا إخواني وأخواتي قبل أن نترك هذه الحلقات، أقول من قلبي لكل من يعمل لقضية فلسطين هنيئا لكم. أنتم حستم حقيقة بالشرف الأسمى، حستم بالجائزة الكبرى، حستم بقضية الجهاد والدفاع عن أرض مباركة أسري برسولنا صلى الله عليه وسلم إليها، وتوجه المسلمون إليها بالصلاة عدة سنوات، وروت دماء الصحابة والتابعين والمجاهدين من أبناء هذه الأمة أرضها. هذه الأرض المباركة المقدسة، هنيئا لكم. وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع المجاهدين في سبيل الله في هذه القضية وفي قضايا المسلمين الأخرى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق وأن يهدينا إلى الحق وأن يجعلنا من جندي المخلصين، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وتحريرا كاملا لفلسطين ولكل بلاد المسلمين، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

والعين لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها.

0: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ما هو التطفيف؟ ومن هم المطففون؟ ولماذا أفردت سورة في القرآن الكريم الذي يتلى إلى يوم الدين بعنوان سورة المطففين؟ ما هو التطفيف؟ وهل يقع بين ظهرانينا الآن أم لا؟ وهل التطفيف مقصور على الموازين والمكاييل فقط؟ أم التطفيف يكون في المعاملات وفي المعاشرات؟ ما هي صور التطفيف في العصر الحديث وكيف نتخلص منه؟ ما منهج السلف الصالح وأهل السنة والجماعة في التعامل مع التطفيف والمطففين؟ التطفيف حلقة جديدة في برنامج ديناً قيماً، أهلاً بكم.
1: بالأخ

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. أرحب بحضرتكم ومع مرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا
1: البرنامج. بارك الله بكم ونفع بكم.
0: بارك الله فيكم. يعني منذ بدايتنا في هذا البرنامج ونحن تعودنا منكم دائما أن تقترح علي موضوع هذه الحلقة وهذا النقاش، فما الذي تقترحانه بربكم في هذا الحلقة؟
2: طب فيها مشكلة أن تقترح علينا ونحن نواصل خلفك وأنت تمسك يعني المقود والحكوم
0: تأدبا مع العلماء فقط، لكن لا بأس، ربنا يرضى عليكم.
2: يسيئنا كثيرا كارثة التطفيف في المجتمع الإسلامي.
0: التطفيف
2: وهو مجتمع من الواجب أن يكون أقرب إلى الفضل وأقرب إلى العدل. أما أن يخرج من دائرة الفضل والعدل ويدخل إلى دائرة التطفيف، هذا موضوع يجب أن ننبه عنه.
0: إذا نتكلم عن التطفيف، تمام. برأيك صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي بارك الله فيك، ما التطفيف؟
1: قبل أن أقول لك ما التطفيف،
0: نعم،
1: هل يمكن أن نجمع التجارة كلها في كلمة واحدة؟
0: لا،
1: أنا أقول ممكن، إنها الربح، فإن لم تربح فلست تاجرا. إن لم تربح لست تاجر. هل يمكن أن نجمع الدين كله في
0: التجارة ربح وخسران يعني وخسارة؟
1: العبارة الأصل فيها الربح.
0: الربح.
1: نعم. فإذا كان في خسارة لمرة واحدة ممكن، أما باستمرار ما عاد تاجر. أما الدين يمكن أن نضغطه كله في كلمة، أنا أراها إنها الاستقامة. فإن لم تستقيم لن تقطف من ثمار الدين شيئا.
0: جميل.
1: لن تقطف من ثمار الدين شيئا.
0: نعم.
1: وعندها يكون الدين فولكلور، تراث، نزعة إيمانية، أرضية إيمانية، هكذا. كلمات عديدة جدا،
0: نفس المصطلحات التي تتردد الآن.
1: نعم. أما الدين الحقيقي خضوع لمنهج الله.
0: تمام ونعم.
1: فما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا. والتطفيف فرع من الاستقامة.
0: ما هو التطفيف؟ ما تعريفه؟
1: يعني أن تبيع الشيء بأكثر مما ينبغي، إما بالوزن أو بالحجم أو بالسعر،
2: أو أن تصف السلعة بما ليس فيها.
1: نعم.
2: يدخل في الغش.
0: بمعنى مثلا
2: يعني إنسان يعمل إعلان معين أن هذا الشامبو يطيل شعر المرأة إلى متر، وهي صلعاء أصلا، يجيب واحدة شعرها متر ينصب على النساء ويضحك عليهم ويبيعهم الشامبو، فهو نصاب والشركة نصابة والكيميائي نصاب وقابض الثمن نصاب وكلهم مطففين.
0: هذا تطفيف؟
2: هذا ما يعني هذا
0: مش الذين إذا كالوا على الناس يستوفون.
2: نعم.
0: إذا كالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوا أو وزنهم يخسرون.
2: هذا مقياس التطفيف. أن يأخذ
0: ده الصورة حقه الحديثة للتطفيف، يعني
2: أن يأخذ حقه وأكثر منه وألا يؤدي الواجب ولا أقل منه.
0: تمام. نزول سورة المطففين في القرآن الكريم شيخنا الأستاذ الدكتور محمد راتب بارك الله فيك، ما دلالاتها؟ ما معناها؟
1: أولا، الآيات مكية ومدنية.
0: تمام.
1: المكية تؤكد الإيمان بالخالق والدار الآخرة.
0: نعم.
1: والمدنية التشريع. فأن تأتي
0: والمدنية ماذا؟
1: التشريع.
0: التشريع.
1: فأن تأتي سورة ضمن الآيات المكية،
0: أيوة،
1: معنى ذلك عدم الإيمان، يعني خطأ كبير جدا ولا يقل عنه عدم الاستقامة. في إيمان وفي استقامة، كلاهما شرطان لازمان غير كافيان.
0: نعم.
1: لا يكفي الإيمان ولا الاستقامة وحده.
0: تمام.
1: شرطان لازمان غير كافيين، فلا بد من أن يكون مع الإيمان استقامة
0: سليم.
1: فالتطفيف يتناقض مع جوهر الإيمان.
2: الله. نعم. هو الناس محمد ولدي،
0: نعم،
2: إذا انحرف الإنسان عن قبلة الصلاة جاز تصحيحها، وإذا انحرف عن قبلة الحياة لم يجوز تصحيحها.
0: كيف ذلك؟
2: يعني أنا أصلي وأكتشف فجأة أن هذه ليست قبلة، فأعيد الصلاة.
0: أعيد الصلاة بالقبلة الصحيحة.
2: لا، أعيد الصلاة.
0: تمام.
2: أما إذا انحرفت في الحياة واستمرأت هذا، والإنسان بطبيعته يستمر عاداته.
0: نعم.
2: المطفف للأسف، أنا أذكر في أيام أحاديث الدار الآخرة أول مرة في السبعينات جاءني رجل جزار أو قصاب أو لحام كما يقول إخوة في بلاد أخرى.
0: نعم.
2: يقول تعودت يدي أن أنقص في الميزان، فاللحم الذي أخذه إلى بيتي أنقص فيه في الميزان. إلى هذه الدرجة صارت إيه؟ صارت
0: عادة.
2: ملكة
0: طبيعي،
2: صارت عادة. هذا المطفف استمر هذه المعصية زي بالضبط اللي إيه اللي تتصاغر عنده أزمة الغيبة فيغتاب الناس. الناس زمان يا ولدي كان في الخمسينات والستينات يغتابوا شخصا، يغتاب أهل زوجته، الآن تغتاب دول. هو قاعد كده يقول لك والله المصريين كذا، أما الخارجيين كذا، أما العراقيين كذا. طب لو الكذا ده كل واحد منهم جاي خد مني 10 حسنات يوم القيامة، مش أنا مفلس؟ طففت في حياتي، صرت مطففا لأنني أصف الناس بسوء ليس فيهم لأكبر نفسي بصفات حسنة ليس فيه. وهذا نوع من التطفيف. التطفيف المعنوي كارثة على المسلمين أكثر من التطفيف المادي.
0: نعم. لا لك كانت صور التطفيف قديما شيخنا الأستاذ دكتور محمد راتب النابلسي بارك الله فيك كانت تقتصر على المكيال فقط، على الوزن
1: والميزان والمكيال والبضاعة والوصف.
0: إذن هي هذه
1: قد تشتري بضاعة قماش رخيص جدا.
0: نعم.
1: الآن في طرق توضع عليه ميد إن إنجلند. ممكن.
0: صحيح.
1: هذا من التطفيف. يعني تغيير المواصفات.
0: تغيير
1: والسعر
0: المواصفات.
1: والوزن والكيل كله تطفيف.
0: كله يدخل ضمن التطفيف.
2: أنا أريد أن أقول الجاهلية القديمة كانت جاهلية ساذجة.
0: بمعنى.
2: جدا.
0: بمعنى.
2: كان يعبد صنف. الجاهلية الحديثة جاهلية معقدة وفبركة ذكية.
0: كيف؟
2: فيجعل آلهة شتى. فيجعل مثلا عالم الأزياء من الآلهة والأصنام البس من فراس كذا.
0: عالم البستنيه
2: وعالم عالم هوليود والحور الهوليديات يوصفونهم بكذا وكذا، فهذا من التطفيف.
0: هوليود.
2: هوليود. يظن الرائي أن هذه صناعة حقيقية، هذه ليست صناعة حقيقية. يا أخي سبحان الله، فيوسع دائرة الحرام فيضع له غلافا من حسن العرض. هذا من التطفيف.
0: تمام.
2: فالجاهلية الحديثة جاهلية عجيبة، لأن
0: يعبد الأفكار والمفاهيم أيضا.
2: الله يرضى عليك يا رب. ويجعلها صنما. ويجعلها صنما. نعم. فبالتالي كان زمان زي ما أخبر أستاذنا أن كانت محصورة في مسألة المكيال والميزان
0: والبيع. أشياء والشراء. حسية.
2: لأن هذه طبيعة البيع. الآن الآن شركة تتعب سنوات طويلة في بحوث لتخرج برنامجا معينا. وإذا بهذا البرنامج يباع بآلاف الدولارات. إنسان بسيط كما يقول أستاذنا بكبسة زر يحصل على هذا البرنامج
0: سليم.
2: ويظن أن هذه فهلوة وأن هذا ذكاء. هذا لص، هذا حرام. ولذلك حصل بس لما مر فوجدوا يحدون يد سارق. قال ما هذا؟ قالوا أن سارق يحد. قال عجبا، سارق السر يحد سارق العلن.
0: الله.
2: اللصوص الكبار المختبئين وراء الستار يحدوا سارق البتاع. فإحنا عايزين مسألة التطفيف تنتهي حتى في معاملاتنا في الأسرة.
0: سليم، سارق السر يحد سارق العلن.
2: وهذه ما أكثرها
0: جدا. شغل الأستاذ دكتور محمد راتب، ما الأثار السلبية للتطفيف على الفرد والأسرة والمجتمع؟
1: الإنسان عنده فطرة ومعه تكليف.
0: نعم.
1: الحقيقة الفطرة تتوافق مع الشرع.
0: تمام.
1: أي أمر أمرك الله به
0: المفروض يعني.
1: المفروض.
0: نعم.
1: لا، في دليل قرآني.
0: فضل.
1: فأقم وجهك للدين حنيفا.
0: فطرة.
1: فطرة الله التي فطر الناس عليها. أن تقيم وجهك للدين حنيفا هذه الفطرة. فأنت مبرمج مفطور على محبة الأمر الإلهي وكراهية النهي الإلهي.
0: تمام.
1: وكراهية المعصية.
0: نعم.
1: فحينما تأتي الفطرة مطابقة للشرع، مطابقة للشرع للشرع الوضع واضح جدا. فالإنسان حينما يطفف دون أن يشعر ابتعد عن الله بعقله الباطن.
0: تمام.
1: أنا أضرب مثال بسيط.
0: نعم.
1: رجلان أو شخصان أرادا شراء سيارتين.
0: تمام.
1: الأول اشترى والثاني لم يشتري. سرت إشاعة أن هناك تخفيض للجمرك 50%. فالذي اشترى يكذبها بعقله الباطن
0: سليم
1: من دون دليل. والذي لم يشتري يصدق الإشاعة بعقله الباطن دون دليل.
0: دليل.
1: إذن الإنسان أحيانا بيغطي معصيته بوهم. هذا الوهم لا يقدم ولا يؤخر
0: ولا أساس له من الصح إلا في ذهنه هو
1: إطلاقا
0: يعني.
1: إطلاقا.
0: نعم. تمام.
1: فالمطفف عنده انكماش.
0: آه.
1: عنده شعور بالخطأ.
0: نعم.
1: هذا بيسموه بعلم النفس انهدام داخلي.
0: لا يعني أعلم لفضلتك تحديدا يعني اتصال بعالم التجارة عموما.
1: نعم.
0: هل يكون المطفف تاجرا شاطرا في عالم التجار أم لا؟
1: إن أطيب ورد في الأثر إن سلم. أطيب الكسب كسب التجار. الذين إذا حدثوا لم يكذبوا،
0: أيوة،
1: وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا.
0: يذموا؟
2: نعم. لم يذموا، يذم المشترى.
1: وإذا باعوا لم يطروا.
0: تمام.
1: وإذا كان عليهم لم يمطلوا. وإذا كان لهم لم يعسروا.
2: مات هؤلاء.
0: فين التاجر؟ أين هذا التاجر؟
2: رحمة الله عليه.
1: هذا هو الأصل. والتاجر صدوق مع النبيين. كنت في إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي بالعالم، 250 مليون، كل الخير الإسلامي جاءها من 9 تجار فقط.
0: الله أكبر.
2: لصدقهم.
1: أبداً لصدقهم. فالتاجر الصدوق داعي.
0: طيب. لماذا منزلة التاجر الصدوق مع النبيين صاحب الفضيلة الكرام؟
2: هو ذابح لشهوته وغريزته في اقتناص السعر بوسيلة شرعية أو غير شرعية.
0: الله.
2: ضحى سبحان الله بالربح الكثير لأنه يرى أن هناك ربحا أكثر، وهي رضا الله عنه.
0: نعم.
2: وثقة الناس فيه. وبعدين الكارثة الأكبر أن التطفيف، أخلي الجانب التجاري والمالي يجيده أستاذنا لأنه يعني يده في الموضوع.
0: نعم.
2: أنا خلينا أنا في الجانب
0: المعنوي. صور التطفيف الحديثة
2: يعني. نعم. سبحان الله العظيم. أضرب لك مثالا بسيطا. لو أن زوجين جلس كل واحد منهما مع الآخر، قال لها يا أم فلان متى تتوبين؟ لن تحتمل السؤال
0: طبعا.
2: وإذا سألته نفس السؤال، متى تتوب يا أبو فلان؟ ربما طلقها،
0: يمكن يطلقها.
2: لماذا؟ لماذا؟ لأن الإنسان عندما تواجهه حقائق الأمور للأسف الشديد يطفف.
0: نعم.
2: كلاما وقولا وفعلا. سبحان الله. فهي لم تحتمل يعني سبحان الله. لو قلتها لعمر بن الخطاب لبك.
0: صحيح.
2: قال والله أحاول أعمل جهدي إن شاء الله رب العالمين، ربنا يتوب علي. فأنا مطفف في كلامي، مطفف في تعاملي، أصف أهل زوجتي بالنقائص وأصف أهلي أنا أنهم من أحفاد عثمان بن عفان
0: بالمدائح.
2: هذا
0: تطفيف شيخ؟
2: هذا تطفيف يا رجل.
0: زيادة المدح وزيادة الهجوم والسب تطفيف.
2: سبحان الله العظيم. يا أخي أحيانا بعض الإعلاميين والشعراء والأدباء يصفون إنسانا بما ليس فيه، أنت لولا أنت ما كنا نحن، ولولا وجودك ما كانت. يا أخي اتق الله سبحان الله، سوف يلقى الله يوم القيامة. قال رجل لما اختفيت عن دروسنا؟ حسن بصري بيسأل تلميذه، قال قلت لأمير المؤمنين يا مهدي وهو صنع كذا وكذا، قال والله قصر، وهو اسمه كذا اسمه المهدي.
0: المهدي.
2: بهر الرشيد. هذا اسمه المهدي. فقال له والله ما قصدت إلا أن كل مولود ولد في المهد نسب.
0: الله جميل. لم يقصد الإطراء ولا المدح يعني.
2: قصد أنه ولد في المهد بس مهدي من باب النسب.
0: نعم.
2: المملكة.
0: نعم. تمام.
2: هذا الصدق في القول.
0: جميل. ليس تطفيف. يعني رسالة أخيرة يعني توجهها للتجار ولرجال الأعمال بعدم التطفيف في المعاملات أو في الوزن أو في المكيال، ماذا تقول لهم شيخ محمد؟
1: أنا أقول زوال الكون عند الله أهون من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فالمؤمن موعود بالرزق الوفير.
0: نعم.
1: وبالتوفيق. وبالكسب الشرعي. فالإنسان حينما يؤمن بالله عز وجل ويصدق وعده ووعيده يستقيم. استقامته دليل إيمانه الحقيقي. أما إنسان يرى الشهوات سريعة أمامك، الشهوات.
0: تمام.
1: نعم. والشهوة مغرية.
0: نعم.
1: ومتألقة. وإياه بيكون الحكم الشرعي يعني مؤلم لك قليلا.
0: نعم.
1: إنه في دفع أو في منع أو في دفع إلى آخره. فالإنسان حينما يستقيم على أمر الله يفتح له باب السماء.
0: تمام.
1: فيسعد به ولو فقد كل شيء.
0: نعم.
1: ويشقى بفقده ولو ملك كل شيء.
0: ونعم بالله. شكرا دكتور عمر. يعني كلمة أخيرة تقولها للمطففين مذكرا إياهم بما جاء لهم من وعيد في القرآن الكريم بالويل.
2: أنا أقول يكفي أن هذا الإنسان سوف يوضع في واد يسمى ويل تستعيذ منه النار كل يوم كذا مرة كما قيل في بعض التفاسير. هؤلاء المطففين أقول لهم لو صبرتم لجاء هذا الرزق إليك وسعى إليه، أما أن تأخذ ما عند الله بمعصية الله فهذا لا يجوز. رزقك مكفول عند الله عز وجل، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
0: ونعم بالله.
1: كلمة واحدة. مستحيل وألف ألف مستحيل.
0: نعم.
1: أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر.
0: الكفار عصوه وكفروا به وربحوا شيخنا.
1: أخذوا الدنيا، العطاء كله.
0: ربنا غفور رحيم في الآخرة.
1: لا لا طول بالك. الدنيا الدنيا لا شيء أمام الآخرة. لو الواحد بالأرض وصفار للشمس 156 مليون كيلومتر أصفار، كل ميلي صفر، هذا الرقم ضعه صورة والمخرج لا نهاية صفر.
0: شكرا لكم على هذا اللقاء ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد بلقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحد، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
3: الأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.
4: هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة.

وش معنى انه احمد بالذات مع شاه يعني حسس المذيع يعني واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه. لاحظ الاجل الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. وهذا وعد قراني انه كلما نكلوا وغيروا وبدلوا وابتعدوا عن هدي الانبياء وهم كذلك اليوم يبعث الله تعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب. لا يجب ان ننظر للايات التي تتكلم عن بني اسرائيل على انها وصم او عار فقط لقوم. لا، هؤلاء في النهايه أجدادهم كانوا أتباع أنبياء وفيهم مؤمنون كثير ولا شك، وفيهم حملة علم وفيهم قادة وفيهم الكثير من المتلومين والمتلونين والمتراجعين ومن وصفهم الله سبحانه وبحمد بما وصفهم. من أبرز الصفات التي ذكر الله تعالى عنهم كانوا عندهم الأنانية الدينية، نحن أبناء الله، نحن أحباء الله، لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، هكذا كانوا يقولون، عندهم هذه الروح الأنانية. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني ليس المطلوب أنكم فقط تتكلمون عن عيوب بني إسرائيل وكأنها وصمة عار لأعدائكم وخصومكم، لا، مطلوب أن تنظروا في أنفسكم ماذا يوجد فيكم من هذه الخصال وماذا يوجد فيكم من هذه العيوب. ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه يقول نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لهم المر ولكم الحلو، يعني مش معقول أنه الطيب لكم والخايب لهم، والله لتسلكن طريقهم قدر الشباك. ولذلك يقول ربنا سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شوف الخشوع، هذا قليل في بني إسرائيل، الخشوع والدموع قليل، وإن كان فيهم العباد والزهاد والرهبان. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يجب أن نبتعد عن غرور التدين، ما يقول الواحد أنا، ولا نقول نحن كمجموعة نحن، العبرة بالعمل، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أي مصريين كانوا، كانت ثقافتهم مصرية، هم ليسوا مصريين يعني من حيث الأصل، لكن الثقافة المصرية، المجتمع المصري نقطة القوة فيه هي نقطة الضعف، بمعنى أن الشعب المصري فيه البساطة، فيه الضعف الذي يجعله قادرا على احتواء الآخرين. شو مثلا الشعوب التي غزت مصر تذوب في المجتمع المصري، الإنجليز جاءوا إلى مصر وخرجوا، ما بقي عند المصريين منهم إلا يعني التذوق والتفنن في شرب الشاي مثلا. شوف الفاطميين حكموا مصر يمكن 500 سنة وعندهم أشياء كثيرة نكدة وسيئة وعقائد وانحرافات، ماذا بقي عند المصريين منهم؟ ما بقي إلا فوانيس رمضان وبعض الأشياء، لكن الأمور السيئة كلها ذهبت إلى غير رجعة. الشعب المصري تجد يتكلم لهجته المصرية العادية، لم يتكلم لغة أي أمة من الأمم، بينما تجد شعوب إسلامية وعربية أخرى تتكلم الفرنسية مثلا أو تتأثر بها إلى حد بعيد بسبب فترة الاستعمار. الشعب المصري شعب عاطفي، طبعا العاطفية ليست يعني نقص، هي عنصر قوة في أحيان كثيرة إذا أحسن توظيفها. الشعب المصري شعب لا يحب التطرف أو الأطراف، دائما يحب الوسط في الغالب، وهذه بوصلة توجه مسيرة الشعب المصري في حالات كثيرة، تمر في فترات يعني يواجه فيها قسوة أو ظلم أو عداء أو احتلال أو طغيان أو فرعونية، قد يعالج هذا بالنكتة وقد تختفي حتى النكتة أحيانا ويصبح الإنسان محاسبا حتى على النكتة حينما يقولها، لكن في النهاية الشعب المصري ينتصر. الشيء اللي يعجبك إنه بالذات العرب والمسلمون لما فتحوا مصر فتحت أحضانها لهم، فأصبحت اللغة العربية هي لغة المصريين، وأصبح الإسلام هو دينهم، وأصبح محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيبهم. يعني حينما تأتي في أي مجموعة مصرية، لو كانوا مثلا في مقهى أو مطعم أو ملهى أو أي مكان، لما تذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم تجد يعني الخشوع وتجد التأثر. حتى كان في واحد شيوعي مرة من المرات وجالس سكران مع مجموعة، فلأنهم كانوا سكارى شتموا الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله،
فقام هذا عليهم وأصبح يصرخ فيهم ويقول: ما بقي معنا من إيماننا إلا محبتنا لله سبحانه ومحبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم الآن تطعنوننا في أعز ما نملك. إذن هذه الثقافة المصرية، ثقافة المجتمع المصري، تأثر بها كثيرا البنو إسرائيل الذين عاشوا بالقرب منهم. يعني لافت نظري في قصة موسى، الماء يتكرر كثيرا، موسى بدايته فألقيه في اليم، وفرعون نهايته غرق في النهر، وفرعون يقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي. فهنا جاء في بالي سؤال: ما قصة الماء؟ ما سر الماء؟ طبعا هذا قد يكون الجواب عليه أن طبيعة البيئة الجغرافية، يعني عندهم البحر الأبيض المتوسط، وعندهم نهر النيل، وعندهم هذه الترع، فهذا أيضا البحر بطبيعته يصنع بيئة مفتوحة وبيئة قادرة على الاحتواء. هنا في يعني نهر النيل على سبيل الخصوص، كما يقولون مصر هبة النيل، غالب ما يعيش المصريون بالقرب من نهر النيل أو مما يتفرع عنه من الترع أو البحر، فهذه غالب حياة المصريين موجودة. ولذلك الذي يسيء إلى النيل أو يحاول تعويقه هو يحاول أن يصنع متاعب للشعب المصري كله في الحاضر وفي المستقبل. من الأشياء الطريفة، وما دمنا نتكلم عن بني إسرائيل، أن موسى، أن عمر رضي الله عنه كان شبيه بموسى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلك يا عمر مثل موسى في قصة أسرى بدر. فشخصية عمر تشبه شخصية موسى في قوته وفي جرأته وفي صبره وفي غضبه للحق وغضبه لله. في وقت خلافته جاءه بعضهم وقالوا له إن نهر النيل قد تراجع، وأن من عادتهم في أزمنة الجاهلية أنهم يأتون بفتاة جميلة ويرمونها في هذا النهر فيندفع بقوة. كان هذا التقليد موروث عندهم، زينته لهم الشياطين. فماذا عمل عمر رضي الله عنه؟ كتب رسالة وأرسل بها إلى رسول وقال: ارموها في نهر النيل. وكتب في هذه الرسالة: من عمر أمير المؤمنين عبد الله إلى نهر النيل، إن كنت تجري بإرادتك فتوقف، وإن كنت تجري بأمر الله فاجري. فرموها في النهر وانطلق النهر. هل هذه القصة صحيحة؟ حقيقة أنا لا أدري بالضبط، ولكن حتى يعني

نهر وقت قد يتراجع. في عالم استراتيجي اسمه جمال حمدان عنده كتاب شخصية مصر عدة أجزاء، يعني كيف 40 صفحة الأولى من الكتاب في تحليل للشخصية المصرية، يتكلم عن قضية الولع مثلا بال بال بال بال الولع بالرقص، الولع بالعبارات الجميلة، الولع بالمناسبات، الأفراح، الأعياد. ومن قبل ذلك تجد مثل مقريزي، الجبرتي، العلماء الذين كتبوا عن تاريخ مصر يتكلمون عن الشخصية المصرية، شخصيةها بسيطة، شخصية عفوية، ولكن في نفس الوقت شخصية يعني آسرة وقادرة على احتواء الآخرين وعدم الذوبان فيهم.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: الثرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، إشراقة نور
0: في أثير الوطن.
2: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

طيب إخوة، يعني الآن لو أردنا أن نضع بعض القيم اللي هي يمكن أن تعرجنا بأنفسنا، ويمكن أن هي تخلينا عندنا القدرة على التحكم في أنفسنا. ذكرنا نحن بعض الأشياء اللي من قبل، أنه الإنسان أحيانا قد يشري نفسه بالمال، يشري نفسه من عدوه، من اللي ممكن يمنع من أنه هو بالعبادة الله، كيف ما فعل سيدنا صهيب رضي الله عنه لما هاجر وطلب من المشركون أن يعطيهم ماله فأعطاهم المال. ولذلك نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وذكرنا قضية التوازن بين الدنيا والآخرة، لأن النفس تشرف بالدنيا فلازم تعطيها ما تريد، مش بالكامل طبعا، بالحلال وبصورة فيها نوع من الاتزان يحكمها قول المولى سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإنسان توازن في، لازم تأكل ولازم تشرب، لكن رد بالك ما تسرفش، ما يمنعش الإنسان نفسه، ولكن في نفس الوقت أيضا ما يعطيهاش فوق من حاجتها أو فوق من رغبتها. إن يعرف أن في واجبات أخرى في مطلوبة منا، وهذه الواجبات حتخليه في الحقيقة يعني ربما يضحي بشيء من متعة الحياة الدنيا، بشيء من ماله، بشيء من وقته، بشيء من جهده، بشيء من راحته، لازم بيضحي بشيء. يعني انت الان عندما يجيك اخوك ويطلب منك خدمه، وانت كنت مروح من العمل تعبان وتبي ترتاح، تبي تاكل لقمه وتبي ترتاح شويه، فانت حتقوم عشان تساعد اخوك. هذا القيام حي يتطلب انك حتضحي براحتك اللي كنت بترتاح، او يتطلب انك انت تجهد نفسك وانت مجهد اصلا. قد يطلب منك مال فتعطي مال وانت ممكن محتاج لشيء، محتاج لبعض الشيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح الانصار ومدح المسلمين الاوائل: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. يعني هو محتاج ومع ذلك لو شاف انسان محتاج يعطيه ما عنده، لانه يؤثر على نفسه. وذلك اعلى منازل الخلق الايثار، كويس، الانسان عندما يؤثر على نفسه هذه مكانه مش مش مش سهله. ايضا لازم انا عشان نعرف نفسي ونعرف من يدعم فيها، كويس، ومن يؤيد فيها ومن يزين لها. طبعا لو عرفنا عدونا الاصيل الاصلي اللي الله سبحانه وتعالى حذرنا منه مش مره، مش اثنين، مش 10، مش 20، القرآن مليان بالتحذير من الشيطان الرجيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى حذر سيدنا آدم: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يعني وأمثلة كثيرة جدا. هذا الشيطان معرفتنا به ومعرفتنا بمداخل للنفس تجعلنا قادرين على أن نحن نسكر الباب عليه، تجعلنا قادرين على أن نحن نمنع من أن يقوم بهذا العمل اللي هو الإغراء.

0: هو والإغراء وإيقاع النفس فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، والتفريق ما بين الشهوة اللي ناتجة عن حاجة جسدية وبين اللي هي وسوسة الشيطان. كويس، الحاجة البشرية عادة تنتهي بمجرد إشباعها، أنت جعان لو أكلت خلاص ما عادش تفكر أنك أنت تدور في أكل تاني. حاجة المرأة الإنسان الرجل للمرأة أو المرأة للرجل لو قضوا حاجتهم بعض خلاص أنت. لكن الشيطان قاعد ينتقل بيك من حالة إلى حالة، كل مرة طلع لك حاجة جديدة، لأنه هو يبيك يبي يضيحك في الحرام. أنت نجيت في الأكل أديت كليت من حلال، جيت في بتاع وقعت النطفة بتاعتك في حلال، عينك موقعت الله، هو قاعد ينتقل بيك كل مرة علشان يوقعك في الحرام. فالشيطان ما يوقفش عند حالة واحدة، وإنما هو مستمر مع كل الحالات. وذلك أنا عندما تعن لي شهوة في شيء معين، وهذا اللي أخذناه من قصة سيدنا سلمان الفارسي، أنك أنت أعطيها من الحلال باش خلاص تسكر الباب. ليش تخلي في نفسك توسوس وأنا جعان وأنا مش لاقي مناكل والله ما عندي حاجة في حوش وأنا كذا وأنا تشاهلتك بالمضاضية؟ لا خلاص، الرزق اللي أنت خايف عليه أو ما حطيناه الآن نحن خلينا نتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى هي قضية أنه من الأشياء اللي مهمة جدا الحقيقة وتكلمنا عليها من قبل، هي في قيمنا مع النفس، هي قضية أني خليها دائما مستعلية على غيرها، مش محتاج لحد. راه الحاجة تذل الإنسان. الدين كما قالوا أهم بالليل ومذلة بالنهار، دائما ابدا تحاشى صاحبك اللي انت سلفت منه. ليش؟ لانك انت محرج معه، ما خاصه لما يكون الاجل قد حان ومش قادر ترد له، فتبدا انت تتهرب منه، وقد تضطر للكذب وقد تضطر لاي شيء انت كنت في غنى عنه لو انك انت ما ذليتش نفسك له، ما تدينتش. ولعل هذه وصيه كثير من الناس الصالحين، وانا والدي رحمه الله عليه كان دائما كذا يقول لي اياك والدين، ود بالك من الدين، ما تقربش الدين بكل جوع بات بالعشاء ولا تدين، اصبر ما تدين، لان الدين حيوقعك في مشاكل كثيره. ويعلم الله اني وجدت هذا مره خلفته في هذا الموضوع ومشيت بوصيته، وقعت في زي ما يقولوا في شر اعمالي وندمت على اني فعلا تدينت. الدين لا شك هذا كيف شنو يمنع الانسان انه هو يدين؟ شنو يمنع الانسان انه هو يذل نفسه؟ انه هو يكون عنده امكانيات. وذلك ودوين عليها من قبل، هي قضية أنه نعمل المال الصالح في يد الرجل الصالح. الإنسان عندما يكون يعني خلينا نقوله قادر على الكسب، قادر على أنه هو يجيب الفلوس، عنده إمكانيات، عنده مهاراته. وذلك نقول للشباب، يا شباب راهو أنت ممكن تقرأ شهادة وتأخذ شهادة جامعية ومهندس أو دكتور أو كذا، لكن راه في مهارات كثيرة تساعدك أكثر في كسب المال، تعلمها. وهذه مهارات تتعلمها من خلال الدورات اللي ممكن يقدمها بعض الناس، أو من خلال أنك أنت تتعرف على ناس ناجحين في الحياة في مشاريعهم في برامجهم، وبالتالي أنت تتعلم منهم كيف نجحوا هم وتأخذ بالأدوات اللي استعملوها. في مهارات، المهارات التقنية الحديثة الآن، حتى الاستعمال الذكاء الاصطناعي أصبح الآن شيء من الضرورات، يعني صح التعبير، يوفر عليك شيء من الوقت، يوفر عليك كثير من الجهد، يوفر عليك كثير من التفكير، يساعدك. بس كيف تستعمله؟ كيف تستعمله؟ أنا لو قدرت أني نوجد يكون عندي مهارات وعندي قدرات اللي تسهلني أني أنا نكسب مال ونوفر إمكانيات لنفسي، أنا هكي جعلت نفسي في عز، ما عادش نذل لحد، ويخليك قادر على اتخاذ القرار. لأن الحاجة والفقر والجوع والعوز كما يسموها كلها يعني يجعل الإنسان ينحدر إلى الأسوأ. كويس؟ نعم، مش منكونوش نضحكوش على أنفسنا، الخير والشر فتنة، الخير المال فتنة كما الفقر فتنة. لكن الإنسان عندما يكون عنده مال ويكون قد بنى نفسه أصلاً ومأكد، وهو جاب المال هذا من الحلال ما جابش من الحرام، راهو مهمة جدا هذه، أن ما نجيبش مال من الحرام بعدين نقول الله بنفقه في الحلال، مش حسن منها، لأن اللي يجي من الحرام اللي يجي من الحرام مش الحرام، اللي يجي بالسهل يمشي بالسهل، اللي يجي بالحلال وبصعوبة عادة حتنفقه بالحلال وأيضا بصعوبة، لأن عندك نوع من الإيش من الحرص ناتج عن معرفتك بصعوبة الحصول على هذا المال. الإيمان، الإيمان يجعل هذا المال في يدك ما يجعلش في قلبك، وذلك لازم من البناء في النفس. تكلمنا في الأول قلنا واحد يعرف حاجة النفس، يعرف العوامل اللي تساعدها، لازم يجهزها لأن تكون قادرة على كبح جماحها شهواتها، بعدين لما يحصل المال هو عزها ما يذلهاش ما يخلاش تحتاج، لأن تولا والله انت عيالك راهو قاعدين بالعشاء يا رجل، عدي الفلان سلف منا، عدي يشحت، عدي دير أي، يضغط عليه لأن الحاجة ضغطة. لكن الشهوة لو الإنسان عنده شوية إيمان يعني يستطيع أنه يشبع شهوة ثمن الحلال بدون مشكلية. لكن أحيانا ولا ما حصلتش مني ما أسلف، والله ما عندكش الحل إلا تسرق، إلا أنك أنت تنهب، إلا أنك أنت مثلا تخش في حاجة كمشروع وتحاول تسرق منه حاجة، وهذا اللي قاعد يدور حتى عند هلنا في الوظائف العامة، قاعد في وظيفته لكن يحاول أن يحصل مبلغ من هنا، حصل مبلغ من هنا بدون وجه حق، بدون وجه حق، بالتالي يدخل في الحرام. مهم جدا لمسألة أن نحن ندرك هذه المسائل اللي هي قضية أنك أنت خلي نفسك تملك زي ما أمرها، طبعا أنت بتملك زي ما أمرها مش هي، لكن أنت بتملك زي ما أمرها، بس تملك أمرها إذا أنت عزيتها، أنت خليتها في وضع مريح جدا. وكيف ما قلنا من البداية لازم ننتبه على المصادر اللي أشبعت بها حاجتها، يعني صح التعبير، فلوس من الحلال، زوجة من الحلال، عمل كل حلال، لازم يكون بشكل رضيع. بطبيعة الحال الإنسان نفسك تتنازعك في شهواتها، تبي ما تفكرش إلا في شهواتها، هي تأكل تشرب ترقد نساء متعة راحة، كل هذين تقدر تدعو فيك إليها، كل هذين الحمد لله ديننا رب سبحانه وتعالى جعل هذا الدين الحقيقة يعني مناسب للإنسان بشكل غير عادي، يوفر له كل حاجات هذه من الحلال، مفتوح عندك بيبان الحلال مفتوحة، بالعكس أبواب الحرام قليلة جدا ومغلقة سكرة بطل. ما تفتحش، ما تشعرش بأن فتحتها في أخير لك، وما يضحكش عليك الشيطان، لأن الشيطان حاجة يزين لك الحرام وما يزين لكش الحلال. يعني الإنسان يأتي زوجته ما يشعرش بالمتعة، وحدة برانية الحرام متعة، ليش؟ تزين شيطان، رأي الشهوة هي نفس الشهوة، الحاجة هي نفس الحاجة، المتعة هي نفس المتعة، لكن الفرق هو أن الشيطان يقدر ريت هذه ريت هذاك ريت هذيك، ويقدر يقارن لك يشوش عليك. لا، أنا لازم يكون عندي قناعة بأنه ما أحل الله هو أجمل وأحلى وأحسن وأليق وأكرم، والإنسان اللي هو نبيل وكريم عندما يرتكب الفاحشة أو المعصية يشعر بالندم بعد على طول مباشرة، وتزول عنه تلك اللذة العابرة ولا يبقى إلا الألم، بينما الإنسان إذا استمتع بالحلال ليش بالعكس تستمر المتعة الحلال ولذة الحلال يذوقها حتى بعد حين، لأن ما فيش ألم مقابلها علشان يلغي، فما يغرناش الشيطان. مهم جدا هذه، قلنا هذه النفس كرة تحاول تجذبك نفسها، الروح لها متطلبات، متطلباتها كلها متعلقة بالآخرة، متعلقة بالعبادات، متعلقة بالطاعات، لكن من فضل الله علينا أيضا أنه الله سبحانه وتعالى جعل حركتنا في الحياة عبادة، يعني أنت ممكن تقوم بعمل دنيوي وتكسب فيه أجر، سبحان الله، الإنسان ينفق الدرهم للفقراء وينفق على المساكين، قال له أفضل درهم تنفقه على أهلك وانت اهلك بتوكلهم انت اصلا، تصرف عليهم تصرف عليهم، انت تشغل عشان خاطرهم، وما عليك شوف الاجر العظيم انك انت اللي انفقت على اهلك. والرسول وفي بضع احدكم صدقه، يعني الانسان ياتي اهله ويستمتع وصدقه. فقالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له باجر؟ قال ارايتم ان وضعها في الحرام، مقارنه مش تستقر في الاذهان انه الاشياء بضدها تتميز الاشياء، انت لما تحطها في حرام في اثم ولا خلاص لو حطيتها في حلال معناها انت اجر باهي، هذه اعمال دنيويه ومع ذلك انت لك بها اجر. يبقى اذا بامكانك انت تقوي روحك من خلال الاعمال الصالحه اللي انت من خلال الاعمال اللي هي دنيويه ولكن فيها ايش؟ فيها طابع الصلاح لانها ماشيه بالحلال. تخيل وما اجمل وما احلى اني انا تصحب هذه العمل الطبيعي العمل العادي العمل المباح نية التقرب الى الله سبحانه وتعالى. وذلك نحن ليش سألنا اخواننا غير واحد، شوف لما تدخل بيتك لازم تسمي بسم الله، راو لازم تسمي بسم الله، كما تسمي بسم الله خش معك الشيطان وخذ ما يجيك بعدها، قول الحوش كان مش متريح، قول المشاكل عندي واجدة، ما كلها نتيجة إلا ما فيش ما سميش بسم الله، الشيطان خش كويس حصل مكاني بيت عندك اليوم. وكذلك لو ما جيت أكلت لما تأكل ما تسميش بسم الله، يأكل معك رزقك ينزل فيه الهم والغم، الواحد يدخل الحمام يسمي بسم الله، يأتي أهلا بسم الله، يجي يرقد بسم الله، ينوض بسم الله، دائما بسم الله. ليش؟ لأن أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله كل شيء. وذلك أنا كل ما نقوم بعمل هذه أعمال عادية، نطلع من البيت ندخل البيت نمشي ندخل الحمام نطلع من الحمام نمشي العمل نجي نرجع من العمل نزور أصحابي نمشي زردة نمشي البحر نمشي أي مكان دي أي حاجة، نمشي السوق. شنو ذكر السوق؟ ليش في ذكر في السوق؟ لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ذكر السوق. لا هذا أنت قاعد تستحضر أنك أنت طول الوقت في عبادة حتى وانت تقوم بأعمالك العادية. أنا نجلس على المكتب بتاعي بسم الله، نبدأ بسم الله، نفتح الكتاب بسم الله، نفتح الكمبيوتر بسم الله، كل شيء بسم الله. شن تعني بسم الله؟ تعني أني أنا هذا العمل أقوم فيه لله وأريد أن يباركني الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة، يعني كل هذه المعاني لو جمعناها أنه ديننا الكتالوج بتاع حياتنا هذا هو ديننا، هذا هو الكتاب المرجعي اللي يضبط حياتنا، أعطانا هذه المعاني كلها مع بعض، جعلنا في حالة أنه كل عمل نقوم به هو لله سبحانه وتعالى، حلال ومباح وكويس هو لله. أرد بالك من الحرام، أرد بالك من الحرام. إذا نهيتكم عن شيء فاتركوه، سيبة تول. لما يقول لك دير ممكن تدير 50% 60% 70% 80% 90%، لكن لما يقول لك اترك خلاص ما فيش حاجة، اترك 50% اترك 50% ما فعلت انت ما خلاص اترك نقطة أول سطر أبدأ مجيد معاه فيش حاجة ثانية. بينما الفعل لما يقول لك دير أنت حاول تدير جهدك والله سبحانه وتعالى يقبل منك هذا الجهد إذا أنت بذلت ما تستطيع. طيب يبقى في مسائل اللي هي تساعدنا في ضبط هذه المنظومة ككل مع بعضها، سواء خلينا في حياتنا والله في حركتنا كلها مع بعضها تكون كلها لله. شنو هي مثلا من الأشياء هذه؟ هو أنه المسألة أن الواحد يكون فعلا وقته منظم، ما فيش حاجة اسمها حركة عشوائية. اليوم أنا والله مش عارف شو ندير، نطلع نوض الصبح طالع من الحوش ومنش عارف وين ماشي، لا لا لا انا اليوم طالع ماشي المكان الفلاني عندي المصلحه الفلانيه بدي هذه الكايب بجيب هذه الكايب بعد كذا بنكتب الموضوع الفلاني بنراسل كل شيء عندي مسجل قائمه واجبات اليوم وذلك مهم جدا وهذه عندي ساعه كذا وهذه عندي ساعه كذا وعندي اجتماع ساعه كذا وعندي مقابله عندي وعندي وعندي وعندي خلاص برنامج كامل. هكي ما تضيعش منك الأشياء. ومن ضمن الأشياء اللي تساعدك على أنك أنت تنظم وقتك أنك تجي في آخر النهار وتشوف روحك شن درت في من شن أنجزت من خطة العمل اللي تدرتها. يا إخوتي إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، أنا هنا مش أعقد الأمور والله، يعني الإنسان يحاول يبسط القضايا، قال سهلها تسهل بسطها تبسط، يعني عقد التعقد. لما أنا أتكلم ما أتكلمش طبعا الآن اللي يقول لي والله أنا عندي إمكانية نستعمل التليفون بتاعي وعندي فيه التقويم وعندي فيه المنظم البرامج وعندي فيه ونسجل فيه، هذا خير وبركة ما شاء الله تبارك الله ممتاز، اللي يستعمل التقنية الحديثة ويقدر يرتب أموره ممتاز جدا، لأنه حتى ينبهك عندك الساعة كذا وفي كذا خليك ما تنساش. لكن إذا كان أنت ما عندكش إمكانية استعمالها، على الأقل في دماغك يكون حاضر أنت طالع في الصبح. في زمان بعض الناس كان يجي يأخذ ورقة صغيرة هيك ويكتب فيها الأشياء اللي بيديرها اليوم قبل ما يروح، يعني طالع العمل بتاعي وأنا ماشي وأنا راجع والله في العمل بندير 1 2 3 4 سجلها حاطها قدامه، هذه خليها في السيارة لأن هذه متعلقة بالسوق، هذه خليها في معي في جيبي لأنها في المكتب، طلع قدام المكتب أنا عندي اليوم كذا وكذا كذا، عندي الورقة الفلانية بنديرها، عندي الملف الفلاني بندرسه، عندي الموضوع الفلاني بنشتوبه وهكذا حطها. بس تعال في آخر النهار جمع ورقتين هذين قدامك شن درت منهم، اللي جيت روحك درت كل شيء الحمد لله رب العالمين فضل من الله سبحانه وتعالى، كيف نحسن أدائي بكرة فكر فيها. إذا جيت روح عندي مشكلة بهي ليش، وهذه تذكرني بقصة صارت لي زمان في بريطانيا أول التزامنا بالحركة والدعوة، اللي كانوا يشرفين على تربيتنا كانوا يناقشوا فينا قضية الوقت ونظم وقتك ومش عارف ايش وكذا ودير نفسك برنامج، فطبعا شباب ونبوا نديروا احسن حاجة. فجيت اول يوم حطيت الاشياء كتبتها، طبعا كتبت وكأني ندير في عملية ايش يعني منافسة مع نفسي اني بندير اكبر عدد ممكن من الاعمال، فسجلت 1 2 3 4 5 10 حاجات. طبعا خلاص البرنامج ندير وبعدين في اخر النهار نجي القائمه ونشوف شن درت. جيت في اخر القائمه في اخر النهار بحثت القائمه قلت روحي درت 3 حاجات بس من 10، زعلت وضايقت لا والله ما يصير مني والعمليه صعبه وكذا، فمشيت للاستاذ المشرف اللي كان مسؤول عن الموضوع هذا طرحت عليه الموضوع، قلت له والله يا رجل بيعني لما مش حاسب، قال لي غرها شويه دقيقة انت ليش بديت ب 10 اصلا، ابدا باقل عدد ممكن وبعدين زيد، ابدا بحاجه واحده ولا باثنين بس وبعدين زيد. الحاجه الثانيه انت ما درتش حسابك في التنقل، انت قلت بندير هذيك الحاجه في المكان الفلاني وبعدين في الحاجه الثانيه بديرها في مكان اخر يعني يبي لك نص ساعه باش توصل، انت درتها في جرت بعضهم وكانك انت في نفس الغرفه، ما حسبتش حساب الوقت اللي قضيته في الطريق، وما حسبتش ان الوقت هذا اصلا وقت زحمه، بدل ما تاخذ منك طريق نص ساعه تاخذ منك ساعه، هذين كل العوامل. فتريت العملية تبي شوية ترتيب، ففعلا بديت نقصت وخليت تقريبا قلت خلي مدام قدرت على 3 خلينا نبدأ 3، وفعلا بديت قعدت أحسب فيها أنا ماشي المكان الفلاني قضية بياخذ مني، جيت روحي ثاني يوم لا إن شاء الله درتين كلها تقريبا. ففي فنون في تنظيم الوقت وفي قضاء الحاجات الواحد يتعلمها مش عيب، والعيب إنك ما تتعلمش. العلم زينة، التجربة فخر، التجربة قيمة، والإنسان يعني في أول عمر يأخذ ويتعلم ويدير وبعدين حيبدأ يعطي حيعلم غيره ويترك لغيره، وأنت عندما تقرأ تجارب الآخرين أنت في الحقيقة شو صار لك كسبت عقول الآخرين. نختم حلقتنا اليوم بمسألة مهمة جدا، وهي انه الان بعض ممكن يقول اللي ممكن سمع البرنامج نصف ساعه كامله يقول لي انت شوشت علينا يعني شرقت وغربت ومشيت وقبلت يعني ما نبي حاجه إن احنا الان لازم نحط برنامج لانفسنا كل يوم. طبعا انا لما نحط البرنامج بتاعي حنسال نفسي السؤال اخر في المحاسبه، سؤال شنو يقول، هل في حاجه تغضب الله في هذه الحمد لله لا ما فيش خلاص، هذه اول حاجه، لان انت ما درتش محرم معناها انت في في في في المساعدات. هل تركت عمل اهم من هذين إذا كان تركت، لا رد بالك، الأولويات مهمة، ما تخليش نفسك تحرك فيك. والله أنا من عندي للسوق بدي أشتري هذيك الحاجة وأنا مش محتاج لها الآن، في حاجة أهم لها، في واحد صاحبي مستحق أني نساعده في موضوع فأنا أجلتك، أين أهم هذه والله هذه؟ لا هذه أهم، صاحبك المسكين محتاج لك الآن أهم من أنك أنت تبي حاجة ممكن حاجتك أسبوع أخرى، مش مشكلة. إذن مسألة أننا نحط الأشياء نكتبها والأشياء اللي نبنديرها، ثم بعد ذلك حاسب نفسي في آخر النهار، أنا متأكد أن حنكون استطعنا أن نحقق أشياء كثيرة، ومن خلال هذه حتبان علينا. المسألة الأولى اللي هي قضية هل أنا قادر على أني أحسن من أدائي ونكسب مال ونعز نفسي، هل أنا قادر على أني مصدر رزقي ما يكونش مرتبط بحد بحيث أنه ما يقدرش يتحكمش فيا ويكون حر، عمل حر مثلا ساعة التعبير، هل أنا عملي هذه فعلا يمكنني من أني أنا نخدم ديني ودعوتي وأمتي ولا لا؟ كل هذه أسئلة تجيب بعدين، وبالتالي نحن نمشي في هذا الاتجاه. نكمل إن شاء الله حديثنا، ما زال في بقية من الحديث حول قيم النفس، نكملها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم

تأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذن السلام عليكم أسرة المشاهدون، وأهلا بكم في حلقة جديدة من مفاهيم مؤسسة. في هذه الحلقة بحول الله نبتدئ سلسلة المفاهيم مع ضيفنا نائب الرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور عصام البشير، فحياكم الله دكتور وأهلا بكم.
1: أهلا وسهلا وحياكم الله وبارك الله فيكم وسدد خطاكم.
0: سلمكم الله. على بركة الله نبتدئ هذه المفاهيم بمفهوم التجديد. هذا المفهوم تنازعته الأفهام حقيقة، اختلفت حوله الأقلام، وأحب أن أبدأ هذه الحلقة بتعريفه لغويا على الأقل.
1: التجديد في لغة العرب جدد الشيء تجددا أو تجديدا، صير القديم جديدا.
0: نعم،
1: معناها أن هنالك في الأصل كان شيئا موجودا،
0: صحيح،
1: تراكم عليه مع الزمن غبار وأتربة، فأنت تريد أن تجدد هذا البناء، أن تعمل على إعادته إلى حداثة نشأته،
0: أصله
1: الذي كان عليه. الشاعر العربي يقول: ليشكر بنو العباس نعمة تجددت فقد وعد الله المزيد على الشكر. وأبو الطيب المتنبي، وإن كان لا يستشهد بشعره لأنه من المولدين، يقول: عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد. فالتجديد هو أن ترد الشيء إلى أصله، وأن تعمل على إعادة بنائه كيوم حداثة نشأته. نعم، فهذا هو المعنى الذي
0: يعني إرجاع الأمر إلى أصله.
1: نعم،
0: وليس استحداثه من جديد.
1: لا، هو أن يكون هنالك شيء موجود ثم اعتراه ضعف وخلل في وجوده في بنائه، فأنت تعمل على تجديده. تجديده أن تعمل على إعادته على حالته التي كان فيها يوم أصله.
0: طيب، كيف تناولت نصوص لوحيين هذا المفهوم اللغوي؟
1: وهذا بلفظه لم يرد في القرآن الكريم، ولكن ورد في السنة النبوية في جملة أحاديث. فهنالك حديث، الحديث المشهور حديث أبي داود، وهو مروي في سنن أبي داود باب ما يذكر في قرن المئة في كتاب الملاحم، حديث أبي هريرة: إن الله يبعث على رأس كل مئة عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها. وذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار، وكذلك الحاكم في المستدرك، وعده العلماء من دلائل النبوة، من دلائل النبوة. يعني حدث عن بشائر المستقبل،
0: وهو باب في هذا المجال. يعني
1: وهنالك حديث آخر، حديث: إن الإيمان ليبلى، وفي رواية: ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يصبح مثل الثوب الخلق البالي العتيق القديم، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال: رواته مصريون ثقات. فالحديث صحيح، فيه أيضا إشارة إلى أن

0: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو هنا يشير إلى أنه كيف يتجدد الإيمان في القلوب.
1: جميل.
0: حديث الثالث رواه الإمام أحمد في المسند، وقد ضعفه المحدث المعاصر رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني، حديث جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. وبعض أهل العلم حسن هذا الحديث لتعدد طرقه لوروده بأكثر من طريق، فإن الحديث إذا جاء بوجه ضعيف وتعددت الطرق وكان هذا الضعف قريبا محتملا، فإنه يتقوى ويرتفع إلى درجة الحسن لغيره. وهنالك حديث آخر وهو صحيح يسب ابن آدم الدهر، والله تعالى يقول أنا الدهر، الأيام والليالي لي أبليها وأجددها وآتي بملوك بعد ملوك. فهذه أحاديث ورد فيها لفظ التجديد، ولكن التجديد من حيث هو مفهوم يتعلق بالدين ونهضة الأمة وكذا، أوفى الأحاديث وأدلها على المقصود هو حديث أبي داود،
1: حديث المئة. هل تناول القرآن هذا المفهوم حتى ليس باللفظ وإنما على قلب المعنى؟
0: نعم، هو شوف سيرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلها كانت بناء تجديد،
1: سبحان الله،
0: لأن الأمم تنحرف أولا في باب الاعتقاد وتنحرف في باب القيم والسلوك، ولذلك بعث الله تعالى الأنبياء والرسل أولا بوحدة الدين وبتنوع الشرائع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى آخر الآية، قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا من حيث الدين في أصوله، في التوحيد، في مكارم الأخلاق، في أصول الواجبات، في القطعيات. ثم قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، هذا التنوع في الشرائع. فتجديد الأنبياء والرسل كان بحسب حال الأمة التي يبعث فيها ذلك الرسول. مثلا وجدنا هود عليه السلام فتن قومه بالقوة المادية، فجدد فيهم الدين بأن دعاهم أولا إلى تحرير عبادة الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم عالج من خلال عقيدة التوحيد الخلل الذي كان فاشيا في زمانه،
1: سبحان الله،
0: هي قضية القوة، فبين لهم أن قوة الله أعظم من قوتهم. نبي الله صالح كان تجديده أيضا تصحيح لخلل العقيدة والخلل الذي أصابهم في قضية الحضارة المادية، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. ثم شعيب عليه السلام كان تجديده فيما يتعلق بنقصان المكيال والميزان، وكان الناس يعثون في الأرض فسادا، فجاء ليصحح هذا الخلل الاقتصادي. هذا التجديد كان من هذه الحيثية.
1: سبحان الله.
0: لوط عليه السلام القضية الأخلاقية الاجتماعية، فجاء التجديد ليصحح هذا الانحراف. موسى عليه السلام وجد طغيان الحكم وطغيان المال، طغيان المال مثله قارون وطغيان الحكم مثله فرعون، ولذلك تصدى لقضية الاستبداد السياسي والاختلال في قضية الحكم، فكان التجديد من هذه الحيثية. إذن كل نبي كان يطرح قضية التجديد من العلة التي كانت فاشية في قومه وفي زمانه،
1: سبحان الله،
0: يربط هذا التجديد بالأصل الذي هو عقيدة التوحيد.
1: وبالتالي
0: وحيث أحكم الأمر بالرسالة الخاتمة ولم يعد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول، أصبح التجديد منوطا بعلماء الأمة ودعاتها ومصلحيها ومجاهديها، أن يجدد كل واحد ذلك الخلل الذي وقع في الزمان المعين وفي المكان المعين.
1: إذن أفهم من هذا أن القرآن كله كتاب تجديد؟
0: لا شك. طيب. تجديد في عالم المفاهيم، وتجديد في عالم القيم، وتجديد في عالم البناء الحضاري، وتجديد في عالم العلاقات، وتجديد في بناء الروح، وتجديد كذلك في بناء الأسرة، وفي بناء المجتمع، وفي بناء
1: دستور
0: الدولة، ودستور متكامل للتجديد يطال الفرد والأسرة والجماعة والدولة والأمة والحضارة.
1: الله أكبر. هل اتفق عن التعريفات، يعني هل اتفق علماء الإسلام على تعريف محدد لمفهوم التجديد؟
0: يعني هم لما تناولوا في قضية التجديد تناولوه بهذا المعنى.
1: نعم.
0: يعني قالوا التجديد إحياء من درس من علوم الدين وانطمس من علوم الشريعة. إحياء من درس من علوم الدين وانطمس من علوم الشريعة. ولكن هذا التعريف يعني اقتصر على الاندراس الذي يصيب العلوم. ولكن التجديد دائرته أوسع.
1: كيف؟
0: أوسع لأنه يصيب العلوم والمعارف والأفكار كما يصيب عالم الممارسات والسلوك، كما يصيب عالم العلاقات. هنالك عالم الأشياء وعالم الأفكار وعالم العلاقات، الاندراس يصيب كل هذه الجوانب. ولذلك التجديد من صفته أن يحقق الشمول في رسالة الحياة، فإن وقع جانب اختل جانب يعالج هذا الجانب.
1: هل قصر تعريف العلماء إذن في هذه المسألة؟
0: هم ركزوا على هذا الانحراف الذي أصاب. يعني مثلا الآن خلينا أقول لك، في جانب يتحدثون مثلا عن قضية الخروج على الحاكم.
1: جميل.
0: الخروج على ولاة الأمر. طيب، ويتصدون لهذه الإشكالية بالنصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة، لكنهم لم يذكروا لنا إذا خرج الحاكم على الأمة.
1: سبحان الله.
0: يعني هنالك خروج الأفراد على الحاكم، طيب إذا خرج الحاكم على الأمة
1: ويوجد هذا؟
0: طبعا هو في عصرنا الآن معظم الصور هو خروج الحاكم على الأمة وليس خروج الشعوب على الحاكم. الحاكم خرج عليها في معاقد هويتها، في ثوابت دينها، في قيمها، في سيادتها، في الشرعية التي يتأسس عليها الحكم نفسه. كل هذه الحاكم يخرج عليها، بل قد يخرج عليها في مواردها، ويصبح تصبح الدولة كلها مرتهنة للمصالح وللكيد الخارجي. ومع ذلك لا يتحدث الناس عن خروج الحاكم على الأمة، وإنما يتحدثون عن خروج،
1: ربما لأن هذا لم يكن متصورا في الزمن القادم.
0: لا، كان موجود، كان وقع انحراف في الحكم في جانب السياسة. صحيح أنه المجتمع كان قائما بوظائفه، ولكن كان لابد أن يكون. ولذلك وجدنا مواقف قوية جدا مثل الإمام أحمد بن حنبل في التاريخ، وجدنا مواقف مثل العز بن عبد السلام، وجدنا مواقف مثل ابن تيمية، وجدنا مواقف.
1: لكن ليس بهذه الصورة التي نعيشها حالا.
0: صحيح، ولكن أنا أقول أنه يعني هذا دليل على أن مفهوم التجديد ينبغي أن يغطي كل جوانب الحياة العلمية والعملية، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الفكرية، التربوية، الإعلامية. كل هذه المساحات يقع فيها خلل. التجديد يصوب نفسه على الخلل الذي وقع في مسيرة الأمة.
1: إذن هل لكم تعريف خاص بهذا شيخنا؟ بالتجديد بهذا المفهوم؟
0: هو التجديد يعني إحياء وبعث واستنهاض لهمة الأمة، وعودة إلى المنبع الصافي الذي كانت عليه الأمة في أول عهدها. الأمة لها معيار ونموذج، هذا المعيار والنموذج تمثل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الرسول المبلغ عن ربه عز وجل، وكان إمام الأمة ورأس الدولة، وكان قاضي القضاة. هذه الصفات لم تجتمع في أحد كما اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قد قدم لنا النموذج الذي يمثل المعيار الذي ينبغي أن تحتكم إليه الأمة في كل أحوال. الأمة تقترب من هذا بحسب اجتهادها، ولذلك هذا المعيار ينبغي أن نجعله دائما نصب أعيننا ونحن نقود حركة التجديد. ولذلك يعني مثلا عمر بن عبد العزيز لما قام بحركة التجديد في المئة الأولى، كان تجديده بإعادة الحكم على سنة الخلافة الراشدة
1: سياسيا.
0: وقد اجتمعت له سلطتان، السلطة العلمية، كان إماما وعالما وفقيها،
1: والسلطة السياسية.
0: ذلك السيوطي قال: فكان في المئة الأولى عمر خليفة العدل بإجماع وقر، رد الأمر إلى الأمة ليجعل شرعية الحكم تتأسس على إرادة الأمة، الإرادة الحرة للأمة. فأعاد هذا الأمر إلى أصله أصل المنبع الأول، جدده بأن أعاده إلى أصله المعيار الأول الذي كان في النموذج الذي نحتكم إليه.
1: طيب شيخ الإسلام ابن تيمية عنده كلمة في التجديد يقول إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام. أنا أريد أن أربط في مسألة الدروس وغربة الإسلام.
0: هو طبعا ورد الحديث بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرباء فذكر صفتين في هؤلاء الغرباء، قال الذين يصلحون عند فساد الناس، وفي رواية قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. ذكر الصفة الذاتية وهو صلاحهم في أنفسهم، وذكر الصفة المتعدية يصلحون ما أفسد الناس. طيب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. كان الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في اندراس من العلم، وفي جاهلية جهلاء، وفي ضلالة عمياء، ولذلك جدد الله تعالى أمرهم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كل زمان يقع هذا الاندراس، وهذا الاندراس وقوعه هو يمثل غربة من غربة الدين، ولكنها قد تكون غربة جزئية، بمعنى أن الاندراس قد يكون في جانب من الجوانب، الاندراس لا يكون كليا، لأن الله تعالى أجار أمة محمد من أن تجتمع على الضلال. ولا بد أن يبقي الله تعالى في أي عصر من العصور من يكون قائما لله بالحجة. ولذلك ابن خلدون لما تحدث عن السنن في نهضة الحضارات وموتها أشار إلى أن هذه الأمة لها من الخصوصية ما ليست لغيرها، الأمة لن تموت بالكلية، لكن قد ينحرف كثير من أبنائها، قد تغشاها العوادي، ولكن يبقى من هو قائم لله بالحجة. ولذلك قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ولذلك الاندراس يكون جزئيا، ولكن هذه الجزئية قد تتسع 3/4، 2/3، 1/4، ربع،
1: وبالتالي حتى الغربة تكون نسبية.
0: الغربة تكون نسبيا، فالتجديد يقع في هذا، في هذه الغربة التي وقع بها الاندراس. سبحان الله. أحيانا قد يكون في أمر الحكم، فالتجديد يكون بالحكم الرشيد، يكون في باب ناس عطلوا الجهاد فيقوم التجديد بهذا، يكون في تسلط الأعداء عليهم فيدحر، تجديد يكون جهادي وهكذا يعني.
1: لكن اليوم لنتحدث بواقعية، ألا ترى أن معالم الاندراس كثرت في جوانب الشريعة وجوانب الحياة بصفة عامة؟
0: كثرت، ولكن في المقابل هنالك إقلاع في مسيرة الأمة نحو التجديد ونحو النهوض، دائما في حركة تدافع، هنالك العلماء وهنالك المفكرون وهنالك المصلحون الذين يعملون على يعني إخراج الأمة من سباتها وتحريك همتها وشحذ فاعليتها في مختلف المجالات.
1: إذا أنتم متفائلون؟
0: نعم، والأمة لا ينبغي أن يصيبها حالة من اليأس والقنوط. والشاعر العربي يقول وإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسة ونعمة والحوادث تفعل فما لينت منا قناة صليبة، ولا ذللتنا للتي ليس تجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل، وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا، لن يغلب عسر يسرين، والشمس إن بارحت رؤوس قوم أنارت عند آخرين، وكم لله من نعمة في طي المكاره.
1: نحن محتاجون حقيقة لمثل هذه النظرة التفاؤلية. تجديد قبل الإسلام قد ذكرتموه أنتم، لكن أنا أسأل عن العلماء، علماء أهل الكتاب أيضا، هل هم أعطوا هذه الفرصة التجديدية أم أنه بالفعل يعني فقط الأنبياء هم الذين تولوا هذه المسألة؟
0: لا، كان هنالك الربانيون، ولكن القرآن الكريم بالنسبة للكتب السابقة وكل أمر حفظها إلى الناس. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا أي طلب منهم أن يحفظوا كتب أنبيائهم، ولكنهم لم يحفظوا كتب أنبيائهم، حرفوا الكلمة عن مواضعه، نسوا حظا مما ذكروا به، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لووا ألسنتهم بالكتاب، زادوا ونقصوا وحرفوا. وتواطأ هؤلاء أيضا من هؤلاء الربانيين والأحبار، يعني بمعنى أن الانحراف أصاب حتى العلماء عندهم فتواطوا على هذا الانحراف. طيب. لذلك هذا الانحراف ذكره الله تعالى في سياق من استحفظوا وأتمنوا على كتب أنبيائهم. ولذلك لم تعد مصادر هدايتهم محل ثقة أو محل قبول،
1: وبالتالي جاء التجديد عن طريق الأنبياء.
0: جاء الطريق التجديد عن طريق الأنبياء.
1: كيف ضمن الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العلماء هذا الدين ولا يسير مسار هؤلاء الذين حرفوا كذلك؟
0: يعني كما قلت، يعني لن يبقي الله تعالى عصرا من العصور إلا من قائم لله بالحجة. العلماء أيضا أصناف، هنالك أخطر شيء بالنسبة للعالم الذي يمكن أن يؤثر على مسيرة التجديد هو أن يخضع إما لأهواء الحكام أو لضغط العوام، ضغط الجماهير. في بعض الناس يخضعون لضغط الحكام ويفصلون الفتوى وفق ما يشتهي الحاكم، يعني فتوى حسب الطلب. وفي هنالك من يخضع لضغط الجماهير، الجماهير وأصوات الجماهير وهتافات الجماهير وتشجيع الجماهير هي التي تؤثر عليه. فإذا استطاع العالم أن يتحرر من هذين الضغطين، ضغط الحكام وضغط العوام، وأصبح تعبيرا عن ضمير الأمة، تعبيرا عن ضمير الأمة، فإنه بهذا يكتب له القبول عند الأمة ويستطيع أن يقدم البدائل. يعني
1: طيب، في الحديث المشهور، حديث الذي رواه أبو داود، حديث 100، نسب التجديد إلى الأمة لا إلى الوحي، فما المقصود بذلك؟
0: نعم، الدين له معنيان، الدين بمعنى الوحي المتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمثل في القرآن الكريم، وبيان هذا القرآن الكريم المتمثل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. هذا هو الوحي المعصوم المقدس.
1: نعم.
0: عابر الزمان والمكان، المرجعية الإطارية التأسيسية
1: الذي لا يناله التجديد.
0: نعم، من حيث ألفاظ النصوص
1: الثوابت. نعم،
0: أي ألفاظ النصوص، ولكن تبقى هنالك دائرتان، دائرة الفهم لنصوص الوحي ودائرة العمل بمقتضى الفهم لنصوص الوحي.
1: هذه مرحلة أخرى،
0: هذه مرحلة يحتاجها أو يقوم بها العقل المسلم. وهذا ما يمكن أن نسميه بالتدين. فالحديث نسب التجديد إلى التدين، الدين بمعنى التدين،
1: ديني
0: بمعنى كسب البشر، كسب البشر في عالم المفاهيم وكسب البشر كذلك في عالم الممارسة والسلوك.
1: لأنه لا يعقل أن يأتي أحد يجدد الأمة النصوص الثابتة.
0: النصوص لا تتجدد بالضبط. ولكن يتجدد فهمها ويتجدد العمل بها. وهذا دور العقل المسلم كسبا واجتهادا. فالمنسوب إلى التجديد هو التدين. التدين هو كسب البشر.
1: نعم.
0: ولذلك هذا الكسب ليس له من القداسة وليس له من التأبيد والخلود إلا بمقدار ما يحمل المعاني الخالدة والقيم الثابتة. ولذلك يحتمل الاستدراك والمراجعة والتصويب والزيادة عليه. سيدنا عمر كتب لأبي موسى: فلا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. فهذا معناها.
1: إذن المراد بالتجديد في الحديث هو تجديد الأفهام، تجديد الدين المتعبد وليس النصوص الثابتة.
0: نعم.
1: طيب، في كتاباتكم حول الموضوع ذكرتم صفات المجدد، قسمتمها إلى أنواع، يعني ما الأساس الذي تم على هذا التقسيم أو تم عليه هذا التقسيم؟
0: هو هذه الصفات المتعلق بالصفات ذاتية أو صفات مكتسبة أو صفات عملية أو غير ذلك، هذا تقسيم بحسب واقع ما ذكره العلماء والفقهاء قديما، هذا هو التقسيم التاريخي. لأن العلماء، أكثر العلماء كانوا يميلون على أن يكون المجدد فردا واحدا. وما دام أنه هو فرد واحد فهم يتحدثون عن صفاته، صفاته العلمية وصفاته العملية وصفاته الخلقية. صفات متعلقة بالعلوم والمعارف، مثلا السيوطي يقول: ويشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه. وذكر أيضا: وأن يعم علمه أهل الزمن. يعني ذكر صفات متعلقة بإحاطته المعرفية فيما يتعلق بالعلوم المعارف، ذكر كذلك الصفات الخلقية، ذكر صفات أن يكون ذا علم، ذكروا أنه أن يكون ذا عمل بعلمه حتى يحقق القدوة وغير ذلك من هذه الصفات، مبنية على أن المجدد يكون فردا واحدا، ومبنية كذلك على أن له صفات علمية وعملية وخلقية تتصل برسالته، وكأنهم حصروا كذلك أن التجديد في مسار العلوم الشرعية خاصة في البعد الفقهي والبعد العقدي، ونحن بينا أن التجديد مساحته أرحب ودائرته أوسع.
1: إذن هذه الصفات أيضا تحتاج لتجديد.
0: أي نعم، يعني أن ننتقل بالصفات من الصفات الفردية إلى الصفات الجماعية واحد. وأيضا أن قضية أن يكون ما ذكره السيوطي قديما هو يدل على أن العالم ينبغي أن يكون موسوعيا لكي يجدد،
1: وهذا الذي سأناقشك فيه
0: الآن نحن في عصر التخصص والتخصص الدقيق، لذلك فالإحاطة الآن لا تكون متيسرة
1: بالضبط
0: حتى في العلوم الشرعية، فضلا عن بقية المعرفة بالواقع والمعرفة بالقضايا.
1: أنت أتيت على جل النقد الذي سأسألك عنه بعد قليل حقيقة، لأن الذي عندما رجعت هذه الصفات يعني أجدها صعبة التوافر، وسأبدأ حقيقة بالمقصود بالرسوخ في العلم مثلا، أليست مسألة الرسوخ في العلم نسبية اليوم؟
0: نعم لا شك نسبية، وكما قلت إنه زمان الناس يتحدثوا عن العالم، يعني مثلا ذكروا ابن جرير الطبري، يقول لك ابن جرير الطبري كان إماما في التفسير، وكان إماما في الحديث، وكان إماما في التاريخ، وكان إماما في اللغة، لما أراد أن يؤلف تفسير القرآن جمع تلاميذه وقال أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا في كم نكتبه؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا تفنى الأعمار ولا يفنى، فاختصر، قال يا لله ماتت الهمم، فاختصره في 3,000 ورقة، وفعل نحوه في التاريخ. هذا السيوطي كان يتنقل في اليوم والليلة بين 12 مجلس علم، طاقة كانت جبارة. ولكن أين الآن من هو في مقام الطبري ولا مقام ابن تيمية ولا أمثال هؤلاء من أصحاب المعرفة الموسوعية؟ اليوم نحن في عصر التخصص والتخصص الدقيق الذي يتقن الإنسان، وقد يكون الإنسان متقنا في جانب، مقلدا في جانب آخر، ومعتمدا على جهود آخرين. فالطبيعة هذا الرسوخ الذي ذكره الأقدمون قد يتوافر في جزئيات العلم، ولكن لا يتوافر، ولذلك لا نستطيع أن نبني عليه، ولا يمكن أن نجعله قاعدة نحتكم إليها في عصرنا وزماننا.
1: أن يكون ذا عمل بعلمه، أهمية هذا الأمر
0: هنا أهمية يعني التوافق بين العلم والعمل لتحقيق الأسوة والقدوة. يعني العالم لكي يكون أثره مباركا في حياة الأمة هو أن يجسد المعاني التي يدعو الناس إليها في سلوكه وفي قيمه وفي قدوته، يعني يكون مثل ما قالوا يكون مصحفا متحركا يسعى بين الناس. لأن كثيرا من الناس إذا سمعوا العالم يتحدث أو يعظ أو يخطب أو يكتب أو يفكر أو يرشد الناس نظروا إلى سلوكه، فإذا ارتد البصر خاسئا وهو حسير كان ذلك من باب الصد عن سبيل الله. الصدع عن سبيل الله يقع حينما يقع الخلف بين العلم والعمل أو بين الفكر والسلوك. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل، وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها سعل. ولذلك هذا الخلف يعني ذمه القرآن الكريم، لما تقولون ما لا تفعلون. فالعالم لما يكون له عمل بعلمه فإنه يجسد الأسوة والقدوة بين الناس.
1: مولانا هذا يجعل البعض يقول أنكم تريدون من العلماء أن يكونوا أنبياء فلا يخطئوا ولا يعصوا مثلا، كيف نسدد ونوافق
0: لي ليس هذه؟ معنى ذلك أن الإنسان إذا كان قدوة أنه معصوم، ولكن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ابن القيم عنده تعبير جميل يقول يعني وقد تقرر أن من قواعد الشرع وحكمة الإسلام أن من عظمت حسناته وكثرت فضائله وخيراته وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. يعني حاطب بن أبي بلتعة
1: رضي الله عنه
0: ارتكب رضي الله عنه يعني خطأ كبيرا، ولكن شهوده لبدر شفع له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج عثمان صدقته العظيمة قال ما ضر عثمان ما عمل بعدها. والشاعر العربي يقول وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع.
1: إذن نحن هنا
0: وإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا كثير. نحن لا نتحدث عن العالم، لا يوجد عالم معصوم
1: بالضبط،
0: وإنما نتحدث عن الذي يعني خيره غلب على شره، صلاحه غلب على خطئه، وأنه يملك القدرة على تصحيح مساره إن نصح أو أرشد أو دل على ذلك.
1: ونحن محتاجون أيضا لنشر هذه الثقافة أن العالم ليس معصوما.
0: لا تماما فيخطئ. صحيح.
1: سأتحدث في آخر دقيقة عن التصدي لنشر العلم وبثه، وشرطهم وقد ذكرتم قال السيوطي وأن يعم علمه أهل الزمن. اليوم نحن نرى انتشار الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي فسيعم العلم، وبالتالي يعني أيضا هذا حرص ضائع، لأن المسألة باتت متاحة للجميع.
0: هو الذي يعم العلم، الذي يعم أهل الزمن الحقيقة الغسو السمين اليوم
1: بالضبط،
0: والصالح والطالح والنافع والضار والطيب والخبيث كله أصبح متاحا عبر هذه. ولذلك ينبغي هنا أن تكون الخطوة الأولى ولن تصحيح النوايا والمقاصد. نعم. والأمر الثاني تجويد هذا العلم النافع الذي يقدم للناس. ثالثا تبسيطه وتيسيره. رابعا أن يكون مضمخا بفقه البدائل. خامسا يكون قادرا على أن يحل الإشكالات التي يعاصرها الناس في زمانه.
1: إذن أخيرا هذه الصفات التاريخية تحتاج أيضا إلى صفات أخرى صحيح؟
0: أيضا نعم صحيح.
1: نذكر منها واحدة أو اثنان ثم نبدأ بها في الحلقة القادمة في موضوع آخر.
0: يعني هو الصفات كل خانة من خانات التجديد التي تحتاج إليها الأمة تحتاج إلى صفات. يعني اليوم لما أقول والله نريد تجديد في بناء الاقتصاد الإسلامي هذا يحتاج إلى أهل خبرة في الاقتصاد وأهل معرفة بالواقع.
1: نعم.
0: ومشكلات قضايا الاقتصاد والغاية التي يهدف إليه هذا الاقتصاد من أنه يريد أن يحقق العدل الاجتماعي وأن ينقل الناس من حد الكفاف إلى حد الكفاية. هذه هي
1: هذا مثال
0: طيب. في الحكم الرشيد أيضا عندنا قضايا وأمثلة
1: نتطرق إليها بحولها في حلقات قادمة. فقط نحاول أن نقدم وجبة لطيفة من خلالكم شيخنا للسادة المشاهدين. دقائق هذه الحلقة انتهت، ملتقنا معك بحضر الله تعالى في حلقتنا القادمة. كذلك السادة المشاهدون تنتهي دقائق هذه الحلقة، وبإذن الله تعالى في حلقة قادمة. حياكم الله.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ دكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وجزاكم الله خير.
0: وجزاك خيرا وبارك الله فيك. بدأنا الحديث في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. البداية قوية وتستمر الآيات في ذات القوة. يقول: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ثم يستمر ويقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وهنا قوة كذلك، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذا ربما يدعوني فضيل الشيخ الدكتور إلى سؤال. هذه السورة في مناسبة نزولها هل لها علاقة بقوة موضوعاتها وقوة ألفاظها حينما يقول ضرب الرقاب أثخنتموهم شدوا الوثاق؟ صحيح. يعني ألفاظ قوية جدا، هل لها علاقة بساعة نزولها أو حين نزولها؟
1: علماء السيرة النبوية والذين يترصدون ويتتبعون نزول الآيات وفق الأحداث التي كانت تقع في السيرة النبوية وفي الدعوة النبوية يقولون نزلت في ظروف وبعد غزوة أحد، في نفس الظروف وبعدها مباشرة، هكذا يقولون، علما أن تعليقا كبيرا على غزوة أحد هو في سورة آل عمران.
0: صحيح.
1: كما تعرف في سورة آل عمران تعليق طويل ويتحدث: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حوالي 80 آية نزلت تبين الدروس من غزوة أحد،
0: وفيها كذلك عن غزوة بدر،
1: وفيها حديث عن غزوة بدر تمهيدي تمهيدي فقط، يقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. يعني فيها تمهيد لغزوة أحد،
0: والأنفال هي التي فصلت بدر.
1: بارك الله فيك. نعم، ولذلك العلماء يقولون في بعد الهجرة النبوية مباشرة بدأ نزول سورة البقرة، لكن سورة البقرة لم تنزل جملة،
0: نجمت
1: فنزلت بعض الآيات فيها، وجاءت غزوة بدر فنزلت الأنفال، ثم عاد الحديث في البقرة. هكذا كان يتنزل القرآن منجما حسب الأحداث، ثم رتب حسب اللوح المحفوظ. هذه عظمة القرآن. فبارك الله في غزوة أحد جعلت المسلمين نظرا للخطأ الذي وقع فيه بعض الصحابة رضوان الله عليهم تنزل شدة عليهم وتنزل تدريسا لهم وتعليما حتى لا يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الظروف نزلت سورة محمد صلى الله عليه وسلم الذي انقسم العرب والقرشيون والمعاصرون قسمين كما قلنا، إلى الفريق الذي آمن وحسن إيمانه وأبلى بلاء حسنا، وإلى الفريق الذي كذب وكفر وعاند وصد عن سبيل الله. قلنا هذا في بداية السورة. هنا ما تفضلت من قراءتي به من القراءة في مطلع السورة كله كان تمهيدا للآية التي نحن فيها الآن.
0: فإذا لقيتم الذين
1: طبعا،
0: والدليل الفاء،
1: الدليل الفاء التفريعية. هو قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ما هم أضل أعمالهم، ويمهد تمهيد أعمالهم باطلة، عملوا خيرا أكرموا الفقير، فكوا الأسارة
0: أحبطها
1: أبطلها. بعد ذلك والذين آمنوا وآمنوا بما نزل على محمد، آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، يرفعهم ينوه بهم كفر عنهم سيئاتهم. جيد، ما السبب يا رب؟ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق. إذن يختلف الطريقان، هؤلاء وجهتهم الحق وهؤلاء وجهتهم الباطل، اتبعوا واتبعوا كما قلنا فيها اجتهاد، اجتهدوا في اتباع الباطل
0: تضعيف.
1: نعم، وأولئك اجتهدوا في الحق. جيد، ما النتيجة التي نخلص
0: لكل هذا؟ فإذا لقيتموهم
1: نظرا لكفرهم وصدهم عن سبيل الله واتباعهم الباطل، فإذا واجهوكم، لا انظر سيد محمد،
0: لا تذهبوا إليهم،
1: هذا الذي أريده، لا لم يقل فاذهبوا إليهم فقط، لا قال فإذا لقيتم الذين كفروا في مواجهة حربية وكانوا البادئين بها، فعليكم أن تضربوا رقابهم. تقولوا لي بعد قليل لماذا هذا التعبير فضرب الرقاب؟ حدثوا عن فترة قبل 15 قرن وكانت الحروب تقام بالرماح والسيوف، فهذا توصيف لواقعهم.
0: ومصطلح أو تعبير ضرب الرقاب لا يعني ضرب الرقبة تماما، وإنما يعني القتل،
1: يعني القتل بشكل عام، لكن في ذلك الوقت الغزاة وعنترة بن شداد والقبائل كيف كانت تتحارب في ذلك الوقت؟ بالسيوف والرماح وكذا. فضرب الرقاب أصلها فاضربوا الرقاب ضربة، فاضربوا الرقاب ضربة، فحذف فعل الأمر وأتى بالمصدر النائب عنه، سنفصل بعد قليل. الذي أريد أن نقف عنده، أولا الفاء كما تفضلت تفريعية تتفرع عن كلام السابق. واحد، إذا لقيتم، ملاقات مجاملة، ملاقات عزومة، دعوة، لا، فإذا لقيتم في الحرب. كلمة اللقاء في اللغة العربية ارتبطت في أذهان الجاهليين وفي ذلك العهد، إذا التقيتم في الحرب. دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما جاء واستشار الصحابة رضوان الله عليهم فأجاب المهاجرون، فقال الأنصار كأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم، فقام سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه ومدح الأنصار وقال كذا وكذا، ثم قال إنا لصدق في الحرب، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، صدق في اللقاء يعني في المواجهة،
0: يقصد به لقاء المعركة،
1: لقاء المعركة، لقاء السيوف. فإذا لقيتموهم في مواجهة، إذا ليس دائما،
0: وإذا هذه تتحمل أن تقع أو لا تقع،
1: لا تتحمل الوجهين لكنها مؤكدة في الوقوع، بينما إن تحتمل كثير، إن احنا تكلمنا مرارا أنها كثيرا لا تقع، لكن إذا نظرا لكفرهم ونظرا لمكرهم وصدهم من المحتمل الكبير أنكم ستلاقونهم، فإذا لقيتموهم فأثبتوا شجاعتكم ودافعوا عن دينكم.
0: وهو طبعا إذا تتضمن معنى الشرط،
1: بارك الله فيك، إذا تتضمن معنى الشرط، وهي أداة تفيد الزمن
0: المستقبلي،
1: المستقبل، فنقول ظرف زمان يتضمن معنى الشرط.
0: صحيح. طيب، قال فإذا لقيتم الذين كفروا، واللقاء هنا مقصود به المعركة قولا واحدا.
1: نعم.
0: ليس لقاء ودي، ليس لقاء اجتماعي أو غير ذلك. يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب.
1: نعم.
0: فاضربوهم ضرب الرقاب،
1: بارك الله فيك،
0: هكذا.
1: نعم، فهنا المفسرون يقولون والنحاة واللغويون ضرب مفعول مطلق لفعل محذوف، لكن انظر يعني بما معنى حذف الفعل العامل فاضربوا الرقاب ضربا، الأصل حتى عندما حذف العامل يعني كأنه يستبعد العملية، هو صحيح الجملة قوية فضرب الرقاب، لكن لو قال اضربوهم ضربا فيها شدة أكثر، واضح؟
0: ما يقال منصوب على التحضيض أو على شيء من هذا القبيل؟
1: يعني إحنا نستطيع أن نقول منصوب على التحضيض أو الإغراء، لما تقول الصلاة الصلاة، الكرم الكرم مثلا، تستطيع تقول لكن هي لم تكرر، فبما أنها لم تكرر أسلوب الإغراء يكرر أستاذ محمد
0: هكذا.
1: يعني عادة نقول الحلم الحلم فأنت رجل مؤدب مهذب، أما فضرب الرقاب كأنه يقول فاضربوا الرقاب ضربة، فهي مفعول مطلق ناب عن فاعله وحذف الفاعل لبيان عدم الشدة، كأن الله جل جلاله ليس حريصا، لم يأمرهم أمرا صريحا، واضح الكلام؟
0: وحذف الفعل وكذا،
1: حذف الفعل أنا قصدي، لكن لما يقول أقيموا الصلاة، أقيموا، هو لأن فعل الأمر يدل على الوجوب،
0: صحيح.
1: إلا إذا دلت قرينة تدل على الإباحة مثلا إلى غير ذلك. فضرب الرقاب، الآن أنت سؤالك قبل قليل هو كناية عن القتل بشكل عام، ليس شرط بضرب الرقبة،
0: يعني ليس المقصود ضرب مكان الرقبة.
1: في ذلك الوقت، في ذلك الزمن، في الجاهلية، الحروب بين القبائل هذا المتبع، واضح؟ أعطيك شيء آخر، لما نقول واحد إنسان مثلا شتم وأتى بمعصية باللسان، مثلا كفر أو شتم دولة، دعني أقول، ويحاسب عليها القانون، أنت تقول له ذلك بما كسبت يداك، هو كسبها بيدي أم بلسانه؟
0: كناية. هذه
1: كناية، هذه نفس الكلام. فضرب الرقاب كأنه يقول فقاتلوهم، واضح؟
0: مثل لما يقال والله قطع أكباد الإبل،
1: جيد،
0: كناية عن طول المسير،
1: عن المسير، وهو ربما سار بالسيارة كذا
0: أضعف.
1: بارك الله. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتم، هذا هو الكلام. فكل ما سبق يمهد لهذه الآية، ولذلك سماها العلماء سورة القتال، وشرحت لعلك تذكر في الحلقة الأولى أو الثانية فلسفة الإسلام في القتال، ولا بأس،
0: وفصلنا فيها
1: لكن ربما من يسمعنا اليوم يقول أنتم تحثون على كذا، فنقول الإسلام يدعو بالحجة، يدعو بالموعظة الحسنة، يدعو بالتي هي أحسن، وبالتسامح، ويحرض الحقائق. فإذا واجهه الكافرون وصدوا عن سبيل الله، وقالوا للمسلمين لا تعبدوا الله، ومنعوهم وكفوهم وآذوهم، هنا يجيز الإسلام لأتباعه أن يدافعوا عن أنفسهم.
0: فهو ليس دين هوان وضعف ولين.
1: بارك الله فيك، حتى فقط نأتي بالفكرة.
0: طيب، هو قال فإذا لقيتم الذين كفروا، نعم، فاضربوهم ضرب الرقاب حتى إذا، نعم، أثخنتموهم.
1: جزاء، نعم،
0: انتهاء الغاية.
1: انتهاء الغاية، ولكن نقول هي ابتدائية تفيد الغاية، حتى كما تعرف أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، حتى ثلاثة أنواع هنا، حتى ابتدائية.
0: ابتدائية.
1: ابتدائية، ولكن معنى الغاية لا يفارقها حتى ما تسيبه.
0: معنى ابتداء الغاية أم انتهاء الغاية؟
1: لا، معنى انتهاء الغاية، لكن هي تسمى حتى ابتدائية لأنها تليها الجمل.
0: هكذا.
1: حتى إذا.
0: ابتدائية من حيث الموقع يعني.
1: من حيث الموقع.
0: ابتدائية من حيث الموقع.
1: بارك الله فيك. وتفيد الغاية، لا تنفك عن الغاية.
0: هكذا.
1: حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق، هذه جملة، صحيح؟
0: صحيح.
1: لكن حتى الثانية أكلت السمكة.
0: حتى رأسها.
1: هذه عاطفة.
0: حتى رأسها أكلت.
1: حتى كأنه يقول أكلت السمكة ورأسها. وحتى الجارة، حتى الجارة تقول قرأت الكتاب حتى خاتمته، كأنك تقول إلى خاتمته. فهي ثلاثة أنواع، جارة وعاطفة وابتدائية، كلها تفيد الغاية كما تفضلت. بارك الله.
0: طيب، هو قال حتى إذا أثخنتموهم
1: فشدوا الوثاق.
0: فشدوا الوثاق، جاءت إذا مرة أخرى.
1: جميل، إذن جملة شرطية. بارك الله.
0: شرطية، وجوابها فشد الوثاقة.
1: بارك الله فيك. دعنا نقول فيها شيئا. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. السؤال المطروح، هل الإسلام يبيح للمسلمين أن يخوضوا في قتل الكافرين في المعركة حتى ولو انهزموا؟ الإسلام يقول لا،
0: حتى إذا أثخنتموهم
1: فشدوا الوثاق. الإسلام دين الرحمة، لا يسعى إلى القتل. والله أنا أقرأ في هذه السورة وفي سور أخرى لأكون نظرة الإسلام الحقيقية في هذا الأمر. الإسلام ليس دينا يعشق الدماء ولا يسفك الدماء، إنما يدافع عن نفسه كما تفضلت، ليس دين الهوان. أذن للذين يقاتلون، معنى ذلك قبل ذلك لم يؤذن لهم.
0: فإذا القتال ليس هدفا وغاية في حد ذاته.
1: ممتاز.
0: إنما هو وسيلة من أصل الوصول إلى أهداف أخرى.
1: نعم.
0: لذلك لو كان القتال هدفا لما قال لهم حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق،
1: كان يقول واصلوا
0: واضربوا عنقهم وانتهوا منهم.
1: الدليل أستاذ محمد، حتى إذا أثخنتموهم، أشرح كلمة أثخنتموهم، بمعنى حتى إذا وهنتم قواهم. أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم الدماء. ما معنى أثخن؟ من الإثخان، والشيء الثخين هو المائع الذي يصبح كأنه جامدا. نقول دم ثخين هو الدم، الدم عادة يسيل، لكن إذا مال نحو الجمود كأنه نقول مائع ثخين فيه نوع من الصلابة. هنا استعارة، حتى إذا فتتم عضدهم أو هنتموهم، فككتم جمعهم، أكثرتم فيهم القتل حتى ضعفوا، هنا لا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تقتل هذا الضعيف، إنما عليك أن تشد وثاقه وأن تأسره.
0: بل عاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الصحابي حينما جاء وقتل يعني من لا يستطيع الدفاع نفسه أو لا يستطيع القتال.
1: نعم.
0: فقال نعم. يعني وحينما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال قال له
1: أشققت
0: أشق قال ما قالها إلا دفاع إلا خوفا من سيفي أو غير ذلك يعني
1: نعم.
0: قال أشققت عن قلبه.
1: بارك الله فيك. هذا هو الإسلام الذي لابد أن يظهر وأن يظهر للعالمين الذين يقولون الإسلام يبيح القتل يبيح الجهاد، يا أخي يبيح الدفاع عن المسلم حتى يعبد ربه جل جلاله. إذن الدليل، أنا عجبني الدكتور عبد الكريم الخطيب وهو أزهري عالم جليل لديه تفسير يسمى تفسير القرآن بالقرآن، يقول الإسلام لا يسعى إلى سفك الدماء. الدليل أن الذين كانوا يواجهوا في نفس المعركة عندما يضعفون يقول لك خذهم أسرى، ماذا تفعل بهم؟ فإما منا بعد وإما فداء.
0: وهذا هو الغاية والهدف.
1: هذا هو الغاية. شايف الذين يقولون سورة تحرض على القتال، قل لا، صورة ترفع رأس المسلم وحتى لا يضعف أمام أعدائه الذين يكيدون له ويمنعونه من ممارسة عبادته. أما إذا واحد قال لك أنا لست على دينك، نحن مطالبون أن نحترم دينه، أن نحترم عقيدته واختياراته. أما إذا كاد نعم. فلذلك صلب هذه الآية أستاذ محمد هو هنا، حتى إذا أثخنتموهم وأضعفتموهم وأوهنتم قواهم، ما المطلوب؟ فسد الوثاق.
0: طيب أنا لدي هنا سؤالان.
1: جيد.
0: السؤال الأول وأبدأ به، حينما جاء عند الضرب ضرب العنق والقتال ما قال فاضربوا عنقهم؟
1: بارك الله فيك.
0: استعاض عنها بالفعل بالمصدر بالمفعول المطلق لفعل محذوف.
1: نعم.
0: لكن في شد الوثاق ما قال فشد الوثاق.
1: بارك الله فيك.
0: قال فشدوا.
1: إذن الإسلام مع ماذا أكثر؟ ما شاء الله عليك الاستنباط. هنا أمر واضح، فشدوا الوثاق، أي أمرهم أمرا أن يأسروهم. والوثاق كما تعرف يسمى الوثاق بفتح الواو وبكسرها، الوثاق على وزن الرباط، على وزن الرباط في عاد، فتأتي بالوثاق والوثاق بمعنى شدوا قيدهم. شدوا قيدهم. جيد، لماذا نشد قيدهم للأبد؟ لا لا لا، الذي يأتي هو الأجمل والأحسن والأوفق بروح الإسلام. فإما منن، منن ما هي؟ فعل أم مصدر؟
0: مصدر.
1: بارك الله فيك. وإما فداء؟
0: مصدر.
1: هنا نفس الكلام، أين الفعل؟ محذوف. فإما أن تمنوا عليهم منن، وإما أن تفادوهم فداء. انظر إلى جمال، لما عبر في البداية فضرب الرقاب أتى في الجانب الثاني بشيئين بالمصدر أيضا، فإما أن تمنوا منا وإما أن تفادوهم فداء، هذه هي روح الإسلام. جيد، ما معنى أن تمنوا منا؟ أن تطلقوا سراحهم وتمنوا عليهم بالعفو. جيد، واحد كان قبل قليل يقاتلك، لو أنه ظفر بك لقتلك، صحيح؟
0: من باب استمالتهم، من باب الإحسان إليهم، من باب المؤلفة قلوبهم.
1: جميل، لعلهم يستمعون إلى دين الإسلام، لعلهم يعرفون رحمة الإسلام وتسامح الإسلام فيؤمنوا كما تفضل. فمنوا عليهم منا. جميل. أو يا سيدي الكريم، أو أن تفادوهم فداء. إذا كان المسلمون لديهم أسرى عند الجانب الآخر، تكون عملية
0: تبادل.
1: التبادل، وهذه فيها مفادات، بمعنى تطلق أسراهم ويطلقوا وأن يطلقوا أسراكم، أو أن تطلبوا فدية، أن تطلبوا فدية، والفدية من المال تقوي جانب المؤمنين. واضح أستاذ محمد؟ نأتي الآن إلى هذا المصدر. هذا المصدر هو يعني ضروري أن يحذف الفعل.
0: أي مصدر تقصد؟
1: المصدر الذي هو اللهم صل على سيدنا محمد.
0: منن؟
1: منن. أنا أريد أن أذكر البيت. منن، فإما أن تمنوا منن في مثل هذا، إما ماذا تفيد؟ دعني أقول.
0: التخيير.
1: التخيير، بارك الله ما شاء الله عليك، تفيد التفصيل والتخيير. تفيد إما هذا وإما هذا، إذن تفيد التفصيل والتخيير، بينما أما
0: لا التفريع
1: التفصيل فقط.
0: تفصيل، نعم، تفصيل.
1: أما اليتيمة
0: فلا تقهر،
1: وأما السائلة
0: فلا
1: لا يوجد تخيير. أما هذا وأما هذا وأما
0: لذلك تأتي بعدها فاء التفريعية لأن فيها تفصيل،
1: فيها تفصيل. أما هذه فيها تفصيل وتخيير ما شاء الله، إما أن تمن عليهم منا وإما أن تفادوهم
0: فداء.
1: في هذا يقول العلامة ابن مالك: وما لتفصيل كإما منا، الحين ذكر، وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا. العامل يحذف، يعني لا تقول
0: في الألفية هذا،
1: في الألفية ابن مالك، عندما تريد أن تفصل وأن تخير كمثل، أعطى المثال كإما منا عامله أي الفعل يحذف حيث عنا. انظروا إلى صاحب الألفية كيف جاب. إذن فالمن على هؤلاء حتى يستوعبوا أن الإسلام دين الرحمة ودين العطف ودين التسامح، وإما أن يفاديهم. من يفاديهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاكم المسلمين، ولي أمرهم. واضح؟ الأمر موكول إلى ولي الأمر، هو الذي يتصرف حسب ماذا؟ حسب المصلحة،
0: أو من يوكله ولي الأمر،
1: أو من يوكله ولي الأمر. لا مانع، نحن نتكلم عن الرأس، ولي الأمر حاكم البلد هو الذي يتصرف. ولذلك العلماء وقفوا: هل هذه الآية منسوخة؟ فيها كلام طويل، سامحني حتى نبين روح
0: الإسلام. لا لا، جيد جيد جيد.
1: بعضهم يقول هذه منسوخة بآية سورة التوبة
0: تقول:
1: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. من قال هذا؟ بعض العلماء، لكن معظم العلماء الآخرين يقولون لا، هذه آية محكمة بمعنى ثابتة. من قال هذا الكلام؟ إمام ابن جرير الطبري، إمام القرطبي، ابن عباس في بعض الروايات عنه، صاحب أضواء البيان الشنقيطي، كلهم يقولون لا، هذه آية محكمة لولي الأمر أن يتصرف بما يراه في مصلحة المسلمين. الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الكل، صلى الله عليه وسلم. عقبة بن أبي معيط،
0: قصدك يعني فعل الكل، فعل
1: كل اختيارات الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: ضرب الرقاب والمن والفداء.
1: نعم، والمن والاسترقاق حتى. فليش؟ لأن في وقتهم. الدليل أن النضر بن الحارث، تذكر أنت النضر بن الحارث الذي شتم القرآن وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض به، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيكم بعاد وثمود وقصصهم، وأنا أتيكم بقصص الإسفنديار وكذا. والنضر بن الحارث وكان من يعني له قرابة بعيدة
0: مع النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم. لما ظفروا به قتل. جاءت أخته قتيلة التي ذكرنا يوما ما في إحدى الحلقات، وقالت ومسكت بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مارا، قالت: أيا راكبا، في قصيدة جميلة، أيا راكبا، سأذكر الأبيات، يقول: يا أيا محمد، تقول: ما ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيض المحنق.
0: نعم نعم.
1: فالنضر
0: نعم
1: أقرب من قتلت قرابة، وهو يعني أن يعتق يعني. فالمهم قالت قصيدة رائعة، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو سمعتها ما قتلته. يعني الحاكم والرسول صلى الله عليه وسلم مفوض ما يفعل، لأنه آذى المسلمين كثيرا. جيد. في صح، وهناك من فاداهم، أنت تعرف في غزوة بدر من يعرف الكتابة والقراءة؟
0: طبعا طبعا طبعا،
1: فادى المشركين. من يعرف يعلم الكتابة ثلاثة من المسلمين أو كذا ويطلق سراحه، هذا إذا عمل بها. ظفروا بواحد من بني حنيفة يسمى ثمامة بن أثال من بني حنيفة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فظفروا به، فجيء به مقيدا، وكان مشركا يومها شديد الإشراق،
0: هذا بعد أحد
1: يعني في تلك الفترة. فجيء به فقيدوه في المسجد، يعني في جاء في سارية من سواري المسجد. مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، قال: ما عندك يا ثمامة؟ ما عندك؟ رجل كان صلبا صنديدا،
0: يقصد ما عندك تفدي به نفسك يعني؟
1: لا لا، قال: ما عندك؟ أعطيني خبرك، شو ما أمرك؟ ما عندك؟ قال له: يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، إن تنعم تنعم على شاكر، بدأ بها، إن تقتل تقتل ذا دم، عندي قوم، وإن كنت تريد مالا فاسأل تعطى. انظر الأعراب كيف كانوا يتكلمون. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب. غدا جاءه صلى الله عليه وسلم ومر عليه: ما عندك يا ثمامة؟ قال نفس الكلام. قال: يا محمد، إن تمن أو إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد مالا فاسأل تعطى. تركه صلى الله عليه وسلم ولا غدا. هذا حديث رواه البخاري ومسلم، أنا أتي به لحتى أبين هذا المعنى. اليوم الثالث قال له صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ قال له الذي قلت لك. خلاص اختصر الآن، الذي قلت لك. قال أطلقوا ثمامة صلى الله عليه وسلم. أطلق صراحة، أطلق صراحة، ذهب غير بعيد من المسجد واغتسل وعاد وقال أشهد أن لا إله
0: إلا الله
1: وأشهد أنك رسول الله. قال ما منعك أن تؤمن قبل ذلك؟ قال حتى لا يقال خشي من السيف وخشي من كذا. أما الآن والله يا محمد لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، والآن هو أحب الوجوه إلي. يا محمد إن دينك كان أبغض دين إلي، وأصبح اليوم أحسن وأعظم دين في قلبي، وأسلم وحسن إسلامه. عاد إلى مكة وهو عاد من المدينة، فقال له أحدهم لقد صبوت. قال لهم بل أسلمت لله رب العالمين، والله لن تأخذ من اليمن حنطة حتى يأذن رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني هذا التصرف الذي تصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: حكمة بالغة سبحان الله،
1: عجيبة. كيف استمال القلوب؟ كان يدخل القلوب بدون استئذان. لذلك نقول إن الآيات

0: حينما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا أثخنتموهم لم يقول فوثقوهم أو أوثقوهم، قال فشدوا الوثاق عليهم، وهذه فيها كذلك شدة، يعني حتى في القتل شدة، وحتى في الأسر شدة كذلك.
1: نعم، حتى لا يستهين المسلمون بأعدائهم وهم في صميم المعركة، وقد لا يوثق، قد لا يوثق أحد الأسرى وبالتالي يعيث فسادا في الآخرين، فأحكموا وثاقهم، وهذا مطلوب في الناحية العسكرية الإسلامية. بارك الله.
0: حتى تضع الحرب أوزارها،
1: تعال إلى هذه، وحتى هنا
0: الغائية بعد
1: غائية، ومباشرة بعدها الفعل المضارع منصوب بأن، إلى أن، هنا
0: أن مضمرة،
1: بأن مضمرة، إلى أن، هنا حتى حرف جر، كأنه يقول إلى أن تضع، إلى حين وضع الحرب أوزارها، ونقول حتى هنا تفيد الغاية، وفعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعدها.
0: لا واضحة من الناحية التركيبية النحوية. نعم. لكن أنا كنت أريد أن أسأل حتى تضع الحرب أوزارها.
1: نعم.
0: ما معنى تضع الحرب أوزارها؟ هو كناية عن انتهاء الحرب قولا واحدا، لكن لماذا استعيض يعني بهذا التعبير؟
1: سأقول لك. أولا، الأوزار هنا عند جميع المفسرين هي يعني يفسرونها بطريقة، حتى تضع الحرب أوزارها أي أثقالها. الأوزار ما هي أستاذ محمد؟ هي الأثقال. ويسمى الجبل المنيع وزرا، الجبل القوي يسمى الوزر. كلا لا وزر، أي لا ملجأ لكم تلجؤون إليه ويمنعكم. كلا لا وزر، الجبل وزر، والأوزار الأثقال. واضح؟ العلماء يقولون حتى تضع الحرب أسلحتها وآلاتها. الآلات، هذا الذي يدخل المعركة يكون محملا بالآلات. هذه الآلات شبهها الله بالأوزار. إذن نحن مع الاستعارة التصريحية، هي فيها كناية كما تفضلت عن انتهاء الحرب، ولكن إذا جئنا إلى لفظ الأوزار نقول استعارة تصريحية أصلية، حيث استعير لفظ الأوزار للأحمال والأوثاق، للأحمال والأثقال. الآن نأتي إلى حتى تضع الحرب أوزارها، أي يضع المقاتلون سلاحهم، باختصار إلى أن تنتهي الحرب. بعض المفسرين قالوا معنى آخر، حتى تضع الحرب أوزارها ويضع المشركون كفرهم، ويضع المشركون معاصيهم ويتوبوا إلى الله.
0: هذا يعني معنى يطرحوها
1: ويعودوا إلى الإسلام. لكن المعنى الأول هو الأجمل والأوفق بالسياق. نأتي هنا ونتساءل، لماذا قال حتى تضع الحرب أوزارها ولم يقل حتى تضع الحرب أثقالها، آلاتها، مشقاتها؟ الحرب فيها مشقات أم لا أستاذ محمد؟
0: يعني أنا كنت أريد أن أقف على قول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها.
1: ما شاء الله عليك، أثقال
0: أثقال، ما قال أوزارها؟
1: لا، يختلف. بارك الله فيك. لا، الأثقال والأوزار والأحمال هي مترادفات، لكن الأوزار، أنا أقول لك، لم يقل حتى تضع الحرب أو أثقالها، وهي فعلا ثقيلة، أو أحمالها أو مشقاتها، قال أوزارها. كلمة الوزر في القرآن والسنة أين تستعمل؟
0: في الإثم.
1: بارك الله فيك، ما شاء الله. ولا تزر وازرة
0: وزر أخرى،
1: ذنب أخرى. ذنب أخرى. كأنه يريد أن يقول، يلمح الله جل جلاله، حتى تضع الحرب المكروهة لديكم هكذا. أوزارها وذنوبها. الحرب مذمومة على كل لسان، حتى ولو كانت في الدفاع عن الدين. من يحب الحرب؟ من يحب القتل وسفك الدماء؟ لا أحد. لتكريهها وتبغيضها للنفوس عبر بالأوزار التي هي ذنوب وآثام. اتضحت الصورة؟
0: واضح.
1: ليس
0: واضح.
1: الاسم مذموم، لا، كلمة الأوزار هو اسم كبقية الأسماء. ما يوحي به، يوحي بالذنوب، يوحي بالآثام، حتى تضع الحرب أوزارها. الدليل، متى فرض الإسلام على أتباعه أن يقاتلوا؟ أوذينا لهم بأنهم ظلموا. حتى مع ذلك ماذا قال جل جلاله في البقرة؟ كتب عليكم القتال
0: وهو كره لكم.
1: وهو كره لكم، حتى عند الدفاع المشروع، لكن هو مكروه. يفقد الأعزاء، يفقد الأبناء، يسيل الدماء، لا أحد يرضى ذلك حتى ولو كنت على حق. لذلك عبر بكلمة أوزارها حتى يبغضها لأصحابها. ذكرني وأنت تحب.

0: الشيخ زهير بن أبي سلمة عندما قال وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها ذميمة وتضرى إذا ضريتموها فتضرب. حتى زهير الحكيم يكره الحرب، في القرآن يكره الحرب، فلماذا نشوه ونقول الإسلام يقاتل؟ الإسلام يدعو بالحسنى.
1: وزهير يشهد له كذلك أنه أشاد بمن أوقف
0: الحرب.
1: الحرب
0: نعم، سعى ساعية بن مرة يقول تداركتما عبسا وذبيانا
1: بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر من شمي،
0: نفس القصيدة،
1: وقلتما إن ندرك القوم واسعا بمال ومعروف من القوم من
0: الأمر
1: نسلمي، هكذا
0: نسلمي يعني. مسألة نعم قصيدة نعم. أنا أعرفك بأنك تحب الشعر، فهي القصيدة يقول تداركتما عبسا وذبيانا قد زلت بأقدامها النعل، في قصيدة أخرى وأوقف الحرب. إذن كل الحكماء ضد الحروب إلا إذا فرضها الواقع.
1: طيب، يقول حتى تضع الحرب أوزارها ذلك.
0: نعم،
1: لماذا ذلك؟
0: جيد.
1: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
0: بارك الله فيك. هذه ذلك أنت تذكر في سورة الصافات، هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا فليذوقوه حميم. هذه لأدوات الفصل، هي تفصل وتربط في نفس الوقت، كأنه يفصل بين هذا الكلام ويأتي بكلام جديد. هنا الأمر ذلك، كأنه يقول الأمر ذلك ولو شاء الله، ولو يشاء الله لانتصر منهم. يعني بعض العلماء قالوا الأمر ذلك مبتدأ وخبر، بعضهم قال عفوا افعلوا ذلك، يعني قاتلوهم بالحق وشدوا الوثاق ومنوا عليهم وافعلوا ما ترونه مناسبا، واعلموا أنكم لستم أنتم الذين تنصرون الدين، ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله عاجز جل جلاله أن يبيدهم وأن يستأصل هؤلاء، هل الله يعجزه ذلك؟
1: أبدا
0: لا، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبتلي المؤمنين ويبتلي الكافرين، وهذه سنة التدافع في الكون. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله كتب سنة التدافع ليحيا أصحاب الحق على بينة وليهلك أصحاب الشرك إلى غير ذلك. فهنا قال ذلك، أي الأمر كذلك، واعلموا أن الله لو شاء أم لو يشاء،
1: ولو يشاء
0: لو في اللغة العربية كثيرا، الأصل أن يتبعها الماضي،
1: الماضي صحيح،
0: ولو ردوا لعادوا لمن نعن، لو علمت كذا، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، دائما لو تتبعها الماضي الأصل، متى يتبعها المضارع؟
1: ولو تواعدتم
0: لاختلفتم، بارك الله في هذا الأصل، لكن يأتي بعدها المضارع لي نكت للطائف. هنا قال لو قال ولو شاء الله في الماضي لانتصر منهم، أنا وأنت الآن نقرأ نقول في الماضي هذا عن غزوة أحد، لا ولو يشاء الله ويستمر لانتصر منهم، يعني هل هناك من يعجز الله في العصر الحديث؟ لو يشاء الله لانتصر من أعداء، ولكن يقيد المسلمين، يقيد من يدافع عن الحق، ويترك العملية فيها سجال وفيها تدافع. إذن يشاء تفيد هنا الاستمرار لإفادة هذا المعنى، لأنه لو قال ولو شاء الله أنا وأنت نفهمها انتهت الكلام، لو شاء في تلك الغزوة لانتصر منهم، لا لو يشاء وهو قادر جل جلاله لانتصر منهم. إذن كيف ينتصر الله منهم؟ بإغراق، بخصف، بتدمير، بزلازل، بما يشاء،
1: هكذا.
0: ولله جنود
1: السماوات والأرض
0: يستطيع أن يفعل ما يشاء، ولكن أعطيني الاستدراك،
1: ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
0: ما معنى ليبلو كما تعرف؟
1: ليختبر، يمتحن،
0: بارك الله فيه، ليمتحن بعضكم، ولكن ليبلو بعضكم ببعضهم. اقرأ لي الآية مضبوط.
1: ليبلو بعضكم ببعض،
0: جيد. أتى بأي ضمير؟
1: الغائب.
0: لا هناك المخاطبين.
1: المخاطبين
0: ليبلو بعضكم أيها المؤمنون ببعضهم. لو قال ببعضهم معنى ذلك البلاء للمسلمين فقط، يبلوكم ببعض منهم، لا، ليبلو بعضكم ببعض، المؤمنون يبتلون بالكافرين والكافرون يبتلون بالمؤمنين.
1: يعني الابتلاء متبادل.
0: متبادل، يبتلى المؤمنون وتصفى صفوفهم، ويعلم الله وهو يعلم أزلا المنافقين من غيرهم والمؤمنين الصادقين من غيرهم، وليبلو الكافرين ويذيقهم بعض بأسهم في الدنيا قبل الآخرة. إذن لما حذف الضمير الثاني ينطبق البلاء على الاثنين، بارك الله فيك، هذا معنى دقيق.
1: فبالتالي البلاء ليس فقط للمشركين لأن المعركة شديدة عليهم،
0: بارك الله فيك،
1: لكن البلاء كذلك للمسلمين لأنها شديدة عليهم كذلك،
0: وليصفي صفوفهم وليمحصهم إلى غير ذلك، هذا هو المعنى المطلوب.
1: طيب، قال ولو يشاء الله لانتصر هو
0: جل جلاله،
1: لانتصر منهم. طيب، انتصر منهم ولا لانتصر عليهم؟
0: لا، لانتصر منهم بمعنى انتقم منهم،
1: هكذا
0: لانتقم منهم وانتصر منهم وسلط عليهم من جنوده ما يشاء جل جلاله،
1: هكذا.
0: نعم.
1: يقول لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
0: نعم.
1: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
0: جيد، ما شاء الله عليك، الواو حتى نوجز إن شاء الله. قبلها ليبلو بعضكم ببعض، يبلو المؤمنين فقط أم يبلو الفريقين؟
1: الفريقين،
0: بارك الله فيك، قولا واحدا، ليمتحن المؤمنين ويمتحن الكافرين، ليبلو بعضكم ببعض. هنا يتفرع، قال والذين قتلوا أو فالذين، الواو تدل على أن ثمة فاء محذوفة للفريق الثاني.
1: صحيح.
0: أي فريق تحدثت عنه الآية؟
1: المؤمنين.
0: إذن الفريق الثاني محذوف. قال ليبلو بعضكم ببعض، فالذين
1: قتلوا من المشركين
0: أضل أعمالهم، والذين قتلوا من المسلمين لن يضل أعمالهم. بس انتهى الكلام. الدليل لما قال الذين قتلوا أم قاتلوا، فيها قراءتان،
1: قتلوا عندنا
0: حفص، قتلوا استشهدوا يعني، والذين قتلوا في سبيل الله، انظر ماذا قال، فلن يضل أعمالهم، تدل على أن الذين كفروا أضل أعمالهم. إذن يتفرع ليبلو بعضكم ببعض، فالذين قتلوا من المشركين واتبعوا الشيطان، فالذين قتلوا في سبيل الشيطان، تقول لي من وين في سبيل الشيطان؟
1: في سبيل الله.
0: في سبيل الله تدل عليها، أضل أعمالهم التي وردت، والذين قتلوا في سبيل الله من المؤمنين لن يضل ولن يضيع الله سبحانه وتعالى أعمالهم.
1: وهذا يسمى في البلاغة
0: احتباك، مزوجة واحتباك، هنا الجملة كاملة حذفت، نستطيع نقول مقابلة محذوفة.
1: لكن لانتصر منهم، ما فيها تضمين؟
0: فيها تضمين،
1: بارك الله تضمين.
0: لانتصر وانتقم منهم،
1: وانتقم منهم،
0: بارك الله. هذا
1: طيب، يقول والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
0: معناها
1: العكس هناك.
0: نعم.
1: طيب، أكمل، قال سيهديهم ويصلح بالهم.
0: الله أكبر، حديث عن جانب المؤمنين.
1: أول سؤال ربما يتبادر، يعني لما لم يجعلها في ذات الآية؟ لما فصلها؟ يعني لما قال، لأن المعنى لا زال مستمرا، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. نعم. إلى أن يقول يا أيها الذين آمنوا.
0: بارك الله فيك، وسؤالك وجيه، يعني مشروع، هو ليعدد المعاني، لو أنه أتى بها في نفس الآية كأن المعنى يكون مختصرا على تلك الآية، هو بدأ معنى جديد في آية جديدة، قال فلن يضل أعمالهم، كأن سائلا يقول ما الذي يفعله لهم، ما الذي يكرمهم به، يقول نقطتين، سيهديهم، جملة استئنافية تجيب عن سؤال
1: منقدح
0: في الذهن، ممتاز، سيهديهم، سؤال مطروح، كيف قتلوا ويهديهم؟ انت هنا
1: بالفعل سيهديهم.
0: إذن ثمة قراءتان صحيحتان سبعيتان، جمهور القراء يقول والذين قاتلوا سيهديهم في الدنيا ويوفقهم للعمل الصالح،
1: هذا يتسق،
0: يتسق، الذين قتلوا أيضا سيهديهم إلى الجنة في الآخرة،
1: هكذا.
0: ما الذي يدل على الهداية في الجنة؟ اقرأ سورة الصافات، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هؤلاء تهديهم الملائكة إلى الجحيم، وهؤلاء يهديهم الله إلى الجنة.
1: إصلاح البال إصلاح البال في الدنيا أم في الآخرة؟
0: كلاهما صحيح.
1: هكذا
0: في الدنيا أولى طبعا. ما معنى يصلح بالك؟ والله إذا هدى الله قلبك أصلح بالك،
1: يعني يرزقك الطمأنينة، السكينة، الرضا، القبول، القناعة.
0: جميل. وقلنا نحن من معاني البال القلب.
1: القلب نعم.
0: والله إذا أصلح بالك قلبك لا يفكر في السوء. الآن كيف ترى ناسا مغبونين فعلا عندهم استغفر الله شهوات تسيطر عليهم؟ إذا أصلح الله بالك لا تأتي الشهوات على، لا تأتي الشبهات تدور حولك تغطي قلبك، يعني يجعلك مهيئا للخير. هذا هو إصلاح البال. هناك أناس والعياذ بالله أفسدوا في دنياهم فأفسد الله بالهم، بمعنى والعياذ بالله توسوس لهم الشياطين، لا ينفك من ظروفه السيئة، قلبه ليس مرتاحا. الطمأنينة التي تفضلت عنها، إصلاح الشأن، راحة البال، هذه نعمة عظيمة. لذلك الذين قاتلوا في سبيل الله ماذا يجازيهم الله؟ أولا لن يضل أعمالهم، يجعل حياتهم يهديهم ويوفقهم للعمل الصالح ثانيا، ثالثا يصلح ويطمئن بالهم في الدنيا.
1: في الدنيا،
0: في الدنيا،
1: لأن هذا أوقع.
0: جميل. ننتقل إلى والذين قتلوا وماتوا شهداء ماذا يفعل الله لهم؟ لن يضل أعمالهم، واحد يهديهم إلى طريق الجنة. الذي يدعو يقول يا رب اجعل القرآن دليلنا إلى جناتك جنات النعيم، يدلك إلى الجنة، هذا واحد. ويصلح بالهم ويطمئنهم على أولادهم الذين قتلوا وتركوهم، بحيث يتولهم الله أحسن من أن يتولهم وليهم.
1: هكذا
0: كل الذين ماتوا شهداء الله يقيد لأهاليهم أحسن مما كان أولياؤهم لو كانوا أحياء.
1: سبحان الله.
0: هذه قاعدة يعني معروفة في التاريخ الإسلامي.
1: بل ويبعث الطمأنينة في قبورهم.
0: نعم،
1: وهم في القبور.
0: نعم، في قلوب آبائهم.
1: هكذا.
0: ويبعث أيضا طمأنينة في أبنائهم، يقول أنا والدي مات شهيدا في سبيل الوطن، شيء عظيم، ويعطيه طمأنينة ولو كان أبوه حيا، والله ما ينفق عليه كما وفق الله الدولة لخدمته، المجتمع لخدمته، إلى غير ذلك. هذا هو إصلاح البال.
1: طيب الارتباط ما بين قول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. جميل. هذا قولا واحدا في الدنيا.
0: في الدنيا بارك الله فيك.
1: وما بين سيهديهم ويصلح بالهم هنا.
0: جميل، أنت أجبت. ذلك كان قولا واحدا في الدنيا، هنا ينطبق في الدنيا والآخرة، لأنه جاء بعد القتال، بعد الاستشهاد في سبيل الله، فالقراءتان سبعيتان، والذين قاتلوا أو قتلوا، النتيجة سيهديهم بالهم، سيهديهم
1: ويصلح بالهم،
0: ويصلح بالهم في الدنيا، ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرف لهم. الذين أيضا استشهدوا نتيجتهم لن يضل أعمالهم، ويهديهم إلى جنات النعيم التي عرفها لهم، ويصلح بالهم ويطمئنهم وهم في العالم الآخر على أبنائهم وما تركوا.
1: الجملة الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم،
0: نعم،
1: فيها تتضمن معنى الشرطية؟
0: والذين قتلوا طبعا
1: فيها
0: الدليل الفاء. الدليل
1: الفاء
0: اسم الموصول. بارك الله فيك سيد محمد، حياك الله. دائما اسم الموصول المفروض لا يتضمن، لكن إذا ضمن يأتي الفاء.
1: هكذا.
0: نعم.
1: وفي القسم كذلك.
0: القسم. والسارق والسارقة
1: فاقطعوا
0: أيديهما. السارق هنا والذي سرق، والتي سرقت فاقطعوا. الزانية، هذه الألف واللام حين تدخل على اسم الفاعل تفيد اسم الموصول كما تعرف. هنا نفس الكلام، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل، كأنه قال من قتل في سبيله فلن يضل، يتضمن معنى الشرط. بارك الله فيك.
1: طيب أنا سؤالي كان، طيب لماذا رفع يصلح بالهم؟
0: لأنه ليست جازمة. بارك الله فيك.
1: يعني الجواب لا يكون مجزوما؟
0: لا يكون مجزوما.
1: هنا
0: قال والذين قتلوا في سبيله فلن يضل أعمالهم، نقطة. جملة استئنافية، سيهديهم مرفوعة بالضم المقدر على الياء،
1: يعني
0: ويصلحوا معطوفة على سيهديهم.
1: مرفوعة على سيهديهم، وسيهديهم أصلا مرفوعة.
0: أصلا مرفوعة، جملة استئنافية، ما شاء الله.
1: طيب، قال ويدخلهم الجنة تعرفها لهم، وهذا ربما يؤكد أن الحديث كان عن الآخرة.
0: بارك الله فيك، لأن هذا قتلوا. في رواية حفص، والله القرآن يحتمل، رواية حفص صحيحة وغيرها صحيح. واضح؟ الجمهور على قاتلوا، نعود. ويدخلهم الجنة، إذن يهديهم إلى الجنة، بل ويدخلهم إياها عرفها لهم. دعني في الدقيقتين الأخيرتين أشرح لك هذا المعنى. ما معنى عرفها لهم؟ لها ثلاث معاني أو ثلاثة معاني. المعنى الأول عرفها لهم، ها؟
1: كانوا يرونها في قبورهم؟
0: لا لا، الآن إحنا لا نقرأ القرآن؟
1: بلى.
0: جنة عرضها السماوات والأرض، مثل في سورة محمد.
1: سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من
0: عرفها لنا.
1: نعم نعم.
0: أنهار من ماء، أنهار من خمر. من أين لك هذا؟ والله القرآن يقول فيها جنات، فيها حور عين، فيها أنهار من لبن.
1: فإذا عرفها لهم في الدنيا.
0: جميل، سوقهم إليها بتعريفهم لها، صحيح؟
1: طيب.
0: عرفها لهم بالأعمال الصالحة، حتى عرف لهم الأعمال الصالحة حتى يدخلوا الجنة.
1: واضح.
0: جميل. عرفها لهم في الآخرة، حديث في صحيح البخاري، صحيح، وعدد من كتب السنن، يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحدكم أعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. والله اللهم ادخلنا جميعا وادخل والدينا. لما يقضى بين الناس ويقول أنت إلى الجنة وأنت إلى النار، أصحاب الجنة ينصرفون إلى منازلهم يعرفونها إلهاما كما يعرفون بيوتهم في الدنيا.
1: سبحانك.
0: قال صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري: يخلص المؤمنون عن النار، يخلص المؤمنون عن النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، قنطرة، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ها؟ اسمع الكلام. فهو الذي نفس محمد بيده، لأهد أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. يعني أنت تعرف بيتك بالآخرة إن شاء الله يا ربي جميعا،
1: آمين،
0: أحسن من بيتك الذي تعرفه في الدنيا. حديث رواه البخاري رقم 6535. آخر معنى لعرفها لهم، طيبها لهم.
1: هكذا.
0: ما معنى العرف؟
1: الطيب،
0: الرائحة الطيبة الزكية. إذن كل المعاني تنطبق، هداهم إليها، عرفها بمعنى زينها وطيبها لهم، وأيضا عرفها لهم بأن وصفها في القرآن الكريم.
1: أشكركم فضيلة الشيخ دكتور، وجزاك الله خيرا. وفي الحلقة القادمة سوف نشرع بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أشكركم وأشكر كل الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. نلقاكم الأسبوع المقبل. هذه تحياتي وتحيات المخرج الزميل ماجد شومان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف اليوم عند منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من المنازل العملية، وهي تجمع بين الفكر والتصور وبين العمل والممارسة. بعض المنازل هي منازل تستهدف الوجدان تهذيبا وتقويما، كالإخلاص والمحبة واليقين وإلى غير ذلك من المنازل. وبعض المنازل تستهدف السلوك كالخلق والتواضع والإيثار والفتوة والمروءة وإلى غير ذلك. واليوم نقف عند منزلة من منازل السلوك، لكنها لا يمكن أن تقع أو أن تمارس إلا وفق خلفية إيمانية. يعني من لم يكن مؤمنا مستيقنا مستجمعا قواه الإرادية والعلمية ما استطاع أن يعمل بها ولا أن يفعلها. المنزلة هي منزلة الذكر. الذكر هو ضد الغفلة والنسيان، والذكر بالنسبة للمؤمن سلاح، وهو من العبادات الدائمة غير الموقوتة. يعني لا تعرف الوقت، الصلاة موقوتة بأوقاتها، غير أن الذكر لا يعرف الوقت ولا يعرف الحالة. فقد مدح الله الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بل حياة المؤمن كلها ذكر. إذا أراد أن يرتكب الحرام تذكر أن هذا حرام فتركه. ولذلك ضد الذكر الغفلة وليس النسيان. بالمناسبة يفرق ابن القيم، وهذا من تفريقه الدقيق، بين النسيان وبين الغفلة. يعتبر الغفلة من كسب العبد يحاسب عليها، أما النسيان لا يرتبط بها حكم ولا تكليف. النسيان بغير إرادة من الإنسان، أما الغفلة فبإرادة من الإنسان وفعل من الإنسان. لذلك رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أما الغفلة فإنه يحاسب عليها، أما النسيان فإنه لا يسأل عنه. هذا الذكر تستدفع به الآفات وتستكشف به الكربات، ما في ذلك شك، وهو مأمور به في كل حال. ففي الحياة اليومية يحتاج المؤمن أن يكون ذاكرا. في ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لما قال له القائل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وذلك لا يحتاج إلى عظيم جهد، الذكر بالذات لا يحتاج إلى عظيم جهد، بخلاف العبادات الموقوتة، رمضان في العام مرة والحج في العمر مرة، ولكن كل ذلك شرع من أجل الذكر. فالذكر فيه الموقوت المربوط بمواقيت، كأذكار الصباح والمساء، وكأذكار المكتوبات الباقيات الصالحات. وأما الذكر غير المطلق غير المقيد الموقوت، الذكر المطلق، قال تعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. هذا الذكر قال عنه ابن القيم كلمة لطيفة: الذكر باب الله الأعظم. المفتوح بين العبد وبين ربه يغلق من العبد بالغفلة. الذكر باب بينك وبين الله، ربك لا يغلق أبوابه، ولكن العبد هو الذي يغلق الذي بينه وبين ربه بالغفلة. وقد يقع النسيان، لكنه نسيان غفلة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله غفلة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فبالتالي الذين نسوا الله ونسوا ذكره غفلة. قال ابن القيم رحمه الله: الذكر حصن، وهذا صحيح، يتحصن به المسلم كل الأذكار بدءا من الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت ذكرت الله عند خوفك من الشيطان، ولذلك الدعاء ضرب من ضروب الذكر، الدعاء نوع من أنواع الذكر، هو في النهاية ذكر، لأنك تذكر فيه ربك: اللهم، يا الله، يا حنان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. تناديه، ولكنك تناديه بأسمائه الجليلة وبصفاته العلية الكريمة، وبذلك تكون ذاكرا له جل وعلا. فالذكر، الدعاء ضرب من ضروب الذكر، ومما يتحصن به المسلم، هو حصن، هو سلاح. ولذلك لما حدث القرآن عن الذكر اعتبر أجل الذكر القرآن ثم الصلاة. القرآن ذكر: إنا نحن نزلنا الذكر، التذكر والاستذكار والذاكرة، وفلان فقد شنو؟ الذاكرة، وذاكر وضد الأنثى شنو؟ ذكر. فهو يدل على كمال الحضور، الذاكرة كاملة في حضورها، فقدها تغييب، الحضور ذكر. كويس؟ الذكر ذكر لكمال حضوره في المحافل، الذكر ذكر، والمذكور والاستذكار والمذاكرة، المذاكرة استرجاع المعاني واستحضارها، هي بتكون موجودة معرفة كلية ولكنك تستحضر هذه التفاصيل. وكذلك الموعظة ذكر، قال جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالتذكر هو الاستحضار الكامل للمعاني، ولذلك ذكر اللسان دون أن يواطئه القلب يكون ذكرا ناقصا. إذا ذكرت بلسانك ينبغي أن تكون مستحضرا للأقوال التي تخرج من لسانك حقائق ومعاني، ما معنى هذا الكلام وماذا تريد به، وهل أنت تريده وتقصده عندما تخرجه وتقوله، أي عند قولك هل تكون مستحضرا لهذه المعاني؟ هذا هو الذكر، والقرآن بذلك ذكر. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لذكر لك ولقومك. أيوة. وقوله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ذكر هو ذكر فعلا، لأنك أجل ما يمكن أن تستحضر به عظمة الله، الغرض من الذكر أن تستحضر عظمة الله، أجل ما يمكن أن تستحضر به عظمة الله، أن تستحضر به عظمة الله كتابه وكلامه، فإنه لا يخبرك عن الله مثله. لذلك قال جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير، الرحمن فاسأل به خبيرا. بالمناسبة أصح التفاسير: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي اسأل الرحمن فإنه خبير بأحوالك. الرحمن فاسأل به خبيرا، لأنه خبير بك جل وعلا سبحانه. طيب، قال ابن القيم، وهذا من ألطف الفصل الذي ذكره العلامة ابن القيم قال ورد تفضيل الذكر والحث عليه والأمر به والندب إليه ومدح أهله من عشرة أوجه. يعني بعشرة أوجه أمرنا الله عز وجل بالذكر، مثلا أمر به مطلقا ومقيدا في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا مطلقا، ومقيدا قال وسبحوه بكرة، وهذا وقت وأصيلة. وفائدة ذكر هذين الوقتين هما أوقات غفلة الناس عن الذكر. بكرة الفجر الصباح، وأصيلة العصر. بكرة قل أن تجد في هذا الوقت لله ذاكر، إما نائم وإما باطش في المعايش. يا زول نايم بكرة، أزول كان صلى الفجر بيقوم جاري بعد الصلاة تقول طاقينه صوت، بس جري جري زول يجنب كده في الواطة دي بعد الفجر عند البكرة أو بالغدو، هذا في العرف بالغدو يعني بعد الفجر، والآصال بعد العصر. والعصر يا زول نايم، يا بتغدى، يا راكب مواصلات، يا زول معاشات رشة جنب البيت في ظل العصرية وقاعدين طلعوا كراسين وتونسوا، فبالتالي بتلقى الوقت يعني قليل من تجد يذكر الله عز وجل. هذه أوقات الغفلات، فإما نائم وإما متعب غير قادر على الذكر بعد أن ضرب في الأرض. يعني زول بعد العصر ده بيكون أصلا تعبان شديد، يا في ناس بيطلعوا يحوموا، ناس يجنبوا في الميادين، ناس جنب البنشر، ناس جنب محل الاتصالات، ناس جنب البقالات بيجنبوا كيمان كيمان، ناس بيتفرجوا، ناس بيقروا جرايد بيقلبوا مجلات، ناس زيارات. ده وقت القشرة، شفت العصرية دي وقت القشرة كويس، استحملك بصابون قف وتريح لك بشنو، بتريح بشنو، تريح لك بالأرياح التقيلة دي ويطلع يحوم. يعني وقت قل يذكر الله عز وجل فيه. وأكثر أوقات يستحب فيها الذكر عند الغروب، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فبالتالي هو وقت الذكر. أيضا النهي عن ضده، كما أمر الله عز وجل بالذكر نهى عن ضده، قال جل وعلا ولا تكو من الغافلين. سبحان الله، ظهر ابن القيم ملاحظة قال بالرغم من أن الذكر ضده النسيان ما قال ولا تكن من الناسين، لأن النسيان بعضه القلم مرفوع عنه، رفع الأمة الخطأ والنسيان، فلذلك قال ولا تكن من الغافلين. ثم ثالثا علق الفلاح باستدامته وكثرته، يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. علق الفلاح بالذكر، فكلما كان العبد لله ذاكرا كلما كان في فلاح. ثم أثنى الله على أهله وما أعد لهم، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل هذا للترغيب. خامسا أخبر عن خسران من لها عنه، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من لها عن الذكر خسر. سادسا وهذا أجلها، جعل الله جزاء الذاكر أن يكون عنده مذكورا، قال جل وعلا اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم أخبر جل وعلا وهذا من أجلها أن الذكر أكبر كل شيء، أن الذكر أكبر كل شيء، واتلوا ما أوحي إليك من ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وفي هذه الآية تأويلات، تفاسير يعني. التفسير الأول ذكر الله أكبر كل العبادات. لماذا؟ لأنه مقصودها وغايتها. ما من عبادة إلا وشرعت لأجل الذكر، وأقم الصلاة لذكري. وكيف ما تكون الصلاة ذكر؟ الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في الركوع، الله أكبر، الله أكبر. الذكر أكبر كل العبادات لأن الذكر مقصودها جميعا. الحج لبيك اللهم لبيك، ده شنو ده؟ ذكر، ذكر. التلبية، إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الحج كله ذكر، كويس، كله ذكر. تلبية يعني زول بيسعى بين الصفا والمروة سبع أشواط، بيعمل شنو يعني؟ بيتلفت، بيكون بيتلفت يعني يعاين في الناس. انت من وين؟ يقول له انت من وين؟ في زول فاضي ليه؟ بيطوف البيت بيسوي شنو؟ في زول بيطوف البيت ماسك خشبه، ده اصله ده عشان الذكر. فبالتالي الذكر اكبر كل العبادات لانه مقصودها، ده واحد. التفسير الثاني، الذكر اكبر من ان يبقى معه فاحشه. الذكر أكبر من أن تبقى معه شنو؟ فاحشة. قال جل وعلا في الآيات، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وشنو؟ ولذكر الله أكبر. لذكر الله أكبر من أن تكون معه فاحشة. إذا كان ذكرا حقيقيا فاعلا مؤثرا، أو الصلاة عند التفسير الثالث لها وظيفتان. الصلاة عندها شنو؟ وظيفتين، تنهى عن الفحشاء والمنكر ومتضمنة للذكر، والذكر أجل من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. يعني شنو؟ للصلاة وظيفتان، الوظيفة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والوظيفة الثانية أن فيها ذكر. وأقم الصلاة لذكري. ولو تأملنا مفردات الصلاة لوجدنا أنها لوجدناها كلها شنو؟ كلها أذكار. فهنا للصلاة وظيفتان، نهيها عن الفحشاء والمنكر وإقامتها لذكر الله. وظيفة إقامتها لذكر الله أكبر من وظيفة نهيها عن الفحشاء والمنكر. قلنا الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر، الاثنين دي الفائدتين، في فائدة أكبر من الثانية، في الاثنين دي ذاته في فائدة أكبر من الثانية. فائدة شنو؟ واتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم لو أردت أن تتأمل الذكر، والله الذكر ده نحن ما قايلين قدر ذاته، ما قايلين الذكر ده قدر ده. ختم الله جميع الأعمال الصالحة بالذكر، أي عمل صالح نهايته في ذكر. الصوم 30 يوم، في شنو تاني؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبير، 7 تكبيرات الصلاة عملوها عشان العيد. فده في الصوم. في الحج قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، مش انتهت؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الحج بعد ما ينتهي قال تذكروا الله. مين نفسه أيام مين أنت قايل شنو؟ النبي يقدمه بس ما عندهم شغلة يعني. واذكروا الله في أيام معدودات، الغرض منها ذكر الله عز وجل. لما انتجي إلى الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وفي الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الجمعة نفسها من ذكر، الخطبة ذكر وما ذكر، وما يقرأ فيها ذكر بعد ما تقطع بل برز ذكر، للدلالة على أن الذكر مستمر ومتواصل. يا سلام يا أخي، الذكر ده شيء عجيب. حتى الصلاة بعد الصلاة في حاجة اسمها الباقيات الصالحة، دي شنو هي؟ أذكار. الأذكار بعد الصلاة طوال زول بتونس ولا بيعمل شنو؟ مين يقول استغفر الله إلى أن يقرأ آية الكرسي، ويقرأ طبعا آية الكرسي تقرأ بعد كل صلاة كما ورد في صحيح مسلم، ومن قرأها بعد كل صلاة موقنا بها ثم مات ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن تفيض روحه، بس من قبل ذاك الجنة طوالي. تقرأ بعد كل صلاة آية الكرسي، شفت كيف؟ فإذا أذكار بعد الصلوات المكتوبة، الصلاة، الصوم، الحج، والذكر ملازم للجهاد. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، يعني الذكر ده مقارن لكل الأعمال. ثم جعل الله الانتفاع بالآيات من نصيب الذاكرين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم لا شك أنه وردت أحاديث كثيرة في فضل الذكر، سبق المفردون، حديث مسلم، المفردون الذين تفردوا عن الناس بالذكر، وجعله عليه الصلاة والسلام أفضل للناس من ضرب رقاب الكفار وإنفاق الورق والذهب والفضة. فقال ذكر الله جل وعلا، وجعل الذاكر حيا وجعل التارك للذكر ميتا، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم الذكر لا شك أنه من أجل المقامات ومن أفضلها. يراجع في ذلك كتاب الوابل الصيب للعلامة ابن القيم، ذكر فيه 100 فائدة من فوائد الذكر. الذكر عنده كم فائدة؟ 100 فائدة. والله نحن بس ربنا يقدرنا، والله ربنا يقدرنا على الذكر، لكن الشيء ده مهم شديد. طيب، قال صاحب المنازل: ما سبق مقدمة قدمها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ليحدث عن الذكر وعن فوائده وأن يحث الناس إليه من القرآن والسنة. ولا شك كما أسلفنا ورد في الذكر كثير من الأحاديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق شنو؟ الذكر. ولله عز وجل ملائكة، هذه الملائكة سياحة، سيارة فقط تجوب الأرض لتلتمس حلق الذكر فتجلس فقط. يحوم ملائكة حايمين، الناس ما جاي بخبر، يجي فور الملائكة ولا جاي بخبر، تلقون في كورة ويصفقوا ويكوركوا ويقول لك آي وأيوة وأمشي ويشجع فلان وغير والتحكيم فاشل. طبعا دي بعد ما يغلبون يقول لك التحكيم فاشل، كويس، كوارك تقيلة، الملائكة بتجي على المحلات دي، دي محلات الملائكة بتمشي عليها، كويس. ده ما ذكر، بتجي محل الذكر زي المساجد وزي الدروس. بالمناسبة أجل حلق الذكر ذكر الحلال والحرام، لأن الحلال والحرام إذا جلست لا يمكن أن يخلو من آية. وسوف يقول القائل: قال الله عز وجل، هذا ذكر. وسوف تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، لأنه كلما قال المتحدث مستدلا على الحل والتحريم بحديث نبوي فأسند الحديث إلى صحابي جليل، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف تقع الصلاة صلى الله عليه وسلم عليه، وبذلك تجد من الخير العميم والأجر الجزيل. لكن هذه الحلق للأسف الشديد قل من يعمرها، تغشاها الرحمة، تنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة وإلى غير ذلك. يقول صاحب المنازل: واذكر ربك إذا نسيت. واذكر ربك إذا نسيت، يعني هذا تفسيره: إذا نسيت غيره ونسيت نفسك في ذكرك، في ذكرك، ثم نسيت ذكرك في ذكره، ثم نسيت ذكر الحق إياك كل ذكر، هذا تفسيره. قال العلامة ابن القيم: ليته لم يقل هذه الكلمات، لكنه وجهها التوجيه الصحيح، لأن هذه الكلمات فيها من اللبس والغموض ما فيها. اسمع هذا الكلام: إذا نسيت غيره ونسيت نفسك في ذكرك. نسيت نفسك في شنو؟ في ذكرك. ما معنى هذا الكلام؟ إذا نسيت نفسك في ذكرك، يعني أنت تذكر الله ولا تذكر غيره، نسيت غير الله وذكرت الله وحده، ولكنك بذكرك لله عز وجل مستحضر أنك ذاكر، مستحضر أنك شنو؟ أنك ذاكر. قال: إذا نسيت غيره ونسيت نفسك في ذكرك. نسيت نفسك يعني ما قلت أنا بر الذكر، قلت أنا في الذكر، يعني كأنك اعتمدت على قوتك في ذكر ربك. هذا معنى الكلام. يعني قال ابن القيم أولا الآية واذكر ربك إذا نسيت لا علاقة لها بهذا التفسير، لأن السبب نزول هذه الآية كما ورد عند جميع المفسرين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، وسورة الكهف سورة مكية، وأنه لما جاء قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت نزلت، جاءت قريش بفعل اليهود يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة، عن الروح، وعن رجل في الزمان الغابر دان له المشرق والمغرب، وعن فتية ذهبوا في زمن غابر أيضا. فقال لهم تعالوا غدا، ولم يقل إن شاء الله، فأخر الله الوحي حتى قالت قريش بطل سحر ابن أبي كبشة. كويس؟ وأبو كبشة إما هو زوج حليمة وإما رجل من قريش كان مشركا مثلهم، لكنه ما كان يعبد الأصنام، كان يعبد النجوم. فكانت قريش لم تتبعه بالرغم أنه كله باطل، لم يتبعوه وأصروا على دينه. فلما جاء باعتبار أنه جاب دين جديد، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدين لم يألفوه صاروا ينسبونه إلى من؟ إلى أبي كبشة. فقالوا بطل سحر ابن أبي كبشة. ثم نزلت الآيات وفيها معالم تربوية، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وفيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب، قال الهروي في الأول إذا نسيت غيره ونسيت نفسك في ذكرك، يعني ذاكر ونسيت نفسك إنك أنت ما ذاكر بالله، ذاكر بنفسك ونسيت نفسك في ذكرك، يعني أن تكون مستحضرا أنك ذاكر. دي الدرجة الأولى عند الهروي. الدرجة الثانية قال ثم نسيت ذكرك في ذكره. نسيت شنو؟ ذكرك شنو؟ في ذكره، تذكره وتنسى أنك تذكره. هذا الدرجة شنو؟ الثانية. الدرجة الأولى تذكره وأنت مستحضر أنك شنو؟ تذكره، أنك ذاكره. الدرجة الثانية أن تذكره وأن تنسى أنك شنو؟ أنك ذاكر له. الدرجة الثالثة ثم نسيت ذكرك في ذكره، ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكر. معنى شنو؟ أنت تذكره وهمك أن يذكرك، انشغالك بذكره هو لك أنساك أنك تذكره، اهتمامك كل غاية ذكرك أن يذكرك. ولذلك أنت تذكره ولا تهتم بأنك ذكرته، إنما كل فكرك أن يكون هو ذاكرا لك. هذا معنى شنو؟ قال ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكره. والدرجة الرابعة ذكر الله أنساك ذكر ما سواه. طيب، قال ابن القيم قال الواحد يتذكر مصائب إخوانه من المجاهدين والمستضعفين، هل هذا من الذكر؟ هو من ذكر الإخوان وليس من ذكر الله، ويؤجر الإنسان عليه، لأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وشنو والحمى. لكن لا نقول أن هذا ذكر لله، صح؟ قد يكون ذكر لله باعتبار الأخوة التي بيننا في الإيمان، وأنت ذكرتهم لأنهم من أهل الإسلام ومن إخواننا. طيب، قال ابن القيم خلاصة هذا المبحث عند الهروي، اسمع هذا الكلام العجيب، خلاصة هذا المبحث عند الهروي أنك إذا ذكرت الله ما ذكرته، إنما هو الذي ذكر نفسه، ذكر نفسه بأن الذكر منه بدأ بتذكيرك إياه وإليه يعود أجرا وثوابا. قيد ابن القيم هذا المعنى بقوله بغير حلول أو اتحاد، بغير عشان ما يحصل نوع من أنواع شنو العقائد الفاسدة، أعوذ بالله أن الربوبية والعبودية تمتزج، أعوذ بالله، حتى يكون العبد ربا والرب شنو عبدا أعوذ بالله، هذا لا يكون. لكن المعنى شنو؟ أن تشهد التوفيق. وهنا قال ابن القيم كلمة لطيفة، قال: ما من عبد يذكر الله إلا وهو بين ذكرين من الله. وسبق أن ذكرنا هذا الكلام، ذكر من الله لك قبل أن تذكره فصرت به ذاكرا، يعني أنت قبل أن تذكره هو يذكرك. تأكد أنه أنت مما تبدأ تذكر ربنا، ربنا طوال ذكرك، ولذلك أعطاك توفيقا لأن أن تذكره. فما ذكرته إلا بعد أن شنو؟ إلا بعد أن ذكرك. فذكره لك سابق لذكرك إياه، هذا الذكر الأول. وبعد أن تذكره يجازيك على ذلك إحسانا بأن يذكرك عنده، وبالتالي ذكرك لله محاط بين ذكرين من الله. ذكرك لمن؟ ذكرك شنو؟ لله، محاط بين شنو؟ بين ذكرين من الله. ذكر من الله قبل أن تذكره فصرت به ذاكرا. ألم تسمع اللهم أعني على ذكرك؟ لولا أنه أعانك لم تذكره، فذكرك بعونه لك وتوفيقه فصرت ذاكرا. وبعد أن ذكرته ذكرك: اذكروني أذكركم. فذكر العبد لربه بين ذكرين من الله له، ذكر قبل أن يذكره صار به العبد ذاكرا، وذكر بعد أن ذكره صار به العبد مذكورا. لكن أين صار مذكورا؟ في الملأ الأعلى، وعند الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في

التعرض للضلال ويفرح لتوبة عبده ويغضب إذا خالفه عبده. قال هذا يعني أن المحدث العبيد يؤثرون على الله، فهو يرضى ويغضب إذا فعلوا شيء، إذا فعلوا الخير الذي أراده منهم وشرعه لهم فرح منهم ورضي عنهم، وإن فعلوا السوء شنو غضب عليهم. قال له ابن تيمية: خلق الله للرضا أسبابا وللسخط أسباب. يعني مثلا ربنا قال اللي بيعمل كده أنا بسخط عليه، أداك أشياء، طيب هذه الأشياء هو الذي خلقها، خلق هذه الأسباب وقدرها، فبالتالي الرضا والغضب منه بدأ وإليه يعود، لأنه خالقها وخالق أسبابها. بمعنى لو أنك فعلت ما يرضي الله لن تؤثر، هو يرضى لأنه أسباب الرضا نفسها خلقها، الأشياء اللي بتوصل للرضا هو شنو؟ هو خلقها. ولا يتفاجأ أصلا إذا أنت فعلت ما يغضبه، لا يتفاجأ، لكنه شنو؟ يغضب عنك، ليس كغضب المخلوق الذي لا ضابط له، وليس كفرح المخلوق الذي لا ضابط له، إنما ضابط ذلك أنه يفرح فرحا يليق بجلاله ويغضب غضبا يليق بجلاله، وغضبه كمال. والغضب في حق البشر قد يكون نقصا، لأنه قد يخرج الإنسان من شنو؟ من طوره. لكن الغضب في حق الله تعالى شنو؟ أولئك ينالهم غضب من ربهم غير المغضوب عليهم، غضبه كمال لأنه غضب قهر وعلم، فبالتالي هو يرضى، ولكنك لا تفعل ما يرضيه إلا بالأسباب التي ترضيه وجعلها ترضيه. هل يمكن أن ترضيه بالزنا مثلا؟ لا يمكن. هل يمكن أن ترضيه بالصلاة؟ نعم، هو جعل الصلاة سبب من أسباب شنو؟ رضاه، وجعل الزنا سبب من أسباب شنو؟ سخطه. وبالتالي الرضا منه بدأ لأنه شرعه وخلقه وخلق أسبابه وإليه يعود، لأنه هو الذي يرضى وهو الذي شنو؟ يسخط سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات. الذكر المناسبة من المنازل التي ليس فيها تعقيد، حتى عند الهروي ليس في الذكر تعقيد، سهل جدا، يعني الثلاثة الدرجة الأولى والثانية والثالثة بسيطة جدا. الدرجة الأولى الذكر الجلي، والثانية الذكر الخفي، والثالثة الذكر الحقيقي. وأي واحدة الدرجة الأولى في الذكر قال شنو؟ قال وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الذكر الظاهر، الذكر شنو؟ الظاهر، ثناء أو دعاء أو رعاية، دي الدرجة الأولى الذكر. ده كلام مهم جدا بالمناسبة، الذكر إما أن يكون ثناء، ثناء أي حاجة بتعظم بها ربنا ثناء، كقولك سبحان الله، ثناء الحمد لله، الله أكبر، أنت تثني عليه وتمجده، الله أكبر، فبالتالي الله أكبر هذا ثناء على الله عز وجل. كويس، وكل ألوان التعظيم، كويس، فالق الحب، كويس، بارئ النسم، كويس، كاشف الضر، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أي شيء تثني به على الله ذكر، هذا تمجيد، وهو مقصود الذكر، كل هذه أذكار، كويس، فبالتالي هذا الذكر يسمى شنو؟ شنو؟ الثناء. وكما قال بعض العلماء في الثناء على الله شعرا، قال: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى ذنوب عباده في ظلمة من فوق عرش للملك الأولي،

0: أمن علينا بتوبة أمح بها ما كان منا في الزمان الأول. هذا ذكر. النوع الثاني الدعاء. وما من دعاء إلا وفيه توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وبالتالي يأتي الذكر كقول كاء في القرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا دعاء وذكر. بل إنك تجد ذكر السفر دعاء، بعد ما تقول الحمد لله والله الله أكبر والحمد لله، الله أكبر ثلاثة مرات مش كده، والحمد لله سبحانه الذي سخرنا هذا، ذكر: وما كنا له مقرنين وإنا ربنا مقلبون. اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا. القسم الأول ذكر، والقسم الثاني دعاء برضو ذكر. فالذكر إما ثناء وإما شنو، وإما دعاء، لأنك بل قد يكون الدعاء فيه من ألوان التضرع والسؤال والإلحاح بألفاظ والكلمات وتعظيم وإجلال لله ما يحمل ويحوي معاني ومضامين الذكر حقيقة. طيب، أما ذكر الرعاية أن تراعي الله في سلوكك، كما قلت لك تريد أن تفعل الخير فتتذكر أن الله أمرك به فتفعله، تريد أن تفعل الشر فتتذكر أن الله نهاك عنه فتقلع منه، هذا اسمه شنو؟ ذكر شنو؟ الرعاية. وكقولك الله معي، الله معي، كس الله معك، وزعناك الله، ده رعاية، يعني ربنا يحفظك، رعاية، يعني كأنك تستحضر أن الله يقوم بشأنه وبأموره كلها. هذا القسم الأول. يقول ابن القيم: والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة، ففيها ثناء على الله وتعرض للدعاء والسؤال، وهي كما قلت لك الدعاء والثناء متداخلة. مثلا يقول العلماء: الدعاء قسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة تدعو ربنا عشان تتقرب له بس، عشان تعبده، وفي دعاء انت بتكون داير فعلا شنو، فعلا حاجة في راسك دايرة، وكلاهما عبادة، حتى دعاء المسألة عبادة هو في النهاية، لكن فرق. الصلاة دعاء عبادة ودعاء مسألة، لأن الصلاة بكلها تفعلها تريد من الله وتدعوه أن يغفر لك. لماذا تصلي؟ ليرضى الله عنك. إذا الصلاة كلها دعاء، تقول لله ارضى عني، حتى ولو تقول ذلك بشنو؟ بلسانك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء الحمد لله. استغرب الناس قالوا: ولكن الحمد لله ليس دعاء، أفضل الدعاء الحمد لله. يا أخواننا الحمد لله دعاء، نحن عندنا الدعاء ما صدر بطلب ومسألة: اللهم يا ربي أنا داير وأنا داير وأنا داير، داء الدعاء. الحمد لله دعاء ولا ما دعاء؟ دعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه البخاري معلقا: إذا شغل عبدي ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وأمية بن أبي الصلت ورد فيه حديث: كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، جرب يخش الإسلام. كلام شعره كله في القيم في الجاهلية والأخلاق وتسفيه الأصنام. وجاء بعد بدر يريد أن يسلم، فأخبر أن النبي قتل صناديد قريش، فجاء القليب. القليب ده شنو؟ البئر الرمو فوقه شنو؟ هذه الجيف. وكان ممن رمي عتبة ابن ربيعة وشيبة وهما أخواله خيلانه، فرثاهما بشعر طويل وغير رأيه وأبى أن يسلم ومات على كفره بعد ذلك. طيب، استدل ابن القيم على أن الثناء دعاء، الثناء نفسه شنو؟ دعاء. أنت تثني عليه لأنك تريد في النهاية رحمته ورضاه. عندك حاجة تانية؟ لا، تذكره لي، تريد رضاه عنك. طيب، أمية بن أبي الصلت جاء إلى عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان كان في مكة، وأيضا ذكر في الأحاديث. عبد الله بن جدعان كان كريما، كان يطعم الحجيج ويطعم أهل مكة جميعا، كريم جدا، وكان رجلا يناصر الخير. ولما قتل أبو جهل قال النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوا أبا جهل، فلم يعرفوه، قال انظروا إلى ركبته فإن فيها أثرا. قال ولقد كنت صبيا وهو معي ننتظر الطعام في بيت عبد الله بن جدعان فتزاحمنا. قال النبي فدفعته فوقع على ركبته. أبو جهل وقع على شنو؟ ووجدوا أثر الضربة على ركبته، وهي أقرب ما تكون زي الزلطة كده، الزلطة الثانية، الزلطة دي خرج بالجنب الثاني. عرف بها أبو جهل. فكان سلم يقول ولقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب لو أن لي به حمر النعم، كان لإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم ورد الحقوق إلى أهلها. شو كان ذا؟ كيف ناس كفار لكن عندهم قيم. فأمية لم يجي لعبد الله بن جدعان بيقول شنو؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ كرمك يعني، في زول بدون ما تكلمه بيديك طوالي، وفي نوع إلا تحكي له. عبد الله جدعان ده من النوع ما بتحكي له. أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء. وفي بعض كتب السير وجدتها حياؤك فإن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال السلف هذا مخلوق يرضى بالثناء فيعطي، فكيف بالخالق جل وعلا؟ إذا أثنيت عليه يعطيك. لذلك قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الدرجة الثانية الذكر الخفي. قال وهو الخلاص من القيود، ويقصد بالقيود موانع الذكر، وأعظم موانع الذكر الغفلة في القلب. قال جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه. سبحان الله، لم يقل لسانه، بالرغم من أن الذكر يظهر شنو؟ باللسان، ولكن الذي ليس في قلبه رحمن لا يمكن أن يكون ذاكرا لله بلسان أبدا. أساس الذكر ما في القلب. لذلك القيود كويس. قال والبقاء مع الشهود. الشهود المقصود به استحضار القلب عند الذكر، يعني أن تكون ذاكرا بلسانك وشاهدا بقلبك على جلاله وعظمته موقنا بما تقول. عشان كده قال شنو؟ الذكر الخفي الخلاص من شنو؟ من القيود. والبقاء مع شنو؟ الشهود. ولزوم المسامرة. كلام جميل. لزوم المسامرة المناجات والتملق لله عز وجل، فإن فيها من اللذة والمتعة ما فيها، وإن العبد الذاكر يلزم المسامرة. ولذلك هذا ذكر عال، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذه مسامرة. الدرجة الثالثة سماها الذكر الحقيقي. وسبب التسمية بالذكر الحقيقي نرجع إلى المعنى الأول. الذاكر في الحقيقة منه؟ هو الله، لأنه الموفق للذكر. فأنت ما ذكرته إلا بعد أن وفقك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وشنو وحسن عبادتك. فالذاكر حقيقة هو الله عز وجل. عشان كده قال والذكر الحقيقي شهود ذكر الحق إياك. أن تكون عند الذكر جل اهتمامك، أن تكون عند الله مذكورا. ثم قال والتخلص من شهود ذكرك. هذه واضحة. ألا ترى نفسك شنو؟ ذاكرا، وهذا مقبول. لكن الكلمة الأخيرة هي التي ناقشها ابن القيم، ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر، ومعرفة افتراء الذاكر ببقائه مع الذكر. قال ابن القيم قلنا هنا كلام مهم جدا، التخلص من شهودك شنو؟ ذكرك. قال ابن القيم كلام لطيف مثل كلام الهروي. قال التخلص من هذا الشهود يريح العبد. التخلص من هذا الشهود شنو؟ كيف يريحه؟ قال يريحه من رؤية نفسه ومن ملاحظة عمله. عشان كده ابن القيم الله كلامه لطيف، قال شنو؟ قال وهذا الشهود يميته ويحييه. هذا الشهود شنو؟ يميته شنو؟ يحيي. يخلصه من رؤية العمل وملاحظة من رؤية النفس وملاحظة شنو؟ العمل. لكن كيف يميته ويحييه؟ يميته عن نفسه ويحييه بربه. يعني إذا تخلصت من شهود ذكرك وتخلصت من شهود أنك عابد تموت نفسك وتحيا حقيقة بربك. وأتى بعبارة لطيفة أعتبرها من ألطف ما ورد في المدارك: انتهى سفر الطالبين، انتهى سفر الطالبين بالظفر بأنفسهم. الذين يسافرون في طريق السير إلى الله والتعبد منتهاهم أن ينظروا بأنفسهم وأن يقدروا عليها وأن يتمكنوا منها. كون يتمكن من نفسه معناه وصل. طالما أنك متابع لأهوائك ولشهواتك اعلم بأنك ما زلت في الطريق. انتهى السفر الطالبين بظفرهم بشنو؟ إلى الظفر بنفوسهم. طيب، قال ابن القيم: أي افتراء؟ ما هو الهروي قال شو؟ كنا نرجع للعبارة. قال: ومعرفة افتراء الذكر في بقائه مع شنو؟ مع الذكر. قال ابن القيم: أي افتراء في شهود الحقائق. يا أخوان، أنا ذكرته، ما أحس أن أنا ذكرته. طيب أنا ذكرته ولا ما ذكرته؟ في الحقيقة أنا ذكرته ولا ما ذكرته؟ ذكرته. طيب، قال: إذا شهد أنه ذاكر بحوله وقوته كان هذا نقصا، لكنه إذا شهد أنه ذاكر وأنه ذاكر بفضل ربه. قال ابن القيم: وهذا كمال. وهذا شنو؟ كمال. يقول ابن القيم دائما: الفناء والبقاء. ابن القيم يقول: الفناء يكفي أنه فناء. يكفي أنه شنو؟ قال: الفناء عدم والبقاء بقاء. ما ممكن أصلا الفناء يكون أفضل من البقاء. البقاء إنه شنو؟ ديك بيقولوا تذكر الله وما تقول أنا ذكرته. ابن القيم قال فيها تفصيل: إذا ذكرت الله وقلت أنا ذكرت بنفسي وبراي هذا نقص وضعف. أما إذا قلت ذكرت ربي بفضل ربي، أين النقص هنا؟ البقاء بقاء والفناء شنو؟ والفناء فناء. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية منزلة الذكر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وإلى أن ألتقي بكم في منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنع أي حرم على المكلف بيع رقيق مسلم صغير أو كبير ومصحف وجزئه وكتب حديث.
1: لأن هذا يؤدي إلى مفسدة عظيمة، أن تبيع المصحف إلى كافر يعبث به ويتهاون بالقرآن ويعمله في المواضع التي لا تليق به، ذلك ليس لك أن تمكنه منه، حتى إنهم كانوا يمنعون أن يسافر الجيش إلى أرض العدو بالمصاحف، حتى في وقت القتال والغزو والجهاد وكذا يمنع الجيش من يصحب معهم المصاحف. وكذلك بيع رقيق
0: مسلم صغير أو كبير.
1: الرقيق المسلم لا يجوز بيعه للكافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أنه عندما تبيع الرقيق إلى كافر سيده يكون كافر، فهو يتصرف فيه كما يريد، ما يأمره به يجب عليه أن يفعله، يأمره بالمعصية ويأمره بالخمر ويأمره بالفسق ويأمره أن يعينه على مفاسد كثيرة، وذلك لا يجوز أن يمكن منه بحيث يكون عليه له عليه الكلمة.
0: ومصحف وجزئه وكتب حديث.
1: وكذلك في حكم المصحف كتب الحديث وكتب الشريعة والفقه، العلماء عندما يتكلمون في أبواب الردة على الأشياء التي توجب الردة وما فيها يعني امتهان للشرع ولدين الله تبارك وتعالى، يبدون بامتهان المصحف وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعملون في كل ما يكون رمزا للشريعة. كتب الفقه يذكرونها، من أخذ كتب الفقه وضعها في محل قدرة موجبا للردة، لأن هي رمز تمثل الشريعة ويتكلم فيها على أحكام الله تعالى واستنباطات والاجتهادات المأخوذة من الكتاب والسنة، فباعتبارها رمزا لشريعة الله، وهذا أراد أن يهين ويحتقر شريعة الله، فجعلوا هذا أيضا حكم احتقار المصحف واحتقار سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: شيخنا، هذه كان الكتاب كتب الحديث والمصحف وبيعها للكافر لعلة الإهانة، فما بالك إذا كان مضمون الكتب نفسها فيها إهانة لآيات الله عز وجل واستهزاء، وفيها ككتب العلمانيين الآن والروايات، هل تكون أيضا نفس الحكم في البيع خاصة تباع لعامة المسلمين؟
1: أنت تتكلم على العكس، يعني الحين الآن تكلموا على تصدير الكتب اللي هي مقدسة في دين المسلمين وتمكين غير المسلمين منها، هذا لا يجوز لا بالبيع ولا بغيره. والقضية الثانية تأتي في شروط المبيع، يعني لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا فيه منفعة غير شرعية، إذا كان المنفعة الموجودة في الشيء المبيع غير شرعية فلا يجوز بيعه، مثل بيع المزمار أو بيع الآلات الموسيقية أو يبيع الكلاب أو بيع، وإن كانت فيها منافع لكن منافع غير محترمة، منافع لا يعتد بها الشرع. وكذلك إذا كان المبيع فيه ما يضر المسلمين في عقائدهم أو في دينهم، أو كان يعني وسيلة إلى فساد في معتقدات أو كتب سحر أو كتب شعوذة أو كتب تعزيم زي ما يسموها الآن، مبنية على خرافات وأباطيل وأكاذيب، هذه كلها لا يجوز بيعها لأن فيها مفسدة على المسلمين. فينبغي صاحب المكتب إذا كان يريد أن يتحرج وأراد أن يعني يتحطاط لدينه، أنه دائما عندما يريد أن يشتري سلعة لابد أن ينظر فيها هل هي مما يجوز بيعه وشراه وتمكين المسلمين منه أو لا يجوز. أما أن يأخذ هكذا مجرد أن يتاجر للربح، مجرد أنه ما دام كتاب مرغوب حتى وكان هو فساد ودمار الأخلاق ولا في تحريض أو تحريش على الفاحشة أو يعني فتح لأبواب المحرمات سواء كانت في العقائد أو في الأخلاق أو في المروءات أو في كذا، هذا كسب حرام لا يجوز، لا يجوز تداول الأشياء ولا بيعها. وهم يتكلمون في هذا الباب على الكتب التي تتعامل بالسحر أو بالشعوذة أو بالأشياء الضارة وكذا، كلها يقول أنه لا يجوز، يجب إعدامها ولا يجوز تداولها بالبيع والشراء.
0: وصغير كافر.
3: صغير كافر، يعني سمعت كتب جمعية الدعوة الإسلامية وكتب مراكز الدعوة نهديها لبعض الكفار أو النصارى يأتون في العمل يعني من باب الدعوة لتعريف دين الله.
1: نعم هذا باب آخر هو هل يجوز أن يمكن غير المسلم من القرآن إذا كان يرجى إسلامه؟ إذا كان الإنسان هو غير مسلم مقبل على الإسلام وعنده رغبة صادقة يعني حس منه المسلمون أنه متلهف ومطلع ويريد أن يطلع إلى القرآن وهو على أبواب أن يعتنق الإسلام فلا بأس أن يمكن، ولكن هو ينبغي في هذه الحالة أن يمكن من معاني القرآن خيما، أن يمكن من نصوص القرآن المقدسة التي ذكر الله عز وجل أنه لا يمسه إلا المطهرون وكافي بطبيعة الحال ولا يتطهر ولا لا من جنابة ولا من حيض ولا. فالأولى إذا أراد المسلمون أن يسلكوا هذا الباب من الدعوة على وجه صحيح أن تطبع طبعات من القرآن، لا تطبع المصحف ثم زي ما هو العادة الترجمة المعروفة هذه التقليدية النص في الوسط وترجمة بالجانب. ينبغي أن تطبع معاني القرآن، وجمعية الدعوة الإسلامية من زمان طبعت طبعا بهذا وكانت جيدة وأخذنا منها مجموعات وأخذناها زمان إلى بلاد برا غير المسلمين ففرحوا بها، لأنها أولا هي بلغة عصرية بخلاف التراجم، بعض التراجم موجودة التراجم الحرفية هي لغتها كثير منها موش لغة عصرية وما يخليش القاري حتى ينسجم أحيانا مع القرآن. فكانت عندهم طبعة في جامعة الدعوة قديمة وللأسف توقفوا عنها، وكان المفروض هي التي يكثر منها والذي يركز عليها وتنتشر انتشارا واسعا، لأنها ترجمة عصرية كأي كتاب آخر كانك تقرأ حديث كتاب عصري قصص وكذا، لكن يركز على معاني القرآن تركيز دقيق وترجمة قوية ومفيدة. فهذه لو يتجه إليها القسم الدعوة في كلية الدعوة أو في جهات أخرى بحيث تبقى هذه اللي تتداول في عند غير المسلمين يكون أحسن، أخذنا بالأحوط ومعش، لأن هذه لا تسمى قرآن، هذه معاني القرآن. ثم بعد ذلك عندما يقبل ويقتنع ويرى معاني القرآن ويقتنع بها ويدخل الإسلام يمكن من المصحف، هذا هو الأجدى والأولى أن يعمل.
0: وصغير كافر كتابيا كان أو مجوسيا لجبرهم على الإسلام.
1: وكذلك الصغير الكافر سواء كان كتابي أو مجوسي أو كبيرا.
0: وصغير كافر كتابيا كان أو مجوسيا لجبرهما على الإسلام.
1: يعني الصغير المجوسي والصغير الكتابي أيضا لا يجوز بيعه إلى الكافر. لماذا؟ إلا
4: لجبرهما
1: على الإسلام. طبعا يتكلم مع من يتكلم؟ يتكلم على السبي، يعني ما يسبى من الجهاد، يعني مش معنى أن أي شيء آخر، يتكلم على السبي إذا يعني عندهم سبي من الجهاد وهذا السبي فيه صغير فلا يجوز أن يبيع هذا السبي صاحبه ويبيعه لكافر، لأنه الصغير من السبي يجبر على الإسلام.
0: وفي مفهوم صغير وهو الكبير أي البالغ تفصيل، فإن كان يجبر على الإسلام كالمجوسي لم يجوز بيعه.
1: أيضا نتكلم على السبي يعني مسبي يعني
0: لم يجوز بيعه كان على دين مشتريه أم لا.
1: كان يعني اللي بيتبيع حلة هو دين زي مجوسي أو كافر كفر آخر لا يختلف الأمر، لا يباع له.
0: وإن كان لا يجبر كالكتابي الكبير جاز بيعه إن كان على دين مشتريه.
1: يعني إذا كان من ضمن السبي كبير كتابي يجوز بيعه، لكن لمن تبيعه؟ انظر يعني الرفق، حتى أحكام الشريعة فيها رحمة وفيها رفق حتى بغير المسلم. قالوا هذا الكتابي الكبير لا يجبر على الإسلام لأن دينه من أهل الكتاب وهو صار مكلف، لكن إذا أردت أن تبيعه لابد أن تبيعه لمن هو على دينه، لا تبيعه لشخص يدين غير دين هذا الكتاب يؤذيه أو لا يعني يستريح معه. لذلك لابد إذا أردت أن تبيعه أيها المسلم لابد أن تبيعه إلى من هو على دين ذلك الكتاب. كان يهودي تبيعه ليهودي، كان نصراني تبيعه، لا يوجد أن تبيع كتابي نصراني ليهودي أو كتابي يهودي لنصراني.
3: هذا التقييد استدلوا له بماذا شيخنا؟
1: نعم؟
3: هذا التقييد استدلوا له بماذا مالكيين؟
1: التقييد إيش يعني؟
3: تقييد بيع الكتاب لكتابي،
1: هذا لدفع الضرر عليه، ومش لدفع الضرر، لأنك أنت عندما تبيع يهودي لنصراني قد يكون بينهم عداوة ولا ينصفه ولا يعطيه حقه ويبقى هو يسترقه ثم ينتقم منه من أجل دينه، حيث أنت تدفع عن نفسه تدفع عنه الأذى وإن كنت تبيعه، لكن مطلوب منك ألا تفعل شيء يضر به، لأن هناك عداوات دينية أحيانا، فهو باعتبار أنه يصير سيده وعنده عليه سلطة واشتراه بماله فقد يؤذيه، ولكن لا تبيعه إلا لمن هو على دينه.
0: لكافر ذمي أو غيره يعني، ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر، لكافر ذمي أو غيره، وكذا يمنع بيع كل شيء.
1: هذا طبعا لا يتكلم على الكفار الموجودين أصلا في بلاد المسلمين بأي صورة من الصور، بمعاهدة أو بذمة أو بكذا أو لا يتكلم، يتكلم على الكافر المسبي، ناس يعني خرجوا الجهاد وحصل لهم سبي، هذا هو محل الكلام الكلمات.
0: وكذا يمنع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز، كبيع جارية لأهل الفساد أو مملوك.
1: أيضا هذا لا يجوز، بيع جارية لأهل الفساد، يعني فتاة صغيرة وهي مملوكة تريد أن تبيعها، يجوزك أن تبيعها سواء كانت هي على دين الناس اللي تبيعها لهم ولا، لكن يجوزك أن تبيعها حتى للمسلمين، يعني هم تعلم أنه ماذا يفعلون بها، سواء في الفجور وفي الزنا وفي المعاصي وكذا، فلا يجوز ذلك لأن هذا من الإعانة على الإجرام وعلى الفساد وعلى.
2: شيخ البيع الملابس النسائية المتبرجة وكذلك الأجهزة التي تستعمل في الأغاني، هل إذا كان يعلم حال المشتري أنه لا يستعملها باستعمال الشرعي؟
1: إذا كان يعلم فينبغي لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، لكن إذا كان لا يعلم فهنا السؤال، يعني بعض الناس يتوسع في هذا الأمر توسع غير مطلوب ولا يتفق مع القواعد الشرعية، بعض الناس لا يبيع أمواس الحلاقة على الإطلاق يقولك لأن هذه يحلق بها الناس لحاهم، بعض الناس لا يبيع كما قلت كل الأجهزة الإلكترونية أو المسجلات أو التصوير أو كذا، لأن بعض الناس يستعملها في الفساد وفي الغناء وفي المعازف وفي مسائل آخر، وبعض الناس لا يبيع خواتم الذهب مثلاً اللي خاصة بالرجال أو لباس الحرير اللي يلبسه الرجال ويقول لأن فيه النهي، هذا غير مطلوب وأدلة الشرع كلها يعني لا تقره. و البخاري بوب في كتابه باب في بيع ما يحرم على الرجال اللباس ولا يحرم على الرجال، وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه الحلة السيارة التي ذكر عمر، وعندما أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال له عمر أعطيتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، يعني إنما يلبس هذا من لا خلق له، ونهاهم عنها لأن كانت حلة حرير، قال لم أكسكها لتلبسها وإنما لتصيب بها حاجتك، حلة خاصة بالرجال وهي من الحرير، ومع ذلك أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فمعناه أنت لو تبيع خاتم ذهب إلى رجل هل حرام عليك؟ ليش عارف حرام؟ لأنه قد يصيب بها حاجته كما صار بها عمر رضي الله عنه، فأهدها لأخي له مشرك قد يبيعه ويستفيد ينتفع بثمنها، قد يعني هناك وجوه كثيرة للانتفاع بهذا الشيء المحرم لا يتعين فعله في الحرام، الشيء اللي يتعين فعله في الحرام لا يجوز العون عليه، مثل هذه الجارية ناس معروفين بالفساد وبالفجور، فإذا تمكنتها منهم أنا يتعين هذا العمل أنك عنت عليه، لكن إذا كان هذا الجهاز يمكن يستعمل في هذه المعازف ويستعمل في الغناء وفي الأشياء المحرمة ويمكن يستعمل في أشياء أخرى نافعة أو تلفزيون أو إنترنت أو تليفون أو أي آلة أو أي جهاز، يعني هذا حتى الكأس وحتى السكين يمكن مع ذلك أن يسعه التحريم. لا يجوز أن تبيع كأسا لأن ربما هناك من يشرب فيها الخمر، لا يجوز أن تبيع سكينا لأن هناك من يقتل بها، لا يجوز أن تبيع سلاحا لأن هناك من يقتل بها. إذا تعين الأمر يحرم الأمر، لكن إذا لم تعين لا يحرم. وذلك لا يجوز بيع السلاح وقت الفتنة، السلاح بيع السلاح أصلا في مشروع، في وقت الفتنة قالوا حرام لأنه يتعين استعماله في القتل وفي الفساد. فلا يقال أن هذه الأشياء لأن الناس يستعملونها في معاصي أنه لا يجوز بيعها، مثل أدوات الزينة الآن أو لباس النساء العارية وكذا. لباس الزينة أو زينة النساء هناك وجوه كثيرة لاستعمالها على وجه المشروع، استعملها المرأة في بيتها، استعملها العريس، استعملها. فلو منعنا بيع مواسي الحلاقة وبيع الزينة وبيع لباس النساء اللي هو فاضح وكذا وقع الناس في الحرج، يعني بيستحد لكل نتكلم عليه خسر فضل، كيف يستحد ولا يجد شفرة يستحد بها؟
3: الحجامة.
1: ها؟
3: يستعمل في الحجامة مرة.
1: يعني في يعني في في غرض مشروعة وهي مسلمة. المسألة هذه اللي كنا نتكلم عنها هناك يعني أشياء هي لابد الناس لابد لهم منها، لا يمكن يستغنوا عنها، هي من حاجياتهم الضرورية أن المرأة تلبس زوجها وتتزين لزوجها وتتحلل لزوجها وتلبس اللباس القصير واللباس الشفاف واللباس كذا، هذا أمر مشروع. فلو منع الناس من كل هذه الأشياء اللي يمكن تستعملها النساء في خارج البيوت أو تستعملها مفاسد يكون أوقع الناس في الحرج، وأشياء لم تأتي للحرج تأتي لرفع، أتت لرفع الحرج لم تأتي للحرج. فكل ما هو يستعمل استعمال صالح واستعمال فاسد الأصل فيه الجواز، وكذلك أصل الجواز في جواز بيعه وتداوله وجواز تصنيعه أيضا، لكن متى يكون ممنوعا؟ إذا علم وتعين أنه يستعمل للفساد فذاك الوقت لا يجوز، مثل ما ذكرنا في السلاح وقت الفتنة، ولا تعين أن هذا الجارية تعطيها لها الفساد أنهم يفجرون بها هذا يبقى الأمر منه. لكن إذا التبس عليك الأمر والأمر كان محتمل ويمكن يستعمل هكذا ويستعمل هكذا فالأصل فيه هو الجواز والأصل فيه الإباحة ولا يمنع، ولا يمنع الناس مثل هذه المسائل اللي يقعون في الحرج الشديد.
3: نعم. غلب الاستعمال الفاسد، غلب الاستعمال الفاسد ما يخليش المسألة حرام؟
1: لا يحرمه جميعا، هذا يعتمد على كل حالة بحالها. فمثلا الذي يستورد هذه السلع بالجملة هذا لا حرج عليه لأنه لم يعين الشخص الذي يستعمله. الشخص الذي فتح محل لبيع هذه المسائل إذا أتاه من يعرف من حاله أنه لا يستعمله إلا في الفساد هذا لا يجوز أن يبيع له. لكن إذا كان هو الناس كثرة فيهم استعمال هذا الفساد هناك من يستعمله استعمال صحيح، وأنت الذي أتاك لا تعرف ما إذا كان هو من الغالب ولا من القليل فالأصل أنه لا يمنع البيع.
3: ملابس يا شيخ لا تلبس الا يعني الخارج، يعني بعض السراويل خصيصا تلبس يعني للبنات لغير متزوجات مثلا يلبسون سلف الخارج، مستحيل الحوش يلبسون، يعني
1: مهتم
3: تحم غلب، هل الغلب هنا يقول لا ربما
1: استعمل
3: في الحلال؟
1: يعني نريد ان ندخل في صفصفة. اسمع، انا اقول لك اذا انت تحققت ان هذا الشيء بعينه لا يستعمل الا في الحرام فلا يجوز لك العون عليه، أما أنك تفترض وتقول هذا لا يمكن يستعمل إلا كذا هذا ربما قد غيرك يقول غير هذا الكلام، لكن أنت إذا أنت في مكان ووقع في عقلك هذا واقتنعت أن هذا شيء لا يستعمل في الحرام فأقول لك لا يجوز لك أن تعين على الحرام. أما أن تعمل حكم عام هكذا تصدر فتوى وتقول لأن هذا السروال أو هذا الكذا لا يستعمل أو في الغالب لا يستعمل في الحرام وتقول إذاك لا يجوز بيع هذه السروال ولا يجوز كذا هذا ليس هو من الصواب وليس من الحكمة. الأصل في هذه المسائل استعمال استعمال صحيح واستعمال قبيح، الأصل فيها البيع في بيعها وصناعتها، الأصل فيه الجواز بحيث ما الناس لا تقع في حرج. ثم بعد ذلك كل حالة وحالة، إذا كان تعين هذا الفساد مثل بيع الجارية للفجور أو بيع العنب لمن يعصرها خمرا أو بيع الأشياء اللي كنا نتكلم عنها اللي تعينت سلاح لقتال فهذا لا يجوز. أما إذا كان في احتمال والناس يستعملونه كثيرا في هذا الأمر وأنت بعته ولا تعلم ولم يتعين الذي يأخذ منك لهذا المسألة فلا أرى أن المنع هو الأصل في الموضوع.
5: عند الامتناع يا شيخ، عند امتناع البائع لما يعرف حال المشتري بيمتنع عليه بيع السلعة هذه.
1: عندما يعلم إيه؟
5: عندما يعلم البائع
1: إيه؟
5: حال المشتري إنه هو بيستعملها في الحرام.
1: إيه؟
5: ما يحدث معناه في المحلات العامة.
1: إيه؟
5: فيقع في حرج البائع يعني معناه.
1: لا عليه أن يعمل نفسه مخلص، إما يطلب سعر غالي، إما يعمل أي شيء كيف يصرف عنه. بإمكانك تقدر تجد طرق كثيرة بحيث أنك لا تبيع تفصل بها أو تذم السلعة أو تقول الناس يشكو منها أو أي شيء كلام، لأنك أنت لما تقع في إما حلال وحرام بد أن تخرج من الحرام بأي صورة من الصور. التاجر يعرف إذا كان يريد أن لا يبيع يعرف كيف يتصرف.
6: طيب شيخ، بس لتلخيص الفتوى.
1: نعم.
6: لتلخيص الفتوى، يقال لأصحاب المحلات اللي يبيعون أمور تستعمل في الحرام يجوز لك المتاجرة فيها إلا إذا علمت أو غلب على ظنك استعمالها في الحرام.
1: نعم، هكذا هكذا كلام صحيح. إذا غلب على ظنك أن الذي يشتري منك هو يستعملها في الحرام لا تعنه، لأن الله عز وجل نهى عن التعاون على الإثم والعدوان. لكن ما عدا ذلك ما لم يحصل لك هذا الأمر الأصل في البيع هو جائز.
7: محلات المواد الضيعية يبيعون في الولاعات، ولا يعرف الحال الذي أمامه أنه مدخن، لكن أحيانا يستخدمها في يعني في الطبخ وكذا في الأشياء الأخرى يعني.
1: فهو
7: يعني ما تغلبش عليه الظن، يعني هو ربما هو مدخن يعرف،
1: يعني
7: لكن الولاعة تستخدم فيها كثير الأشياء يعني.
1: أعرف هذا كذا كما قلت، إذا كان يغلب على ظنك أنه وعلمت وتيقنت أنه يستعملها في المعصية فلا تعنه، وإذا كان لم يغلب على ظنك هذا الأمر فالأصل هو الجواز، جواز البيع.
8: يتوسعش في التقييد يا شيخ، شخص ما يتوسعش في التقييد من القيد والتحريم، القيد نص الإباحة،
1: نص الإباحة،
8: الشخص ما يتوسعش
1: اي ما يتوسعش في التحريم، هيك الأصل يعني.
5: الحديث الماضي يا شيخنا في صحيح مسلم،
1: الحديث
5: اللي في صحيح مسلم قبل قليل، حرم النبي صلى الله عليه وسلم الاستقبال القبلة ببول أو غائط وأعطيه بدائل شرقوا وغربوا. هنا تو هذا اللي عملت به البلوى، هذه الملابس اللي تلبس البيوت تلبس للمناسبات، وين البديل الان اللي بيحرر نقصد يعني؟
1: لا، البديل هو البديل هو البديل موجود، لكن الناس يعني في القبيح مثل القطاء، وفي الحسنى اضل من الغرباني، يعني في الاشياء القبيحه واللي سموها موضات ولا زينه ولا كل واحد يزايد على الثاني من النساء وكذا، كانوا يتسابقون يسبقون في تشمير اللباس والعري وما يسمونه الموضات، والبدائل الستر موجوده لكنهم لا يريدونها، يعني يتسابقون في المعاصي وفي الحرام قله الدين وقله الاقبال على المسائل هذه. فالبدائل موجوده لكن قضية تحتاج إلى ثقافة يعني. المرأة المسلمة متى تعلم حدودها الشرعية وأن تمسكها بحدودها الشرعية سواء كان في الحجاب أو في غيره من تعاملها أو في أعمالها أو في كذا، أن هذا هو رفعة من شأنها وأنه هو تكريم لها، وأن هذا يعني ليس فيه كما يزعمون وأنه هو احتقار المرأة ولا سجن لها ولا حرمانها ولا عدم مشاركتها. هم الآن نصور المسائل على غير صورتها الصحيحة، وذلك جعل النساء من باب أنهم يرفعوا عن نفسهم تهمة التخلف وتهمة الاستعباد وتهمة سيطرة الرجل وتهمة كذا، فينطلقون ويتحدون وكل يوم يعني. حتى صار ما يسمونه حجاب ليس حجابا، حتى الآن الشائع في الطرقات وفي أغلب الأماكن ما يسمونه حجاب لا علاقة بالحجاب الشرعي، يعني هو كله زينة وكل تبرج وكل مظاهر فتن وكذا، وبنطلونات وزينة في الوجه وأي حاجة على الرأس كذا بطريقة بحيث تكون المرأة أنيقة وتظهر أمام الرجال بمظهر حسن، وسموا هذا ويشاح وسموا هذا ما أعرف شيء. فهي هذه المسائل ليس هناك شيء بديل، البديل موجود لكن في إعراض عن البديل.

0: وأجبر المشتري من غير فسخ للبيع على إخراجه عن ملكه ببيع أو بعتق ناجز أو هبة لمسلم.
1: يعني يجبر إذا كان حصل هذا البيع الممنوع يجبر المشتري على إخراجه عن ملكه. إذا بعت كتابي يهودي لكتابي يعني نصراني والبيع قلنا هذا محرم، فيجب عليه المشتري أن يخرجه عن ملكه، يعني لا يفسد البيع غير يفسد البيع، لأن هناك فرق بين أن تصحح له بيعه الأول وتجبره على إخراجه رفعا للضرر، وبين أن تفسد عليه العقد، لأن فساد العقد يترتب عليه أحكام أخرى في تعلق بحقوق وأثمان ورد قيم ورد كذا. قال لا، هو ليس بفساد، يعني ذكرون لا لفساد البيع وإنما لرفع الضرر عن هذا الشيء المباع للمشتري، فيجبر على إخراجه إما ببيع آخر لمن يحق له شراؤه أو بهبته أو بأي صورة من صور نقل الملكية.
2: في هذه الحالة النهي لم يقتضي الفساد.
1: النهي لا يقتضي الفساد.
0: وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة لمسلم ولو وهبته كافرة اشترته لولدها الصغير المسلم وقدرتها على اعتصارها منه. لا
1: يجوز حتى ما قلنا الهبة، قال بيفرض أن مرأة اشترته لا يجوز لها الشراء هذا وهبته لابنها الصغير، وقلنا أنه يجوز أن تخرجه بهبة وهي وهبته، لكن هناك أمر، هذه المرأة اللي وهبت بإمكانها أن تعتصر من ابنها ما وهبته له، هل حقها في الاعتصار لا يسمي هذا إخراجا لهذا الشخص عن ملكها؟ قال لا يسمى إخراج، حتى لو كان هي عندها حق في الاعتصار، لكن ما دام خرجته عن ملكها فهذا يكفي. بعد ذلك إذا اعتصرته لنا معها موقف آخر.
0: وقدرتها على اعتصاره منه لا تمنع من الاكتفاء بها في الإخراج.
1: لا تمنع لا تم إيش لا تمنع
0: من الاكتفاء بها في الإخراج.
1: للهبة يعني الهبة والاعتصار، الاعتصار لا يمنع في الاكتفاء من الإخراج. نعم.
0: يعني لا تكفي هبته لولدها الصغير، يعني الكافر هذا
1: تكفي تكفي تكفي ولا تمنع من كونها عندها قدرة على إخراجها من يد صغيرها، هذا لا يكون عائقا، بل تكفي إخراجها لهبة هذا المملوك لابنها الصغير كافي حتى ولو كان عندها هي قدرة على الاعتصار، لأن لو اعتصرته يكون لنا معها حكم آخر بعد ذلك.
2: نعم. فهمش المسألة.
3: اعتصار معنى الاعتصار.
1: الاعتصار. الاعتصار هو هذا خاص بالأب وبالأم، يعني حق الأب والأم وليس إلى الجد وإلى الجدة في الفقه المالكي. إذا كان الأب وهب هبة لابنه أو الأم وهبت هبة لابنها ولابنتها، يعني أي شيء مال أو عقار أو أرض أو كذا وأخرته عن تصرفها وأعطته له، فإنه يجوز لها أن ترجع فيه في أي وقت من الأوقات. اعتصار معناه الرجوع في الهبة. الأصل أن الرجوع في الهبة غير جائز، حرام. إنسان إذا تصدق بصدقة وأعطى هبة لا يجوز له أن يندم فيها، يقول أني أعطيتها ببلاش وأعطيتها هكذا والآن ندمت، حرام عليه، لا يجوز أن يندم ولا أن يرجع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، كان الإنسان يقذف ويلحس ليعطي حاجة ثم يندم عليها ويرجع عليها، هذا تشبيهه، فلا يجوز له أن يفعل. لكن استثنى الشارع الأب والأم، إذا أعطوا شيئا لابنه ولابنتهم لهم الحق أن يعتصروها بشروط، يعني إذا لم يترتب على ذلك ضرر على الابن أو البنت بمعنى أنه استدان أو باع أملاكا من أجلها أو فعل كذا، فإن في الأمور المعتادة على خلاف القاعدة يجوز لهم الاعتصار والرجوع فيما وهبوا.
0: على الأرجح لا يكفي الإخراج بكتابة إن لم تبع وإلا كفت.
1: لم تباع بركة. يعني لا يكفي الإخراج بالكتابة، يعني إذا كان الإنسان عنده مملوك مما لا اشتراه وهو لا يجوز له أن يتملكه، فقلنا يجب أن يخرجه من ملكه، فيقول أنا سأخرجه عن ملكي ولكن مش الآن، سأكتبه. الكتابة معناه أن يتفق معه على أقساط السيد مع مملوكه، يقول له أنت لمدة عام عامين خمس سنين عشر سنين تعطيني يسمونها النجوم يعني الثمن منجم نجم الكتابة يسمى في كل شهر تعطيني 100 دينار 50 دينار في نهاية الخمس سنين تكون حرا. فهل هذا يكفي في إخراج المملوك من يده وهو لا يجوز له أن يتملكه؟ قال لا يجوز هذا لا يكفي لا يسمى إخراجا مجرد أن تكاتبه لا يسمى إخراجا إلا أن تباع الكتابة بمعنى أنك كتبته وهذه الكتابة هي بمقدار معين فبيعتها لشخص آخر بحيث يصير هو تصرفه وتعامله مع شخص آخر يجوز له أن يملكه يبيعت الكتابة لمسلم بعد كتابة مسلم أن هذا المملوك إذا أعطى النجوم هذه والأقساط الشهرية لهذا المسلم فإنه يصير فبعدها تكون السيطرة والتشغيل والتعميل وكذا كله على من اشترى النجوم ما عادش يكون في سيطرة الكافر على المسلم. هذا هو صحيح العتق لا يتم إلا بآخر نجم من نجوم الكتابة آخر قسط لما يدفع آخر قسط يصير حرا لكن في أثناء عندما تباع هذه النجوم الكافر الأول ما عادش عليه السيطرة عليه فتبقى السيطرة على من اشترى النجوم.
0: لا بكتابة إن لم تباع وإلا كفت. وقد ذكر المصنف ما يفيد وجوب بيعها بقوله ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت.
3: ولو قال لا بك كتابة ليشمل التدبير والاستيلاد
1: ليشمل التدبير والاستيلاد أيضا ما يكفيش التدبير وما يكفيش الاستيلاد يعني هذا اشترى مملوك وهو لا يجوز أن يشتريه فيقول أنا أريد أن قلت لي لابد أن تعتقه وتخرجه عن ملكك أريد أن أجعله مدبرا المدبر أن يقول السيد لمملوكي أنت على دبر مني يعني عندما أموت تكون حرا فهذا لا يكفي لأنه سيبقى تحت سيطرة الكافر إلى أن يموت لا يكفي التدبير ولا إيه ولا الاستيلاد أيضا يعني يستولد الأمة لأن الأمة معروف إذا كان سيدها وطئها عندما تلد الولد يكون حرا وهي تعتق على عبدها فالاستيلاد أيضا لا يكفي أن مجرد أنها حملت وكذا فهذا كله أيضا لا يكفي.
4: وهنا لم يقل لعل العبارة ولو قال لا بك كتابة ليشمل كذا لا كان أولى ذكر
1: إيه يعني لا يكفي إخراج بالكتابة بك كتابة باش يشمل أيضا لا يكفي بالتدبير ولا يكفي بالاستيلاد لما تقول ككتابة معنى تشبيه يعني هو المصنف عبارته لا تكفي الكتابة فقد يفهم منها أن غير الكتابة تكفي قال لو كان أحسن جاب لنا بالتشبيه قال لا ككتابة بحيث يدخل فيها التدبير ويدخل فيها الاستيلاد يكون أحسن
5: كيف يجيك بككتابة
1: نعم
5: لا بككتابة
1: أيه
5: بدون فصل يعني بين الباء والكاف
1: أيه بككتابة نعم يعني إدخال حرفين حرفا جر يعني يعني كل المتون يتوسع فيها بل يتوسع بغيرها لأن الكتب مبنية على الاختصار المتون كل حرف منها معدود
5: على تقدير يعني
1: يعدونها بالحروف يعدونها بالحروف إلا يتكلمون بحرف زائد فهو إذا أراد أن يوصل لك المعنى بخمسة حروف أحسن من أن يوصلهم بستة حروف هو هنا يستطيع يوصلهم بحرفي جر دخلهم على بعضهم عشان تفهم منها أن الإخراج بالكتابة ما يكفيش وكذلك بالتدبير وكذلك ما شباهه من الاستيلاد وغير ذلك
6: كل كلمة عن مثل يعني
1: كيف؟
6: كل كلمة عن مثل والاسم يعني
1: ما سمعتهاش
7: كاف على معنى مثل
1: على مثل إيه لكن هي كل حرف هي مثل كتابة تشبيه كيف تشبيه
0: لا ولو قال لا بك كتابة ليشمل التدبير والاستيلاد والعتق لأجل كان أولى ويؤاجر المدبر ونجز عتق أم الولد وتباع
1: مدبر يعني إذا كان حصل هذا وقال أنت على دبر مني وهو لا يجوز أن يتملكه يجب أن يؤاجره لمسلم بحيث ترتفع يده عنه يؤاجر لمسلم وخلاص انتهى المسألة ويؤاجر المدبر
0: ونجز عتق أم الولد

0: هو يتولى عليه السلطة.
1: لا بكتابة ولا رهن في دين
0: لا لا ب... لا ايش؟
1: عن المتن يقول لا بكتابة ورهن.
0: ايه ورهن، الكتابة تتقدم الكلام عليها، ورهن ايضا. ايه يعني لا يجوز اخراجه برهن، يعني اذا كان هذا الذي اشتراه ولا يجوز له ان يتملكه، وقال انتم خلاص مش قلتوا اني ما يجوزش اتملكه، اني عندي ارض وعقار اشتريها بالدين، ساجعله رهنا في الدين هذا، والرهن معروف انه هو يسلم للمرتهن احتراما من المسلم، فهل هذا يكفيه انه عندما يسلم الرهن للمرتهن، انا عندنا راهن وعندنا مرتهن عشان يكون المساله واضحه، ودائن ومدين. لما يشتري الانسان شيء بالدين، المدين يطلب منه الدائن، لما تمشي الدكان تشتري منه سلعه بالدين وتقول له ما عنديش فلوس الان بخلصك بعد شهر، يقول لك مين قال لك انت بعد شهر تجيب الفلوس؟ بك عشان نلقاك تهرب مره. يقول له باي كيف نعمل؟ يقول لك اعطيني رهن. شنو الرهن؟ جيب لي حلي متاع زوجتك، جيب لي سلاحك، كان عندك سلاح، جيب لي اي شيء له قيمه، ارهن لي بيتك، ارهن لي حوشك، يعني اكتب ان هذا مرهون ويكون عندي تحت تصرفي في خزنتي او الوثيقه متاعه عندي، بحيث انك اذا انت في الاجل بعد شهر ما خلصتيش في الدين، اني من حقي ان ابيع هذا الرهن. هذا يسمى رهن، بحقي ان ابيع هذا الرهن في السوق، وابيعه باعلى سعر ممكن، هيك الواجب يعني العدل يقضي هذا، باعلى سعر ممكن بشهاده شهود وبلجنه عن طريق المحكمه وكذا، واخذ ما مقدار الدين متاعي وما زاد عليه رد لك ثمنه. لا ناخذ الرهن ونبيعه زي ما يسوى زي الدين ولا اقل واكثر، هذا يسمى اغلاق الرهن، حرام. ورد الحديث لا يغلق الرهن، بمعنى تاخذ من الرهن يقول اني اخذها كانك انت خلصت لي كويس، ما خلصتنيش خلاص ضاع عليك الرهن وخلاص، هذا لا يجوز. لكن هو ياخذه وعندما ياتي الاجل يبيعه، يبيعه بمعرفه القاضي ومعرفه الناس العدول واهل السوق والخبره، وياخذ دينه ويرد لك الباقي. فانت ايها المدين اللي اشتريت بالدين تسمى راهن، وهو الدائن يسمى مرتهن، والارض او الذهب اللي اعطيته له يسمى رهن. وشرط الرهن حيث يتم ويصح ان يكون في حوزه المرتهن، في حوزه الدائن، لا يبقى عندك انت، لا يبقى عندك انت شو الفائده؟ ماذا يستفيد؟ تهرب ولا تاتي بالثمن ولا تحصى على شيء. فهنا هذا الذي اشترى يعني مملوكا وقلنا لا يجوز له ان يشتريه وهو غير مسلم، قال اريد ان اشتري شيء بالدين، وهذا اللي تكلمت عليه اجعله رهن، لانه يباع مملوك، يباع ويقدر يبيعه ويخلص من ثمن، فقال اضعه رهنا عند مسلم. فهل إخراجه رهن هذا يسمى إخراج عن ملكه عن يده ويكفي هذا ولا لا يكفي؟ قال لا يكفي، أيوة كتابة ورهن، لا كتابة ورهن ولا رهن.
1: فيؤخذ الرهن ويباع، وأتى الكافر الراهن بدله برهن ثقة فيه وفاء للدين.
0: يعني ذلك حل، زي ما قلت مش يمنعك وخلاص، يمنعك ذلك حل، قال لك هذا ده حدث، نقول هذا لا يكفي، و لابد ان يباع الرهن ونرجع للوضع الاول، ونطالب الرهن بان ياتي برهن ثقه بحيث لا نضيع حق الدائن. لان احنا نقول احنا هذا الرهن لا يجوز ان يبقى رهن، لانه يجب ان يخرجه عن ملكه. يقول لكم ماني كيف مالي وديني كيف يضيع هيك تاخذوا مني وخلاص، ايه الدين هذا ما يبيش يعترف بدين المسلمين ولا. فيقول أنت ليك الحق أن نضمن لك دينك. كيف نضمن لك دينك؟ يؤتى برهن ثقة، يعني في الملاءة وفي يعني القيمة المالية تساوي القيمة المالية متاع الدين أو القيمة المالية متاع المملوك هذا اللي أخذناه منه، ويكون هو أيضا مأمون أنه يستطيع أن يبيعه وأن يتحصى على ثمنه، فيؤتى بدله برهن ثقة.
2: الكافر هو المالك للمملوك هذا.
0: نعم. الكافر هو اللي اشترى، هو اللي اشترى

المملوك، اشتراه ما هو اشتراه، ما هو حني اشتراه ونبغى ننزعه من يده. قلنا إذا اشتراه هو لا يجوز له أن يتملكه، يجب أن يخرجه عن ملكه إما بعتق أو بشيء آخر. قال هل يكفي إخراجه عن يده برهن؟ لأن الرهن يصير تحت، قد يكون المرتهن مسلم بيصير في حوزة المرتهن، هل هذا يكفي؟ قال لا ما يكفيش حتى وكان هو في حوزة المرتهن. لماذا؟ لأن ملكية الرهن للرهن قاعدة أن الرهن مملوك لمن؟ مملوك للرهن، وذلك ريعه ونفعه وغلته كلها للرهن. لو أنت ارتهنت أي شيء دكان وكذا ووضع المرتهن على يده، فإذا استأجره وأجره أو استفاد منه بشيء فلابد أن يرده، لأن الملكية للرهن ليست للمرتهن.

0: وأتى الكافر الراهن بدله برهن ثقة فيه وفاء للدين، إن علم مرتهنه حين ارتهانه بإسلامه، أي إسلام العبد.
1: إن علم بإسلامه يعني أنه مشارك في هذه الحالة، نأخذه منه غصبا عنه ونعطوه براهن آخر بدله، لأنه يعرف أنه مسلم، هو تعدم من الأول يعرف أن هذا مسلم تحت كافر، وهو يريد أن يتهم أنه كان متواطئ معه أحيانا، وذاك لا نعذره ونأخذه منه إن كان يعلم. وكذلك إذا كان الرهن هذا معين، أحيانا لما تحصل مداينة الدائن يقول لك أني لا أرضى إلا بهذا المملوك وحده، لا تأتي بمملوك آخر، أعرف المماليك وأعرف فسادهم وأعرف خبثهم وأعرف كيدهم، أنا لا أريد إلا هذا معينا، فهذا لي حكم، لأنه إذا كان معينا يبقى له وضع خاص، ويجب أن يعذر الدائن في هذه الحالة، ولابد أن نضع له حل آخر. لكن إذا كان غير معين، وين هم معيناش، قال جيب لي مملوك وخلاص ويبقى رهن، هو عالم بأن مالكه مسلما، في هذه الحالة يؤخذ الراهن من المرتهن، لأن من الصعب أن تأخذ الراهن من المرتهن، لأن الراهن هذا من الأشياء العينية، حتى عند الإفلاس وعند الموت وعند التركة أيضا، إذا كان إنسان يموت عند تركة، أول حقوق التي تؤخذ وتسبق غيرها هي الحقوق العينية هذه، إذا كان واحد عنده رهن مالك رهن من هذه التركة، فما يستطيع الورثة أن يأخذوه ولا يعني يسبق صاحب أصحاب الديون كلهم،
2: ولا يقتسم معهم،
1: أه؟
2: لا يقتسم معهم،
1: لا يقتسم معهم ويسبقهم يأخذ، لأن هذا حقه تعين في هذه، فهو هنا إذا تعين له حكم خاص. لكن إذا كان قال أريد مملوك، أي مملوك، وأتاه بمملوك وتبين هذا المملوك يملكه كافر ويجب أن يخرج من يده، وكان يعلم المرتهن يعلم أن هذا مسلم، أن الراهن مسلم، فإنه لا يعذر بل يؤخذ منه، الأصل لا يؤخذ الراهن من مرتهنه لأن فيه إبطال لحقه، لكن في هذه الحالة يؤخذ منه. لماذا؟ لأنه كأنه متواطي، كأنه يعلم أنه مسلم وذلك قبله، وأنه لا يحق له أن يقبله، فيؤخذ منه غصبا، ولكن لا يضيع حقه بل يستبدل برهن، رهن ملي ثقة يوفي الدين المطلوب.
3: البائع الرهن هو الرهن ولا المرتهن؟
1: لبيع لبيع في في عندما ياتي اجل الدين لبيع المرتهن، هو اللي بيبيع،
3: ويجوز له شراءه
1: بثمنه، من اللي بيشري؟
3: هو نفس المرتهن، عجبات الحاجه يعرضها في السوق تتمن ياخذها،
1: قد يكون هذا هو اللي يباع، كما قلت لك يباع بيع عدل، لا يباع هكذا، لا يباع في الخفية، يوضع في يوضع في المزاد العاني بمعرفة القاضي وبمعرفة لجنة هيئة السوق وأمين السوق، إذا كان السلعة على سوق عقار أو سوق ذهب وسوق كذا، فإذا رأى القاضي ورأت اللجنة أن هذا بيع عدل يمكن يبيع له، لا حرج في هذه. هو ربما المسائل في مسائل يبقى فيها تهمة، لو ما يتمش بصورة صحيحة قد يتهم فيها بأن اشتراه بأقل من ثمنه أو تحايل فيه على أمر من الأمور، مثل مثلا أنت توكل إنسان على أن يبيع لك سلعة ثم يشتريها لنفسه، يعني هو محل تهمة، فمن الناس من يمنع الوكيل أن يشتري لنفسه، لكن لو كان هو شراء عدل ومعلن بإذن من الجهات السلطات المعلومة وكذا، فالظاهر أنه لا حرج، لأنه هو الذين يمنعونه خوفا من الوقوع في الظلم وأكل المال بالباطل بطريق غير صحيح.
4: ولم إن علم مرتهنه حين ارتهانه بإسلامه، أي إسلام العبد الرهن، وهذا القيد لابن محرز، ولم يعين للرهنية، أي لم يقع عقد المعاملة في قرض أو بيع على رهنه بعينه،
1: أي هذا قيد آخر، يعني الأول إن علم بإسلامه فإننا نأخذه منه ولا نعذره، كنا على خلاف القاعدة، القاعدة أن الرهن لا يؤخذ من المرتهن، لكن إذا علم بإسلامه فهو كأنه أسهم في التواطؤ مع الراهن. والقيد الآخر إن لم يعين أيضا، لأن كما قلت يعني التعيين له مغزى وله معنى. إذا كان هو أساسا عندما تعاقد قال أنا لا أريد إلا هذا فقط، أما غيره فلا أقبله. فإذا وقع التعيين، فإذا لم يقع التعيين إنه يؤخذ منه. إذا لم يقع التعيين وهو مجرد اشتراطه على مملوك فقط، فإنه يؤخذ منه إذا تبين أنه مسلم، حتى لو لم يعلم أنه مسلم من بدء الأمر، لكن لم يقع تعيين فإنه يؤخذ منه ويعطى رهنا ثقة بدله. القيد الأول قال لابن محرز اللي هو إن علم بإسلامه، وإن لم الآخر إن لم يعين ربما هذا قيد آخر.
4: وهذا القيد لبعض القرويين،
0: وإلا
1: يعني كأن إذا وجد هذان القيدان فبالاتفاق بين ابن محرز والقرويين أنه يجب أن يؤخذ منه ويعطى رهنا ثقة، وإذا وجد أحد القيدين فيبقى على الخلاف بين ابن محرز وبين القرويين، ليشترط شرطا أنه يعني ابن محرز قال إن علم بإسلامه فيوفى له ويؤخذ منه، فإذا لم يعلم بإسلامه ابن محرز يقول لا يؤخذ منه، كان يقول لا يؤخذ منه، لأن شرط ابن محرز إن علم بإسلامه فقط، أما الشرط الآخر فهو للقرويين.
4: سؤال طويل شوية شيخ، لكن هو يقول استلف عمر من زيد مبلغا قدره 20,000 دينار سنة 1980 واشترى بها كيلوين من الذهب للتجارة فيها، وماطل عمر زيدا، وبعد 20 سنة قام عمر برد المبلغ لزيد، إلا أن زيدا رفض الاستلام وطالب 100,000 دينار محتجا بأن مبلغ الدين يساوي 2 كيلو ذهب والمطلوب هو ثمن 2 كيلو أي 100,000 دينار.
1: لا لا هذا غير جائز صراحة، لأن الدين لا يرد بالقيمة، الدين إذا كان نقدا لا يرد بالقيمة، وإنما يرد والمماثلة فيه إما بالعد أو بالوزن، فيرده عدا أو وزنا، كان ذهب أخذه ذهب يرد وزنه ذهبا، وكان نقودا أخذه نقودا، وهذا غير هذا ربا صراح واضح. ويدل على هذا حديث تمر خيبر عندما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بتمر جنيب، وقال كل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، إن نشتري الصاع بالصاعين لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. فقال أوه ردوه، ذاك عين الربا. هما في الواقع في تمر جيد وتمر ردي، فالتمر الموجود في خيبر تمر ردي، ويريدون أن يعطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا، فالكيلوين من التمر الردي من حيث القيمة تساوي كيلو من التمر الجيد، فهم استبدلوا هكذا. إذا يعني كانت الربويات ينفع فيها القيمة فهذا عدل، يعني تقول ظاهره عدل، لأن 2 بـ1 هذا هو العدل. فلما سأل عنه وقال له احنا بدلناها 2 بـ1 مع ان القيمه هي قيمه حقيقيه، قال اوه ذاك عين الربا ردوه، فامر برده لا يجوز. فالربويات لا ينظر فيها الى القيمه في التبادل ولا في الديون ولا كذا، ينظر فيها الى القيمه، ينظر فيها الى وزنها او الى عددها.
4: يقول السائل ما حكم ما يتخذ اليوم في بعض المساجد من خشب تتخذ كسترة يضعها المصلي امامه في المسجد؟
1: لا حرج، السترة هي مطلوبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أغلب أحواله يصلي إلى سترة، وصلى في بعض الأحيان إلى غير سترة بحديث صحيح وواضح هذا، ليبين الجواز، لأن ليس فرض وليس واجب، لكن السنة المعروفة الكثيرة في سفره وفي حضره كان يصلي إلى سترة. فإذا كان الناس طرحوا على شيء من الخشب وغير ذلك فلا حرج فيه.
2: لا يسأل على الحكم.
1: نعم.
2: الآن أصبح لا يسأل على الحكم السترة، أصبحت منتشرة الآن في جنب السواري
5: صناعة خشب يعني.
1: وإيش الإشكال فيها يعني؟ ما المشكلة إذا كان ما فيش أنت الآن السارية يمكن تنفع لشخصين يكونوا سترة، وباقي الناس اللي يصلوا كيف يصلي إذا كانوا يريدون يصلوا؟
2: وهذا اللي
1: يسأل عليه. لا حرج فيه.
2: والنبي كان يركز عليه أمامه
1: فالغرض يعني السترة، ما دام السترة مطلوبة وأي شيء أنت تعمله سواء كان خشب ولا شيء آخر كله جائز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني دار العلزة ودار الحرب هذه ودار يعني مؤخرة الرحل، وصلى إلى من أمامه إلى عائشة رضي الله عنها وهي نائمة وصلى، فكل ما ينفع أن يكون سترة يجوز. فلأن الأماكن الناس أحيانا يكون مصلون كثيرون، السارية يمكن تدفع لشخص أو تدفع لشخصين، لكن لا تدفع لي أكثر. وبالمناسبة الناس عندما يوصلون إلى ستر الفقه المالكي يعني دقيق في هذه المسألة، وينبه دائما أن المصلي لا يجعل ستر أمام نصب عينيه هكذا، وإنما جعلها عن يمينه قليلا وعن شماله قليلا، حتى يسبها بعبادة الأوثان وعبادة الأصنام. وهذه تعطي فرصة أن السارية تنفع الاثنين، لكن لا تجد الناس من يطبق هذا الآن. كل من يستولى على عمود ما تجد معه فيه فرصة يأخذه كاملا هو بدنه. قالوا ينبغي أن يميل يمينا يمينا شمالا قليلا، تبقى هي على يمينها وعن شماله، فيمكن يصلي اثنين إلى العمود الواحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله أولا وآخرا.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.